0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
2: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
2: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
2: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
2: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
2: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يديم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع للسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم، إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2:2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم، المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12:9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول، بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا.

0: واثقة متوكلة على الله، أكيد حتنجح.
1: صباح الخير لكل زول بيسمعنا يا جماعة، يعني بصبح عليكم بأجمل الكلمات وأقول لكم إن شاء الله يعني صباحكم جميل وصباحكم رايق وصباحكم ملان بالأخبار الجميلة وبالمواضيع اللي تفتح النفس كده لليوم يعني. وحقيقي أنا الليلة يعني جاية بطاقة جميلة جدا جدا جدا، ومتأكدة إنه طاقتي دي يعني حتبقى أحلى، والواحد حيفرح أكتر عشان أنتوا حتخشوا بعد شوية وحتكتبوا لنا وحتعلقوا وحتطمنونا عليكم وكذا. طبعا حتقولوا لي يا ترنيم الليلة ملاحظين إنه في حاجة جديدة، حقول لكم أيوة في حاجة جديدة يا معا، عشان إحنا دائما بنحب نفاجئكم ونبدع عليكم في اللايف. الليلة يا جماعة معي ضيف مميز جدا جدا جدا، يعني أنا ما حتكلم عنه كثير، هخليه هو اللي يصبح عليكم ويعرفكم بنفسه. أخوي ساردس،
2: صباح الخير يا ترنيم، صباح الخير المشاهدين الجميلين والناس الحلوين. أنا مبسوط خالص أكون معكم الليلة. أنا ساردس موسى. بس شنو
1: يعني طبعا يا جماعة أول حاجة ساردس، طبعا يعني عايز أقول لك إنه انت مرحب في اللايف ده، لكن حتى عايز اقول لك انه يعني طبعا عرفك بالناس اللي بيسمعونا وبيحضرونا، الناس ده الحلوين شديد وحيكونوا هسه حاليا متشوقين يعرفوك ويتعرفوا عليك ويعرفوك انت منو وبتعمل شنو كده. طبعا انت قلت اسمك ساردس موسى، كل الشرف يا ساردس موسى. لكن يعني ورينا انت بتحب شنو مثلا، قلت هذا حياتي انت بتحب حاجات عامة يعني راندوم لي كده عشوائية.
2: أنا بحب الرسم، بحب الأفلام، بحب أقضي وقت أحضر موفيز، دي حاجة بتحصل.
1: أوكي.
2: بحب الأصحاب واللمة والونسة، دي للناس اللي بيعرفوني أنا زول اجتماعي يعني. قالوا كده.
1: قالوا كنت ليلة تبعنا اجتماعي.
2: أنا بحب أقضي وقت مع الأصحاب ونتونس ونتفاكر.
1: أوكي.
2: زي ما حنعمل هسا طبعا.
1: نحن ده حنتونس ونسة تقيل إن شاء الله في مواضيع كده جميلة. لكن في الأول كمان نحب يعني برضو نصبح على كل زول بيسمعنا ونشارككم بأخبارنا وآخر حاجة حاصلة معانا شنو، عشان أنتوا كمان تتشجعوا وتشاركوني بآخر حاجة حاصلة معاكم شنو. أنا طبعا يا ساردس آخر حاجة حاصلة معاي هي أنه أو أسبوع الفات مرة كيف، مرة كويس، حاجة كده خفيفة، ما كان فيه ضغوطات شديدة، كان فيه أيام يعني فيها زوم مرتاح قاعد في البيت.
2: بختك
1: بختي صح. يعني بحاول بقدر الإمكان أخذت لي وقت كده أكون فيه ريلاكس، يعني مستجمة زي ما بيقولوا. يعني ما أكون طاحنة نفسي شديد على قدر ما بقدر، لأن أنا متأكدة إنه حتجي أوقات ما حقدر أعمل حاجة دي. فأي ساعة كده بتجي في اليوم ساعة ونص كده ساعتين بحاول أخذ فيها الفقرة اللي هي بتكون
2: الناس تأخذ راحة.
1: الناس تأخذ راحتها. طبعا يعني أكيد في شغل، في دراسة، في حاجات كتير شديد حاصلة بالجنبة كده، لكن يعني كله في السليم.
2: حلو.
1: يعني
2: أنا طمنت.
1: أنت طمنت صح؟ لكن كده أسبوعك
2: صراحة أسبوعي كان نوعا ما عكس أسبوعك، كان شوية مضغوط الشغل وكذا حاجة في نفس الوقت. بس أنا يعني ممكن أنا زيك في حاجة إني أنا برضو بحاول كل ما ألقى وقت أخذ راحة كفاية، لأنه صراحة ياهو الناس مضغوطة مع الجري، الشغل، التفاصيل الكثيرة في الحياة، فبنحاول إنه نحن نهندل المواضيع ونهدى. دي الحاجة اللي أنا محتاجة صراحة، إنه الواحد يهدى عشان الدنيا دي فرمانة فرم شديد.
1: على فكرة هذه حاجة بتقولها دي يعني عندها علاقة كبيرة شديد بالموضوع بتاع حقه اصلا، لكن كده احنا هسه ما هنخش فيه طوالي طبعا، بس تذكر انك انت قلت محتاج تهندل ومحتاج تهدى. دي حاجه مهمه شديد. في ناس حلوين كده دخلوا يصبحوا علينا، عندنا اخونا يونس ياسر بيقول لنا اجمل صباح راديو سمر الغالين. شكرا كثير يا يونس، وبنتمنى انه صباحك يكون جميل وصباح رايق. وعندنا كمان عبد المجيد ادم بيقول صباح رباح، يوم سعيد علينا وعليكم. شكرا كثير يا عبد المجيد. طبعا يعني يا ساردس عندنا ناس هنا بيكتبوا كلام يخجلك.
2: انا مبسوطه سيمين.
1: اي صح.
2: يونس عبد المجيد
1: يعني
2: الناس.
1: في ناس كده بتعلق، ممكن تكون بس الرساله كلها عباره عن انه بس بتصبح يعني، لكن بتحس انه في انرجي كده، في طاقه.

0: بجد يا شباب طاقة حلوة شديد. يعني بعد مرات الواحد بيشتاق لها، يعني بعد مرات الواحد بيكون قاعد فترة طويلة شديد بس بيفتح السوشيال ميديا بيلقى كلام صعب.
1: ايوه، وحاجه حلوه كمان يعني بتحسسك بانه انت مسموع او انت ما برك.
0: أيوة.
1: ودي حاجه حلوه انه مثلا هسه انا حاليا حسيت انه الموضوع ما انا وتنين.
0: أيوة.
1: في ناس قاعده في ناس
0: يعني سؤال بالوجيد.
1: أيوة. انت بتحس انك انت شنو يعني انت ما برك، فانت صح. في ناس بتسمعك انت حتتناقش، ناس بتسال انت بتجاوب، انت بتسال الناس بتجاوب، فدي حاجه حلوه يعني شديد صراحه.
0: دي حاجه جميله شديد. عندنا كمان صديقنا صانع الاحلام بيصبح علينا بيقول لنا صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا صانع الاحلام، يعني منورنا. وكمان بحب اشجعكم كلكم يا جماعه، كل شخص بيسمعنا حاليا يعني حاولوا كده انه انتوا تكتبوا لنا وتعلقوا وتشاركونا، يعني زي ما بيعملوا اخوانكم واخواتكم برضو، انه هم بس بيخشوا وبيعلقوا بتصبيحاتهم بيطمنونا عنهم بيشاركونا باخبارهم، دي كل حاجات بتفرق معانا شديد. فانا بشجعكم وساردس برضو بشجعكم.
1: أكيد
0: أنا يعني كلنا بنشجعكم يا شباب انه تكتبوا وتعلقوا وتشاركونا باخباركم. واكيد طبعا موضوع الحلقه موضوع الناس كلها بتقدر تتكلم عنه يعني، فلحد ما نجيه ممكن تشاركونا بأخباركم. عندنا كمان لويس سامويل بيقول صباح الخير يا سلام يا ساردس منور جدا.
1: منورك يا لويس.
0: يعني ناس ساردس ظهروا خلاص كده، خلاص كده الناس ظهرت يا ساردس. كمان عندنا أحمد عوض بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل السادة مشاهدين الشباب، طموحاتهم عالية شديد ولكن الظروف تقف أمامهم سدا منيعا، وأكثر شيء بيجيف أمام الشباب الظروف وضغوطات الحياة.
1: حقيقة جدا.
0: يعني أحمد عوض دخل في الموضوع طوالي قال لنا كده دقيقة الموضوع ده أنا عايز
1: أتكلم ما حنستنى
0: ما حنستنى. شكرا كتير يا أحمد، إحنا مبسوطين جدا جدا بأنك أنت شاركتنا. أنا يعني حابة شديد أنك أنت تكمل معانا اللايف للنهاية وتستمر تكتب لنا في الموضوع ده، يعني أنت ذكرت أنه في ضغوطات حياتي كثيره يا احمد. يعني مثلا زي شنو ممكن تبتدي تفكر فيها وتكتب علينا طوال يعني.
1: وانا كمان حابب اقول لاحمد يعني يمكن ده سبب من اسباب اللايف الليله الصباح. فتعال نقعد نتفاكر مع بعض نشوف التحديات اللي احنا بتواجهنا كشباب والسدود المناعه دي هنتعامل معاها كيف. اوقات كثير بيقولوا انه يد ليد بترمي بعيد والسد لو انت براك ما هتقدر تعبره. فانا لما اتفاكر معك وانت تتفاكر معي اكيد بنقدر نصل لجسر انه نحن نعبر الحاجات دي. فانا بشجعك انك انت تكون معنا في الحلقه وخلينا كمان نتفاكر ونسمع شنو السدود اللي بتلاقينا كشباب عشان ما نقدر نعبرها مع بعض.
0: شفت يا احمد هنددي وصيه مني ومن سارد شخصيا، فلازم تكمل معنا وتشاركنا. ايفا صالح يا اخي منوره جدا جدا جدا جدا يا دي زميلتنا طبعا يا شباب، زميلتنا الغالي جدا. جي صبح عليها كده يا
1: كيف
0: سارة.
1: انا هصبح عليها يعني بالاسم الجميل البنادين انه ماما ايفا هي صراحة نورة المكتب بتاعتنا. ماما ايفا انا مبسوط جدا انه انت تكوني معنا في اللايف الصباح، بقول لك صباح الخير كيفك اخبارك وكيف الاسرة،
0: يعني ان شاء الله تكوني طيبة يا ايفا. وكمان يعني نتمنى انك انت تكتبي لنا وتشاركينا طبعا، يعني انت يعني شابة طبعا وعندك اكيد اختبارات كثيرة شديد في الموضوع بتاع الحلقة ده، فكمان شاركينا به. في سرابل أوكي بيقول صباح الخير مشتاقين. شكرا كثير يا سرابل وحقيقي منورنا جدا جدا جدا. أنا ما أعرف إذا بنطق الاسم صح ولا غلط، معليش لو بنطقه غلط، لكن مبسوطين بك جدا ونتمنى أنك أنت كمان تكمل معانا الحلقة. نور العيون يا سلام بيقول ما شاء الله برنامج سعيد.
1: انت يا سعد
0: بجد يعني سعيدين بك جدا جدا جدا، وكمان اتمنى انك انت كمان تكملي معانا حلقه. مبارك بيقول لنا صباح النور يا ثنائي، صباح النور عليك يا مبارك.
1: طبعا
0: احنا ثنائي جديد يا جماعه، يعني احنا اول مره وسردس دي اول مره يطلع معانا، صحيح يعني لنا الشرف صراحه.
1: انا تشرفت
0: يعني لنا الشرف يعني
1: بعد المعاناه
0: يعني سردس كان عامل فيها شويه تقيل شويه كده،
1: ده حقيقه يعني. لا أتكلم على الوزن حاليا.
0: لا لا تمام، لكن صدقني يعني شنو أنا مبسوطة أنك أنت يعني شنو ما حرجتني شديد كده.
1: لا صراحة أنا كمان مبسوط. الغريبة أنا كمان مبسوط.
0: غريبة سبحان الله.
1: يعني
0: سبحان الله يعني يا جماعة سردس ده يعني تتونسوا معاه وكده، تحسوا إنه الزول ده ما بس يطلع مرة في الأسبوع، يطلع الأسبوع كله، يكون عنده برنامج قائم بذاته.
1: ما لأنه ما شاء الله الحدة دي بس ماشي.
0: لكن يعني ما شاء الله يا سردس، خلينا نقول في الكلام حاجة يا سردس، يعني خلينا نقول في الكلام
1: ما هقدر أكمل،
0: ما هقدر تكمل. لا لا يعني صراحة سردس من الشباب المميزين شديد، وأنا عشان كده بشجعكم يا شباب إنه ما بس أنتوا براكم تحضروا لايف، كمان تعملوا منشن لأصحابكم الشباب وشابات المميزين شديد، اكتبوا اساميهم هنا، اعمل لهم منشن. طبعا وريناكم الاسبوع الفات ممكن تعملوه كيف، لكن ممكن نعيده تاني عشان الناس تكون يعني معانا شديد. يعني في حته التعليقات بتكتب، بتعمل الات اللي هي بتلقاها في الكيبورد دي، بتدوسها وبتكتب اسم الزول، اسمه في الاكاونت بتاع الفيسبوك، فتلقائي حيجيه اشعار انه انت شنو عامل له منشن، عشان كده يقوم يخش ويحضرنا. دي طريقة. الطريقة التانية بتدوسوا على السهم اللي هو شير ده، بتدوسوا عليه عشان تشيروا اللايف كله، يلا لكل الناس معاكم في الصفحة كلهم بيقدروا يحضروا ويتابعوا ويعلقوا كده. فده كله ليه يا شباب؟ عشان احنا زي ما قال سارتس قبل، نتفاكر مع بعض ونطلع بحلول ونطلع بنقاط عملية نقدر نعيش بها في حياتنا. عندنا كمان أخونا تكوين بيقول لنا صباح النعمة والبركة عليكم وكل السادة المشاهدين. شكرا كثير يا تكوين يعني لرسالتك الجميلة لنا ولكل المشاهدين، مبسوطين بك جدا، ونتمنى أنك أنت كمان تكمل معانا لحد نهاية اللايف. أبو أمل بيقول السلام عليكم ورحمة الله من المملكة العربية السعودية، صباحكم نور وسعادة وأيامكم الطيبة. يعني معنا
1: واصلين
0: معنا ناس من السعودية ولسه حنشوف إن شاء الله.
1: مرحب بك أبو أمل، مرحب بك.
0: كمان عندنا معتصم بيقول لنا صباح الخير والسعادة، تعودنا على إطلالاتكم الجميلة. يا معتصم مبسوطين بك شديد، لكن كمان أنا عايز أقول لك كنت نهائي ما متعود على سارتس ده، لسه حتتعود عليه، لسه إن شاء الله يعني حتتفاجأ بأنه الحوار جميل، وحتتفاجأ بأنه النقاط كمان متسلسلة بطريقة لذيذة. يعني
1: نتمنى
0: أي لازم لازم. صفاء بتقول لنا صباح الحب والجمال لراجي سمر، انتوا احلى ناس.
1: يا سلام،
0: كيف
1: انا جاي تاني؟
0: جاي تاني، قلت لك
1: الفيديو ثاني. الكلام الحلو ده كويس للصراحه، صراحه
0: بجد صراحه. كمان عندنا جالوما سايمون بتقول منور الاخ سردس
1: ونورك يا عنكل. يعني جالوما اخبارك؟
0: يعني عندك كمان ناس مخصوص يا سردس الليله دي، منور جدا جدا يا جلومة. وكمان بنتمنى انك انت تكمل معانا وكمان تشاركنا برايك في موضوع الحلقة. ابو امل بيرجع تاني بيقول منظر جميل وخاتي قلوب ومبسوط شديد. احنا مبسوطين بك اكتر يا ابو امل. معتصم بيقول يا سلام على اطلالة جميلة. يعني شكرا يا معتصم، ده صاحبك
1: معتصم
0: يعني حسيته شنو محمس شديد كده.
1: يلا يا معتصم وصل الموضوع محمس، يلا يلا نكمل مع بعض.
0: الزين عيسى بيقول صباح الخير ناس البرنامج الجميل، التحية لكم. شكرا يا الزين. يا شباب الليلة غايته بس يعني الليلة طاقتكم دي طاقة جميلة شديد، طاقة كفي وتوفي في حلقة الليلة دي
1: وفي الموضوع بتاع الليلة بالذات،
0: في موضوع الليلة بالذات
1: محتاجين الطاقة
0: بجد
1: فعلا.
0: فشكرا كثير يا شباب وزين. وعندنا لسه رسائل كثيرة شديد. رامي بيقول لنا من الأشياء اللي بتسرق عمر الشباب عندنا الحرب
1: حقيقة،
0: ده موضوع حقيقي شديد.
1: خليك معانا يا رامي وخلينا نفكر ونشوف دي يعني هنكون بنتعامل مع الحاجات دي كيف.
0: صراحة موضوع الحرب ده موضوع يعني مؤثر في كل الجوانب، وبالذات في موضوع الليلة ده هو فعلا لعب دور كبير شديد في انه يكون بيسرق عمر الشباب. شكرا كثير يا رامي. وكمان في حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بتسرق عمرنا، فممكن مثلا تفكر فيها وتراسلنا برضو، وممكن حتى في موضوع الحرب ممكن تكتب لنا كيف ممكن نتعامل مع الحاجة دي لحد ما نرجع لنقطتك دي، لانه نقطتك دي قوية شديد يا رامي وبنشكرك عليها جدا. حامد بيقول اوكي بيقول صباح الخير عليكم. نعم هناك حاجات كثيره بتسرق عمرنا، السهر الزايد، المخدرات، التدخين والاهمال الصحي بيسرقوا العمر والطاقه مبكرا.
1: ده حقيقي جدا.
0: ايوه وبيقول الشباب الحقيقي ما بعد اوكي الشباب الحقيقي ما بعدد السنين لكن بالطاقه والطموح والاستفاده من الزمن، واحيانا اصغر خطوه منظمه كل يوم بتفرق اكثر من أحلام كبيرة بدون تنفيذ. كده نجي في نقطة حامد دي،
1: كلام
0: يعني
1: عميق.
0: أيوة كلام عميق شديد يعني جداً. ذكر حاجات فعلا حقيقي يا حامد بنشكرك انك انت دخلت في الموضوع وذكرت بعض الاشياء اللي ممكن تكون فعلا بتسرق عمرنا، زي قال لك السهر الزايد او مخدرات والتدخين والاهمال عموما، اهمال الصحه بيسرقوا الطاقه.
1: ده حقيقي جدا يعني، واصعبهم، وخلينا نقول دائما يعني السرقه جاي من الحرامي او جاي من الحاجه اللي ما محسوسه. يعني ما في حرامي بيجي يسرق بالنهار او ما في حرامي بيجي يسرق وانت شايفه، ففي حاجات كثيره قد تكون واضحه ممكن هنتكلم فيها. بس انا في حته هو اتكلم فيها حساسه جدا وانا شخصيا اتحاربت فيها، يعني بقيت افكر فيها، اللي هي السحر. انت ما بتكون مدركس، انت ما بتكون عارف انه ده بيخصم منك، بس للاسف ده واحد من الحاجات اللي بتسرق حقيقي من عمرك، بتسرق من طاقتك، بتسرق من من انجازك، من يومك. يعني لما انت بتكون بتساحر دي حاجة صعبة شديدة، إن يومك حيكون أنت ما قادر تأدي فيه أداء كويس،
0: صح.
1: طاقتك منتحية، الحاجة اللي الليلة مفروض تنجزها ما هتقدر تنجزها، هتخليها لبكرة، فشوية شوية الساعات بتاعتك بتتناقص، وده بيكون عبارة عن سرقة واضحة بالنسبة ده التسلل صريح. يعني السهر دي حاجة صعبة جدا
0: حقيقي، يعني ذكر حاجة بجد رهيبة شديد موضوع السهر ده.
1: أيوة.
0: أنا ما ركزت في أنه ممكن يكون من ضمن النقاط، لكن هسه لما ذكرته يا حامد حقيقي من الحاجات زي ما أنت قلت ما واضحة.
1: أيوة.
0: ما واضح أنه أنا حاليا قاعدة أستنزف طاقتي بتنتهي في حاجة ما في داعي لها، لكن بكتشفها بعد سنين طويلة شديد. أيوة. وحلو أنه أنت كمان عندك يعني خبرة في الحتة دي
1: حقيقي. يعني والحاجة الثانية أنه إحساس أنك دي حاجة بقت يعني عادة عندنا كشباب في الجيل ده غالبا، يعني احنا بقينا دايما بنسهر عشان انت يومك ضاغط شغال، حياتك كلها جايطة، فوقتك الخاص للأسف قاعد يكون بالليل. أنا شخصيا وقتي الخاص مرات بيكون بالليل، الحاجات اللي أنا دار انجزها، الحاجات البعيدة عن الجو والضجة بيكون بالليل، فانت بالليل بتحاول انك تنجز، انت ما هتكون مركز، وزي ما قلت لك الحاجة دي بتسحب منك بطريقة خرافيه وانت ما حاسي. فواحده من النصايح، وشكرا جدا انك انت يعني نورت على الحته دي، يعني السهر ما افضل حاجه لنا كشباب. وده بيصحر بعدين، هسه حاليا انت في يعني في ذروه طاقتك انت كشاب، ففي حاجات كثيره الجسم بيستحملها وما بتكون حاسبها، بس لقدام حيفرق. كلها مثلا زي التدخين، الزول لو عمره مثلا في العشرينات بيدخن كمية ما بيفرق معه لأنه جسمه لسه متعافي بيقدر يتعامل مع الحاجة دي.
0: أيوة.
1: هي مضرة، بس الضرر بتاعها بيصحر لما العمر يكبر، الجسم بيكون. أيوة. ما قادر يستحمل. فدي حاجة صعبة شديد. فالناس تاخد بالها إحنا كشباب إنه السهر واحد من الحاجات اللي إحنا نعمل عليها كده إشارة حمراء.
0: أيوة.
1: إنه دي واحدة من الحاجات اللي بتسرق عمرنا فعلا.
0: صح حقيقي، يعني في حاجات كثيرة شديدة أنت قلتها فعلا يعني محتاجين ناخد بالنا منها، والنقطة اللي أنت قلتها عجبتني شديد إنه في حيات ما بتكون واضحة، ما واضحة. فيا شباب إحنا الليلة عايزين نوضح كل الأمور، دايرين الأمور تكون واضحة عشان
1: نوضح أمورنا
0: نوضح أمورنا عشان بعدين لما نصل أعمار كبيرة ما نكون شنو حاسين بالندم، أو يعني حاسين إنه في حاجة تسرقت مننا وكان إحنا بإمكاننا نكون مركزين وماسكين في الدرب صح. يعني فيعني عارف يا ساردس بعد مرات حتى نوضح الأمور دي حساسة يا أخي. صعبة شديد لأنك
1: إنك تحط النور أصلاً. أنت ذاتك دي أصعب حاجة وراك تلقى نفسك أنت للموضوع ده أنت فيه. وحاجة مهمة اتقالت برضو أنا ما حابب نعديها.
0: أيوة.
1: لأن هي حاجة مهمة جدا، قال إنه الشباب ما بالعمر.
0: أيوة.
1: لكن بقدر شنو انت قاعد تحافظ على صحتك على طاقتك، ودي حقيقة. في ناس من الأعمار 50 و54 و56 أشد مني أنا شخصيا،
0: صح.
1: فده شاب فعلا، يعني طاقته ومداه الحركي ودي كلها بتفرق. فده فعلا أنا بسني على الحتة دي إنه الشباب ما عمر محدد أكتر مما إنه قدر شنو أنا قادر أحافظ على الطاقة، قادر أحافظ على بنيتي، قادر أحافظ على اللياقة وصحتي عافية في أطول مدة أنا ممكن أقدر أعمل كده. أكيد ما في مفر من الشيخوخة، ما في مفر من إنه نحن يعني نصل الجسم يصل لإنه بينفس بطاقته، لكن إحنا بنحاول إنه نكبر المخزون بتاعنا،
0: صح.
1: عشان ما نقدر يعني نكمل،
0: صح. فيعني حتة إنه نستثمر في صحتنا دي حتة على فكرة يعني بجد واعية جدا جدا، وقليل جدا مما بنكون بنركز فيها، بنركز في إنه نجتهد نبذل جهدنا شديد شديد شديد، والاجتهاد حلو، لكن كمان حلو لما يكون يعني بفهم، يعني انك انت بتجتهد لكن عندك وقت للراحه لانك انت مدرك انك انت محتاج لحاجه دي. هسه ممكن تكون شايف نفسك ما محتاج ليها، لكن اللي قدام حتكون محتاج شديد، لانه فعلا يكون جسمك من بدري اتنظم صح. ودي كلها عباره عن تنظيم، يعني انت زي ما يعني حاسه انه انت عندك طاقه بتقدر تسهر تقعد للصباح، كمان يعني جسمك يتعود على حاجه دي، فانت حتحس انه انت ما بتتعب. لكن حتيجي وقت، حيجي وقت حتلاحظ انه حادي دمرتك دمار شديد. ولو مثلا حتبقى انسان مريض وحتبقى دائما بتمرض،
1: المناعه ذاته
0: المناعه بتقل وتركيزك في في خلال اليوم بيقل. وحتى لو انت حاسي فعلا انك انت مركز، بس انت عندك يعني قدرة انك تركز اكتر لو كنت بتنوم بدري، لو كنت بتنوم في الزمن المفروض تنوم فيه.
1: والسؤال الثاني، انت حتفضل مركز لبتين
0: بالضبط؟
1: ما هو دائما انا حاجة يعني بقيت يعني احس بها او بقيت اخاف منها، انه يعني دائما ما بنحس به انه حاليا انت ما حاسس بده، لكن بكره وبعد بكره وبعد سنتين جسمك الليله قادر يؤدي عشان انت لسه في ذروتك. لكن انت انت كده بتسحب من مخزون طاقتك اللي المفروض تستهلكها بكره بتستهلكها الليله. فانا الليله قادر اكمل، ما عشان انا طاقتي كويسه، لكن عشان انا بسحب من طاقه بكره. طيب لما يجي بكره انا هيكون عندي طاقه، انا هيكون بنفس الباور؟ لا، اكيد الزول اللي كان بيستثمر في نفسه هيكون عنده مخزون كفايه من الطاقه، هيكون عنده مخزون كفايه من من من الصحه، من ده كله، لانه هو كان مدرك انه اللي قدام الحياه دي بتاثر معي.
0: فعلا.
1: لكن انا الليله ما حاسي، انا كويس بساهر عادي جدا وبيجي بكمل يومي ومركز. اي عشان انت حاسي بتسحب من رصيدك، خلينا نسميه كده، انت بتسحب من رصيدك. صح. من العمر، من الطاقه، ده اللي قدام انت حتيجي تعرفه بتين لما تكون مريض شديد. لما مناعتك تتعب، ما حد عارف الفرق شنو بينك وبين عمك ولا جدك اللي عمره 50 سنه وما بيمرض وطاقته فل. ليه؟ لانه بيقول لك انا مثلا ما بسهل.
0: ايوه، وعلى فكره هي دي عاده بسيطه جدا، عاده بسيط يعني، عاده يعني ما زي لما تكون انت مثلا مدمن يعني، او مثلا بتدخل حياه لجسمك وما قادر تقطعها. يعني هي فعلا عاده، عادي جدا جدا انك انت تدرب جسمك عليها ومخك عليها. انت اساسا اتغلبت على الموضوع ده صح؟
1: صراحه انا
0: ورينا كده سريعا يعني كده عملتها كيف، عشان في الشباب كتار شديد مدمنين سهر يعني.
1: انا يعني وستيل انا عندي اوقات بساحل ستيل بتفلت مني، بس على الاقل انه انا بقيت مدرك
0: انه
1: لا انا محتاج واحد اثنين ثلاثة عشان اكون بحافظ على تركيزي. بالذات يعني الشغل وفي حاجات كتيرة محتاجة تركيز، فده محتاج مني انه انا اكون بنوم بدري. انا واحد من الناس لفترة يعني احنا كلنا يعني الشباب جيل بيحب التكنولوجيا ودي سهلت لنا انه نقرأ ونعرف ونشوف، فكنت يعني بقرا او بشوف انه يعني صحيا انا السهر بيجي من شنو؟ من الارق، من التعب، من كده. طيب مثلا الهرمون اللي بيساعد للنوم شنو؟ الميلاتونين ده شنو؟ الحاجات دي. فبديت اعرف انه الجسم محتاج لشنو عشان انا اعرف انوم. لو انا محتاج انوم، السهر البيولوجية بتاعتي شكلها كيف بتمشي بهذه الطريقه، الاسباب اللي بخليني ان انا ساهر كتير، الاسعه بتاعت التلفون، الانوار اللي في الغرفه مثلا كنت بعرف بنوم من غير النور ما يكون فاتح، قعدي في اللابتوب كتير، ده كله بيفرق. فانت لما تعرف الحاجه دي، اول حاجه انا ده كان بيساعدني انه انا فعلا ابدا انوم، انه انا اقفل كل حاجه، افصل التلفون، افصل في زمن معين انا بحدد كده انه انا داير اعمل كده. الموضوع في البدايه مزعج جدا، انك انت بتتقلب وما في موضوع ويعني
0: الليل طويل،
1: الليل طويل.
0: بس
1: كل شويه شويه انت بتلقى نفسك لا قادر تنوم، يعني قادر تنوم حبه حبه، فبتلقى نفسك انت بنرجع للطبيعي بتاعنا، الساعه البيولوجيه بتاعتنا الطبيعيه، انه يعني هم ال 12 ساعه. انا انا انا انا انا كنت كده يعني بفكره انه 12 12، انا المفروض 12 اليوم قفل، لا خلاص انا اكفل اليوم، ما اخش مثلا في واحد واثنين وثلاثه وانا لسه ما انا. فدي فكره انا بقيت اعمل كده. اوقات كتير هسه الطبيعي انا لو ما عندي اي حاجه طارئه تخليني برا او ان انا اكون ما موجود في البيت، فبحاول انه انا على الساعه 12 احاول اني انا انوم عشان اقدر انا اقوم الصباح اقوم فايق واقدر اتحرك. والغريبه اوقات كتيره بيحصل شنو، انا دائما كنت بقول لنفسي كده، لما يكون بكره عندي حاجه مهمه بقوم بنوم بدري. فده معناته احنا مدركين انه نومنا بدري
0: مهم،
1: بيدينا صباح كويس، بيدينا طاقة، بيدينا. لكن شنو أنا بقيت أخلي الحاجة دي للمجلسي اللي هو شنو؟ للأمور الطارئة، منه ده الطبيعي بتاعنا. ليه أنا بكرة لما نكون عندي مثلا ماشي أقدم لوظيفة أو ماشي أعمل حاجة بنوم بدري؟ لكن لما ما في حاجة دي الفكرة، إنه أنا حاسس إنه هذول ما خلاص أنا أنوم. فلا دائما أنا لما أدي قيمة اليوم قيمته مش قيمة الحاجة اللي بتحصل في اليوم. أنا بدي اليوم هو قيمته، يعني مش عشان في حاجة هتحصل صح. فأنا محتاج أنوم، لا ندي اليوم قيمته زي ما هو، إنه نحن أنا كل مرة أنوم زي بكرة أنا عندي انترفيو
0: صح. أو مسافر
1: أو مسافر يعني أو أو أي حاجة أيوة أو أو أو أي حاجة محتاجة تركيز صح. ده بيخليني إنه أنا أنوم وأقوم الصباح مركز. وأكيد لو نحن ما مقتنعين بفكرة إنه نومي بدري بيخليني الصباح مركز، ما بنفكر كده في أوقات الحاجات المهمة في حياتنا. بقول لك يا أخي أنا دار أنوم بدري بكرة مسافر، أنا دار أنوم بدري بكرة عندي ما أعرف شنو، فأكيد ده بيعني إنه واضح إنه أنا لو نمت بدري ده بيساعدني بكرة إني أنا أكمل يومي. فأكتر حاجة ممكن أقولها في الحتة دي إنه تعال ندي اليوم أهميته أو قيمته أكتر مما ندي الحاجة اللي بتحصل في اليوم.
0: حقيقي حبيت شديد النقطة دي، حبيت يعني صدقني نقطة واعية شديد يعني حقيقي اليوم سبحان الله لا لا لا أبدا لكن صدقني جد يعني نقطة فعلا يعني مهمة، إنه اليوم في حد ذاته هو مهم بغض النظر أنا اليوم ده ما شعمل فيه شنو يعني. فبنشوف إنه فعلا احنا فعلا في اوقات كثيره شديد ما بنقدر الحياه، ما بنقدر النعمه دي، انه ده يوم جديد انا عندي فيه قدره انه انا اديه اهميته، وقدره انه انا اكون بشتغل فيه بطاقتي الكويسه، يعني مش انه اكون يعني اوفر او اكون يعني ما عندي طاقه، يعني يكون في بالانس كويس. طبعا يعني كتر الف خيرك يا حامد، بجد فتحت لنا نقطه حلوه شديد وبنشكرك عليها. عندنا كمان جيمبر بيقول يا سارديس، بيقول يا صباح الخير يا أصدقاء، أتمنى لكم يوم مليء بالتفاؤل والسعادة مشرقا كشمس الصباح، وأن تكون بدايته رائعة تحققون فيها أحلامكم. أرسل لكم باقة من الود والورود لتسهل أيامكم فرحا.
1: يا سلام،
0: يعني شكرا يا
1: شكرا
0: جيمبر.
1: شكرا جدا يا جيمبر، يعني نحن نستقبل الباقة كل ود وفرح
0: حقيقة، وبنرسل لك برضو يعني كل الفرح والسعادة والطاقة الجميلة يا جيمبر، ونتمنى أنك أنت لحد هسه مكمل معانا وسامعنا، وكمان يعني تكتب لنا كده أكثر في موضوع الحلقة. طيب وليد محمد بيقول صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح، لمن ينتظرنا كل صباح لبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات، صباح الخير لمن نهض وتذكرنا فبادر بالتحية وبس أروع الحروف أينما لاحت لنا صور صاحبها، صباحكم سعادة وراحة وراحة بال، صباح جميل وراقي كوجودكم، صباح الورد وعذرة القلوب الطيبة الصافية التي تسمر حبا وتعطينا الأمل في الحياة، لمن يملكون جمال الروح وصفاء النية، صباحكم سعادة تستوطن أرواحكم، صباح تملأه السكينة والطمأنينة، صباح تتنفس فيه أرواحنا أملا ورجاء. اللهم أجعل هذا الصباح بداية خير وأمل وقلوب وأمل قلوبنا بنور، وأملأ قلوبنا بنور اليقين، وأغفر لنا وارزقنا سعادة لا تزول أبدا.
1: أمين.
0: يعني رسالة حقيقية حلوة شديد يا وليد، وبتمنى إنه كمان يعني أي زول سمعنا وأي زول سمع رسالة وليد كمان يعني يكون بتشجع حقيقي من الرسالة دي، وبشجعك يا وليد أنك أنت كمان تكتب لنا في موضوع الحلقة، يعني حلقتنا الليلة إحنا دخلنا فيها وتعمقنا فيها في جزئيات كده بسيطة، لكن يعني منتظرين كمان رسائلكم، وإحنا كمان كده حنكون بنمسك كل نقطة وبنتونس فيها. يعني عندنا زميلنا هيثم، يعني هيثم الغالي جدا جدا حبيبنا. بيقول لنا هلا وغلا فيك يا خبير، اخيرا ظهرت يا ساردس، عملتها كيف الليله؟ قال لك عملتها كيف؟ قال لك اوكي. بيقول بيشكرك يا ترين بجد انك اقنعت المهندس ساردس. يا اخي انت ما عرفت مهندس ساردس زي الناس، بصراحه مبسوط جدا منكم الليله، واتمنى حلقه جميله وموضوع يساعد في نقاط كثيره للشباب، وكل الحب والاحترام والتقدير للمتابعين والمستمعين، مبروك لكل المشجعين. كنت عارفه ساردس حيتكلم في قضيه هيثم، حيتكلم في موضوع الكوره. كنت منتظره الفقره اللي هي هيثم حيقوم موضوع المبروك ده وبتاع.
1: هو غالب.
0: اي هو غالب.
1: غالب
0: صح؟ للاسف ابوي مغلوب يعني.
1: يا اخ معلش.
0: اي معلش معلش. انت طبعا ما
1: ولا غالب ولا
0: مغلوب. انا خليني كده في بعمل فيه. حقيقي شكرا يا هيثم، الحمد لله يعني ساردس وافق بعد معاناة طبعا، بس كده يا شباب شجعوا ساردس ده، قول له تاني نشوفه كل اسبوع اعملوه.
1: اكيد انا انا انا انا طلعت الحلقه دي عشان عارف بعد الحلقه دي هقول لك ما عايزين نشوفه، فهرتاح من الموضوع.
0: يا زول انت متاكد؟ هاي يا شباب رايكم شنو في الكلام ده؟ رايكم شنو بس في الكلام بتاع ساردس ده؟ انا متاكد انه هسي هم حيقولوا لك لا لا لا لا سارس. بعدين يكي من الرسائل اللي قريناها هذه كلام واضح.
1: الناس بتصبح عادي.
0: لا بتصبح عادي. الناس قالت قلوبكم ونيتكم وأفكاركم يعني. ده يقول إيش الناس دي؟ فحقيقي يعني نشوفك تاني معانا كتير طبعا. ده حقولك في نهاية الحلقة أكتر. لكن طيب في تعليقات لسه بس ضاعت مني, لكن في تعليقات كتير شديد هي اتكتبت وإحنا حنكون بنقراها. لكن كده خليني في الأول يعني نرجع لنقطة الحرب. قبل كان في واحد من أخواننا ذكر حتة إنه الحرب هي الحاجة اللي فعلا سرقت عمرنا. يعني رأيك شو في الحتة دي؟ طبعا أكيد بتتفق يعني لأنه ما في زي ما بتتفق
1: حقيقي يعني. أيوة. أنا شخصيا متفق مع فيديو كده مرة حضرته شاب قاعد يتكلم قال يا أخي أنا عمري كم كان 15 ولا 25 سنة بس أكتر من كده ما بديكم. قال أنا من 2019 لحد هسي ما حاسبة وفعلا أنا بختار فعلا أنت من 2019 اللي هسي صعب تحسبة لأنه فعلا يعني إحنا حسينا الموضوع تخبيط كده ده بطريقة غريبة. يعني إحنا بالذات أنا ما أعرف يعني بقية الشعوب بس بتكلم عننا إحنا كشاب سوداني. يعني إحنا مرينا بدوامة بتاعت حاجات بس تك تك تك تك كده بس إحنا في 26 كيف ليه 200 عشان شنو إحنا ما عارفين. ومحسوب علينا الموضوع محسوب علينا. فيعني أنا يعني دائما بعين لا مش بس من الحرب لكن بعين لا من كورونا وبعد كورونا الثورة وبعد الثورة يعني وإحنا ماشيين. حقيقي الموضوع ده صعب جدا ومش بس يعني سرق العمر كمان للأسف يعني إحنا يعني فقدنا كثير جدا من عز الناس, فقدنا كثير جدا من ناس قريبين لينا, وكمان في نفس الوقت ده عنده يعني للأسف أثر نفسي كبير جدا يعني. وده سبب في إنه الناس يعني تكون مشتتة ذهنيا. في ناس لحد الآن ما قادرة تجمع, ما عارفة تبدأ من وين وتنتهي كيف. والغريبة استيل الحياة ماشية. أنا ذات الحياة أنا كنت بقولها لأصحابي ودائما بقولها للناس إنه تعال نفكر للحظة إنه رح نكمل من هنا من الحته اللي احنا فيها راح نبدا ما هي. انا واحد من الناس بجد بجد يعني ماشي بفكره ده انا ما عارف بكره اللي بيحصل شنو. فتعال نعيش الليله بتفاصيله بخطته بتحركاته فبكره ما معروف يحصل شنو. لانه احنا لو قعدنا انه نفكر وفعلا ده حصل يعني انا ممكن في سنتين او معظمنا سنتين او ثلاث سنه لحد الان الناس في دوامه انه اللي بيحصل شنو. انا استنى بعد الحرب استنى عشان الحرب تجيف بعد ذاك ابدا. بس الحياه ما حتجيف لك ولا عمرك حيجيف. فانا بالنسبه لي انه يعني تعال نبدأ نتحرك وأملنا إنه البلد ترجع بخيرة وإنه يكون في سلام. ودائما ده السؤال أنا مرة سألت له وبيجي في بالي ودائما بسأل يعني بسأل الناس حوالينا والشباب وحابي أسأل الجمهور السؤال ده إنه طيب إحنا لو كنا واقفين في نفس النقطة والحرب خلصت ورجعنا وبيوتنا وسكننا وجينا هل حنجي راجعين فاضين؟ هنبدا من وين؟ انا لازم اكون عايش بعقليه انه اللي هيحصل النكست ستيب شنو؟
0: الخطوه الجايه
1: شنو؟ فالخطوه الجايه انا بعد لها من هسي فكريا نفسيا ماديا شغلي ده كله بيصب في مصلحتنا ومصلحه بلدنا والتنميه. لانه يعني خلصت هيحصل شنو؟ هل هنمشي نرجع تاني ها نبدأ نفكر دارين نعمل شنو؟ ولا إحنا بنحاول على الأقل من هسا نبدأ نفكر إنه لما الدنيا تروق ويكون في سلام بإذن ربنا وإن شاء الله اللي بيحصل شنو إحنا دارين نعمل شنو؟ لأنه حقيقي لو إحنا استكينا في الحتة دي صراحة الموضوع صعب ولسه استير العمر حيكون بيتسرق والسنين بتمشي. ويعني أنا بقول للأطفال اللي بتوردوا في الحرب حاليا بدوا يتكلموا. دي مشكلة إنه طيب اللي بيحصل شنو؟ والجيل اللي إحنا لو ما عدينا له على فكرة ودي أكتر حاجة مخيفة إنه إحنا الجيل اللي هيعتمد عليه البلد اللي مش البلد الأسر. إحنا يعني إحنا في الستيج حاليا إحنا زي ما بتقال إحنا في المسرح. فأي أداء أنت بتأديه مسؤول منه أنت. الظروف دي مرت بينا كلنا بس أنا كسادس قررت أعمل شنو في وسط الظروف دي. أنت كدريم قررت أعمل شنو في وسط الظروف ده عشان ما نقدر نقدم حاجة للبلد عشان ما نقدر نقدم حاجة للأسرة عشان ما نقدم حاجة لأسرنا يعني المستقبلية إحنا دارين نعمل شنو ودارين نعمل كيف. صراحة الموضوع حساس جدا والموضوع كبير جدا والموضوع صعب، بس تعالوا خلونا نفكر زي ما قال أخونا قبل إنه الشباب طموح وفي عواقب وفي جبال وفي سدود، لكن حنعمل شنو، حنتصرف معاه كيف. ما هو يعني السد القدامي أنا حابدأ أفكر أنا حعمل كيف، هل حتسلقه، هل حأحفر عشان أشقه، هل حأمشي من اليمين أجي، ما أنا ما لازم أجيف وأكون متنح زي ما بقوله. أيوة الفكرة إنه أنا أفكر أنا هعدي الحتة دي كيف، وأبدأ أول ما تديني فكرة أبدأ. ممكن أفشل، ممكن أفكر إن أنا أتسلق ال- ال- ال- ال- العقبة دي تبقى عالية أقع it's okay أنزل أفكر إنه خلاص مدى ما قدرت أطلعه إني أنا أحفر عديه. يعني ده طريقة التفكير أنا بقول الناس تفكر فيها. أي إن كان العقبة في حياتك شنو، وكلنا إيزون عنده عقبة مختلفة
0: فعلا.
1: لكن ما نقف، خلينا نفكر إنه كيف إحنا نقدر نتحرك ونعدي الحاجة دي.
0: حقيقي يعني من من من أصعب الحاجات وكلنا أكيد أكيد ما حنقدر نتخطاها هي الحرب. يعني أنا بتفق معك شديد في الكلام اللي أنت قلته إنه صعب جدا جدا إنه زول يقول لك يا أخي أنا قدرت أتخطى الحاجة دي، لكن من خلال كلامك إنه بنعرف إنه فعلا ما بس الحرب، يعني unfortunately إنه ما بس الحرب هي الحاجة الوحيدة حتكون حاصلة صعبة شديد. في حاجات كثيرة شديد لسه حتواجهنا، ما إحنا لسه يعني زي ما بقولوا في بداية العمر يعني، ولسه حنشوف حاجات كثيرة شديد ما تشاؤما مني، لكن دي الحياة كده يعني. إنه فعلا بنشوف في تحديات كثيرة شديد في حياتنا، فالحرب هي حاجة عامة، وده غير طبعا أي زول تاني في حياته الخاصة كشخص براو يعني عنده صعوبات وعنده تحديات أسرية، إذا في الشغل في الدراسة في الأمور المادية، في حاجات كثيرة شديد بتمر بينا يعني في بيوتنا وفي بلدنا كشكل عام. فهي دي حاجة للأسف يعني موجودة، لكن إحنا كشباب المفروض والمطالبين به إنه نبني عقلية فعلا تكون يعني جامدة وثابتة، ما حاجة بتهزها الحروب، ما حاجة بتهزها المشاكل اللي بنمر بيها، لكن حاجة فعلا بتكون ثابتة وفعلا عندنا الرؤية الكاملة يعني ما نكون مشوشين. فعشان كده من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتسرقنا أو بتسرق عمرنا عدم الخطة، عدم الهدف. يعني ما يكون في هدف ما في خطة، فأنت بتلقى إنه عمرك ده فعلا ماشي بتحقق في رغبات ناس تانية، بتحقق في أهداف ناس تانين، بتحقق في في في في مجهودات ناس تانين، ناس أبذلت مجهودة في فترة، وده ما غلط إنه أنا أكون كمان
1: بكمل أو ببني على،
0: بس أنا أكون عندي حاجة خاصة بي أو على الأقل أكون أنا متفق مع الرؤية دي وأقول يا أخي إحنا الاثنين
1: ده كنت هقوله أيوة. إنه أنا اللي بكمل فيه ده هدف
0: أيوة،
1: فأنا عارف أنا مدرك إنه أنا قدامي
0: بالزبط.
1: الحدف الفلان أنا أتفق وعايز بالزبط. أكمل، فأنا بالنسبة لي لا ده هدف بس الفكرة إنه أنا أكون عارف وشايف قدامي
0: أنا بعرف شنو، وأنا عارف إنه أنا فعلا بديت مسيرة بكمل في مسيرة فلان أو بكمل في مسيرة المجموعة الفلانية ودي حاجة حلوة شديد، لكن أنا أكون مدرك وأنا اللي أكون اخترت الحاجة دي لأنه في حاجات كثيرة شديد بيشيلوها لك شيل، وممكن تكون معمي أنت ما شايف هي شو حاجات دي، فجأة تلقى نفسك وصلت كم 60 سنة وانت يا دوب ادركت انه يعني انا
1: ما حتتي أيوة. او انا ما مرتاح هنا او انا ما كده، ودي حاجه صعبه شديد.
0: عشان كده مهم شديد يا شباب نكون فعلا بنخط، بنقول الحرب بتسرق، السهر بيسرق، المخدرات بتسرق، لكن يا شباب ما بنقف هنا، احنا لو وقفنا هنا دي ما مشكله، يعني احنا لو وقفنا في نحب نسرق بنسكر حياتي بتسرق العمر دي مشكله، يعني احنا محتاجين نسكرها عشان في خطوة تانية نتعامل معاها كيف.
1: ما برضو يعني هو في سؤال يعني برضو ممكن نطرحه لأنفسنا، اللي اتسرق مني غالي عشان أنا كنت عايز أعمل بشنو. يعني هاي الحرب سرقت طيب انت هدفك شنو، أنا عندي 1 2 3 في خطة، هل في خطة فعلا وبعد ذاك الحرب، لأنه أنا هنا بقدر أساعد، أنا هنا بقدر أفكر معك لأنه هنا بنفكر لبدائل أو نفكر أنه نتعقلم مع الوضع أو ندعمل كيف. لكن الفكرة لما يكون أصلا ما في هدف أو ما في فكرة أو أنا بس عايش فده هل يا طورة لو كان الحرب ما حصلت الوضع كان حيكون مختلف، والاستيل انت كنت عايش عادي، يعني الموضوع يعني حارب جات حولت لوكيشني كملت عايش، انا ما عارف ذات القصه وين بادي وين ومنتهي وين. وللاسف في كده
0: اكيد،
1: يعني للاسف في كده. فالخوف من ده زي ما انت قلت التحدي موجود، الحرب وغيره، وهنلاقي في التحديات، لكن التحديات دي ما هو انا ذاتي ما بقدر اسميه تحدي الا لو هو التحدي ده حاجه ضد حاجه
0: ايوه
1: انا لو ما عندي حاجه فما في حاجه ضدي انا ما الهوى فانا ما اتكلم عن تحديات. انا الليله عندي تحدي انه انا احقق الهدف الفلاني, فالفلان بقى لي تحدي ان انا احققه. فانا لو ما عندي هدف عارف تحدياتي كيف اصلا؟ معنى كده ما حيكون عندي تحدي. ما انا لو ماشي كده لقيت حيطه سط حقلي بمشي كده, ما عندي تحدي. كده ماشي كده لقيت كده امشي كده. ايوه
0: ما عندي بالضبط, ما عندي حاجه, ما عندي ما حاجه, ما في حاجه جواي كده يعني موتيفيشن كده بيخليني
1: انا ما مؤمن بحاجه. انا ما مؤمن بحاجه انه انا ما شايف انه انا لازم. طيب اخونا قبل شارك انه في في في حاجه قبل ما يقول التحديات قال شنو؟ قال في طموح لكن في عقبه وفي سدود. واقف ضد شنو؟ الناحية الثانية الطموح. أيوة. بس لو ما في طموح فأنا بالنسبة لي السدود والجبال دي منظر طبيعي, أقعد كده أتفرس
0: عين لي بس
1: ما أقدر لأن أنا ما شايف حاجة من وراء. فأنا بالنسبة لي يعني تعال نفكر ما وراء العقبة. تعال نفكر ما وراء التحدي اللي عايزين نحصل أن نحصل له شنو. لأنه أعتقد أنا كل ما أفكر في وراء التحدي التحدي بيصغر. فانا بحس انه لا لا انا العقبه قدامي ده انا لازم يعني مثلا انا الليله الجبل ده مستحيل اجي اجيب لي عجنة وبتاع واكسره ده حجر. لكن لما يقول لي في ذهب
0: طبعا
1: لا لا نجيب عجنة لانه فهنا الفكره بتمشي ما وراء القيمه. لانه في في جبال كثيره, ليه الجبل ده هو اللي بيتكسر؟ ليه الجبل اللي هو اللي بيتكسر؟ ما انه جبل زي كل الجبال وبهيبته وبمقامته. لكن لما يكون جواه ذهب الجبل بيبقى ما بجبل يعني بنقرقش طريقه. فهي دي الفكره اللي انا داير اقوله, انه خلينا احنا نكون مليانين من جوا. الهدف هو اللي بدينا الموتيفيشن انه احنا نكسر, انه احنا ننقب, انه احنا نبدا نحفل.
0: حقيقي كلام زي الذهب يعني يا ساردس. كمان نشوف ماري بتقول لنا يسعد صباحكم أسرة راديو سامر, من أصعب الحاجات ممكن تسرق عمرنا التفكير الزايد. يعني غايته عاجبني جدا جدا إنه الناس
1: أيوة.
0: خلاص
1: on point.
0: دخلت on point. وبتقول كمان والخوف من المستقبل بيخلينا ما بنقدر نعيش ونتزوق جمال الحاضر. وعلى بالي ما ما ما نوعه أو نصحة أوكي وعلى بالي ما نوعه أو نصحة حنلاقي الحاجات كثيرة تغيرت من حوالينا. يعني أول ما نصحة
1: على بال ما إحنا نجي نفوق الموضوع بيكون
0: خلاص فات الأوان. يعني حقيقي حتة التفكير الزايد دي حتة بتحصل مع الناس كلها أعتقد حقيقي. بالذات في الشباب, ليه؟ لأنه الشباب زي ما إحنا كلنا عارفين ومختبرين الحاجة دي بتكون عندك خطط كثيرة شديد, أفكار كثيرة شديد, أهداف كثيرة شديد. أنت حاسي إنه الموضوع ده كبير شديد فأنت عايز يعني
1: دي أصعب حاجة
0: تنجز فيه. فأول حاجة بديك إنك أنت لازم تفكر فيه كويس وأفكارك طبعا يعني لو ما أنت بقيت قادر إنك أنت تتحكم فيها لما الموضوع يفلت من يدك هتلقى إنه أنت غرقان في أفكارك من غير ما تبذل ولا حاجة.
1: ما هو ده أصعب
0: والغرق حاجة. في الأفكار على فكرة متعب. يعني الموضوع على فكرة متعب كأنك أنت شغال في الحاجة وكأنك أنت مسكت العمل بتاعك. أيوه. ده وابتديت أيوه. تشتغل فيه كأنه حاجة دي حاصلة بس أنت قاعد في كرسيك أو قاعد في السرير وقاعد عادي جدا جدا. لكن البروسيس بتاع أنه مخك شغال وبيفكر وكأنك أنت عايش في الحاجة دي وأنت أصلا ما عايش فيها, ده في حد ذاته بياخد زمن وبياخد طاقة كبيرة شديد.
1: حقيقي أنت عارف في الحتة دي أنا زمان كنت عندي مشكلة مع حاجة أقوله ونقوم نحكي الحتة دي. أنا زمان بحلم حلم غريب إن أنا وقعت في حفرة والوقع بعيدة وبكون بصرخ. أول ما أصحى أنا بكون مرحب وتعبان ونفسي نفسي قايم. أنا ما وقعت, أنا في سريري.
0: أيوة.
1: لكن بحلم إني وقعت. يعني هذه واحدة من الأحلام كان بتجيني. وفي ناس بيقول لك أنا حلمت سكوني بصحى من النوم برضو شنو؟ أنا ليه قلت الحدة دي؟ عشان أنا دي كنت فكرت فيها كتير. ليه أنا بصحى من النوم جسمي محمل بنفس الثقل بتاع الحاجة اللي كان في حلمي. ده الدار أقوله في الأوفر ثينكينج اللي هو التفكير الشديد في الحاجة اللي أنا ما عملتها بياخد مجهود. لأنه عقلك بيترجم كيف؟ ما الليلة عقلك وإنت نايم ترجم إنه إنت واقع. فجسمك رياكت لانه اصلا انا لما اكون شغال عقلي بيدرك انه انا شغال فبياخد مجهود من الجسم على اساس انه انا شغال. فدي الفكره انا طلع طبعا انا بالنسبه لي الموضوع ما علمي بس ده كان انا فهمت ابو الحته دي ببساطه. فانا بالنسبه لي انت لما تفكر كتير في حاجه عقلك بيبدا يترجم تفكيرك الاوفر ده على جسمك وانت حرفيا انت بتكون مجهود نفسك, بتاخد مجهود نفسك, مجهود الزول الشغال في الحاجه دي وما يعني ما بيفكر يعني هو شغال فعليا فيها نفس المجهود امكن او يعني جزء من المجهود اللي هو واخده انت بتكون واخده انت نايم في السرير او انت واخده انت قاعد في الغرفه وانت بتفكر انت بتعصر في دماغك. فانا بالنسبه لي دي حاجه الناس تعمل منها حسابها
0: حقيقي
1: انه انا طاقتي ومجهودي اخسره في التفكير ولا ابدا عمل. والحاجه الثانيه انا زمان كنت كده, انا بخاف الفشل.
0: هسي كنت عايز اقول لك الحته دي,
1: انا بخاف الفشل ودي حته مهمه جدا احنا نتكلم فيها. يعني نتكلم فيها لينا احنا الجيل اللي في مستوانا في عمارنا والناس الجايين بعدينا بشويه انه هم يدركوا الحته دي. الخوف من الفشل بيخلينا ما قادرين نتخرج, بيخلينا ان احنا بنخط 500 خطه ولا بننفذ ولا خطه. لانه اللي انا جيت اكتشفته انه ما في خطه او ما في حاجه ما فيها نسبه فشل مبدئيا. يعني لما تيجي تحضري اي بودكاست او تسمعي لاي رجل اعمال بيتكلم عن البيزنس بيقول لك اصلا الناس الناجحين هم اللي بيلعبوا في عداد الخطر. يعني انت لو انت الريت بتاعك مثلا انه مثلا انا بتحرك لما نسبه نجاحي يكون 80 او 90% وفشلي 10 كده انا ضامن, هم لا هم بيتحركوا في الريت بتاع شنو نسبه نجاح 10%. نسبة نجاح 10% و90% ممكن يكون فشل. لكن دي لو ضربت
0: معناتها حتنتقل لنقطة
1: بعيدة 90 أضعاف.
0: أيوة.
1: فدي الشخصية المغامرة أو ده طريقة البيزنس. يعني العالم بيجي يتحرك كده في القرايات, يعني في القرايات بتاعت البيزنس دي الحياة اللي بيجي تحصل. فده بيعلم إنه يعلمنا إنه الخوف من الفشل ده بيخلينا إنه إحنا نفشل
0: نتكتف.
1: وحتى لو نجحنا يعني أنا مشكلتي بجد ما في إنه أنا أفشل. حتى لو أنا نجحت نجاحي بيكون بالنسبة الضئيلة لأنه أنا خطيت كل الاحتياطات. وده ما بيخل ده برضو ما بخلينا أنا أقول لك إنك أنت يا زول أمشي بس من غير خطة. لا أمشي بخطة لكن ما تخاف الفشل. أنت خليك عارف إنه أنا ممكن أفشل, بعد فشل ده خلاص أنا بعمل كده. أنت ما تخاف من الفشل, خطة الفشل جزء من خطتك.
0: أنت عارف يا ساردس يعني الحتة بتاعتنا يعني خوفنا زيادة عن من الفشل ببساطة لأنه إحنا ما عارفين نتعامل معاه كيف. أنا حاسة إنه دي نهاية العالم. يعني تخيل معي يعني زول بس بيفكر 24 ساعة في إنه حاجة دي لما تزبط حياتي حتتغير وأنا بفكر في الجانب ده بس. طيب حاجة لو ما حصلت لازم برضو نكون واقعيين. يعني حاجة دي لو ما حصلت الفكرة اللي أنت يعني تموت وتنفذها دي لو تنفذت وحصل يعني ردة فعل أو حصلت نتيجة ما زي ما أنت كنت متوقع هيحصل شنو. لازم برضو يعني تدرب نفسك.
1: دي الحتة أنا يعني بنتكلم فيها إنه إحنا يعني خطة وخطة الفشل جزء من الخطة.
0: بالضبط.
1: لو فشلت خلاص أنا هعمل كده. لو فشلت أنا هتعامل مع الموضوع كده وأنا مفروض أقوم تاني وأكمل عادي يعني الموضوع لأنه من فينا ما فشل.
0: بالزبط.
1: كنا خايفين منه شيء بس فشلنا وعادي احنا عايشين يعني عدينا الموقف. اي قبليها انت بتكون بكل مخاوف الدنيا فيك لكن المفروض نتعلم انه يعني نتعلم ونعلم ونخد صيغه في الناس. يعني انا دايما بحب اسمع الناس الكبار خبراتهم وعملوا شنو لانه اكيد هم كانوا بيفكروا زينا وحتى لو كان السيتويشنز مختلفه.
0: صح.
1: بس انا بتكلم من ناحيه الفكره هي نفس طريقه التفكير. فبيواجه الفشل كيف او واجهه كيف او بعد ما فشل حصل هنا كيف. ما اكيد لو كان خاتي انه الخطه حياته انه ده لو فشلت حياتي اتدمرت ما حيكون موجود الليله. وحاجه تاني يعني مهمه جدا انه يعني الحاجه دي غريبه انه يعني انا ما ادري اخش في الحته بتاعت السوشيال ميديا لكن ده جزء من التغذيه اللي احنا واخدينها الليله ان احنا كجيل السوشيال ميديا. للأسف السوشيال ميديا ما في زول بيبوست الفشل.
0: بسيطين شديد اللي هم بيشاركوا الرحلة. يا جماعة أنا هسي في مشكلة. أنا هسي حياتي ما جميلة نهائي. أنا هسي حاليا بواجه فشل في النقطة دي وكنت مخطط أعمل كده لكن وقعت في حتة الوقعة دي ذاتها. يعني بسيطين جدا جدا قاعدين يحاولوا يكونوا حقيقيين
1: إنه طبيعي الناس بتلاقي إنه أنا قبل ما أنا أركب العربية الروز رويز وقبل ما أنت تشوفني بالصورة دي أنا حصل لي 1 2 3. فلما يحصل لك ما تحس إنه لا خلاص انتهت. لا أنا بكمل. حاجة برضو يعني من العلماء أي عالم اكتشف اللمبة عمل
0: كلنا عارفين إنه يعني قرينا في الفيزياء
1: كم مرة
0: صح
1: فشل عشان يحصل للنجاح. فخوفنا من الفشل بيحدنا إنه إحنا ننجح. فده حاجة مهمة جدا إنه إحنا نشجع. أنت عندك خطة في راسك ومنفس اخذ زمن قطت بس قوم نفس عشان زادوا الواحد انا بحب الحقيقة عشان لو تفشل افشل سريع سريع عشان نقوم نتخان ما هي انا جعل
0: سريع حقيقي تعرف يا ساردس حتى عشان تنجز يعني انت تستفيد من الفرص اللي انت حتفشل فيها دي عشان تتعلم يعني في كثير من الناس يتعلم اصلا كلنا بنتعلم من الحاجة دي يعني بنتعلم من الوقعة ما بنتعلم من النجاح يعني النجاح ده عبارة عن انه انت
1: نتيجة
0: يعني لو افترضنا انه هو فعلا نتيجة انت حتشوف النتيجة بتاعتك وخلاص يعني يا تواصل فيها يا تكتفي بها وتقول الحمد لله وتقيف على هنا فيعني الفكرة انه انت لما بتقع ذاته ده الوقت الجديد بجد انا بحسه ده الوقت وانا دائما الشخصي انه ده الوقت اللي بحس انه يعني انا هنا حكبر شديد انا بكون متحمسة انا بجد حماسي ما بيجي لما ننجح انا شخصيا حماسي بيجي لما اكون شايفة انه انا حاليا في تحدي كبير لانه بكون واثقة انه بعديه انا لما اجي اتذكر الفترة الفاتت دي او الموقف الفلاني اللي حصل ده هقول يا سلام يعني بجد يعني كونه انه انا مريت بالحاجة دي في العمر ده وفي الوقت ده انا بجد يعني شاكرة ربي شديد لانه انا خلاص الدرس ده بالنسبة لي انتهى اخدته
1: وحلاوته ولذته
0: انا اخدته يلا ناخد يعني درس بعدين
1: حلاوته ولذته فعلا انا بستمتع بها لما تمر بنفس الموقف
0: ايوه
1: وانت عديته
0: تلقى نفسك كبرت بسرعة
1: ما بخاف خبرة
0: خلاص فين الحياة عشان كده الدرس أخدناه
1: عشان كده كله هتاخد درس بدري كله انت بتلقى نفسك بتعدي صراحة
0: ودي على فكرة حاجة بتشجعنا كشباب في عمر صغير وكل ناس يعني وكل حتى الأطفال أنا بحزن لهم شديد يعني إنه مروا بأوقات صعبة شديد بحس إنه الطفولة دي من الأعمار الحساسة يعني تعويضها تاني بيكون شوية صعب لكن يعني إحنا كشباب نشكر ربنا بجد انه احنا مرينا بالحاجات دي في الوقت ده ونغير عقليتنا انه بدل ما نشكي ونبكي نكون شاكرين انه احنا فعلا مرينا بالحاجه دي عشان في درس حلو شديد يعني انا كونه انه انا شابه دراستي وقفت ومثلا اتعطلت عن شغل واتعطلت عن خطط يعني واحد اي واحد كان خاطي خطط يعني واحد لو قلت بتكلم ليه عن خططك حيسرح حيقول لك انا كنت مخطط اسوي وافعل لكن ما ننظر لها من جانب انه احنا يا حرام بيحصل فينا كده ليه على قدر ما نغير ونعمل شيفت التفكير بتاعنا انه نشكر ربنا انه حاجه دي حصلت في العمر ده في الزمن ده في الوقت ده وانا من هنا هحاول اتعلم
1: فرصه اكمل
0: وتبقى قصتي مختلفه اكون مل يعني تخيل لما تسمع قصه زول عانى وشقى وخسر وفلس وتعب وبعد كده لقى هتحس انه انت يعني انسبايرد كده أيوة يعني أيوة انك انت واو اتأثرت ملهم شديد القصه بتاعتك ملهمه اكتر من انه انت يلا حياتك كانت ماشيه
1: عادي يعني نجحت وتوظفت ودنيتي كانت ماشيه ده حاجه انا قاعد اقولها يعني انا دايما يعني الناس الكبار مرات يعني لي انا ما عندي مشكله في دي بس انا بثق انه الجيل المتمرمد ده بيطلع منه حاجه كويسه لانه وسط التحديات دي اي في فشل لكن النجاح في وسط الحته دي بيطلع في اساس متين انه انت عديت بحاجات كثيره لحد ما تصل في الحته دي
0: حقيقي كمان عندنا طيب في التعليقات يا شباب معلش شويه تلخبطت لي فلو قريت تعليق زول قبط تعليق زول يعني معلش سوري على الحاجه دي بس عندنا كمان اختنا سميه بتقول لنا صباح الخير نوركم وصلنا مع جو الصباح ده ان شاء الله موفقين دائما
1: صباح النور
0: يعني عليك. شكرا كثير يا سميه مبسوطين بك جدا جدا واتمنى انك انت لسه بتسمعينا ومعانا عندنا اسعد بيقول الاخ والصاحب ربنا يبارك يباركك ويقول أخت ترين شكرا لك بجد راديو سمر دائما مبتكرين متباركين من خلالكم شكرا يا أسعد وكمان نتمنى أنك أنت يعني مكمل معانا لحد هسي وشاركنا كده يا أسعد شنو بيسرق عمرنا شنو بيسرق أحلامنا وطموحاتنا والحياة دي ممكن نتغلب عليها كيف يعني أنا متأكدة أنه زول ده
1: السؤال ده شخصي جدا يا أبو السود يا سعد شاركنا
0: عند جاتك من ذاته
1: فعلا التحديات أول حاجات اللي أنت عارف وأنا عارف قاعد تسرق في عمرنا عشان نقدر نشارك الشباب ونقدر إحنا كمان يعني ناخد اكسبيرينس من بعض
0: حقيقي نيكول بتقول لي أنا موضوع مهم وشيق بالتوفيق أنا شخصيا محتاجة لها أكتر أحيانا التفكير بيتحكم في أي شيء يعني صراحة إحنا تكلمنا في الحتة دي يعني التفكير الزايد والمشاكل بتواجهنا إحنا هنا لسه ما ما ما ما تعاملنا مع أرض الواقع يعني نتمنى إنه فعلا بعد كده يا نيكول وكل زول بيسمعنا الناس زي ما قال لكم ساردس الناس تبدأ يا جماعة عشان ذاته زي ما قال يعني تقع وتقوم سريع وتمشي تشوف الحال بعديها يعني ما نجيب في النقطة كتير شديد يعني عندنا أبو الزقم بيقول لنا صباح الخير, صباح النور عليك يا غالي. يعني حقيقي بشكر كل شخص قاعد يتفاعل معانا حاليا, وبشكر كل زول يعني قاعد يكتب ومشاركنا. عندنا كمان أخونا بيشوي بيقول لنا صباح الخير خريستوس أنيستي, شكرا كثير يا بيشوي لتعليقك. أنا لسه ما شفت تعليقك الكبير اللي بتكون أنت بتكتب فيه عن موضوع حق, أتمنى أنك أنت عملت كده. طبعا بيشوي ده معانا شديد كل
1: لايك, مرحب بيك يا بيشوي,
0: يعني هتتكيف منه لو لقينا تعليقه وقريناه. عندنا محاسن بتقول صباح يسعد صباحكم بكل خير وبركة أسرة راديو سمر. يعني عندنا ناس بصبح علينا يعني. عندنا أخونا إبراهيم كمان بيرسل لنا ورود, إذا ما قصروا يا صاحب اسمعك تاني تقول لنا
1: نزل انبسطت صراحة
0: صح, يعني حقيقة الناس ما بتقصر معانا. عندنا كمان أخونا يونس كاتب لنا رسالة حلوة, يونس ياسر بيقول بيسرق عمر الشباب, بيذكر في كم نقطة. يعني أول نقطة قال بكرة حابدأ, كل يوم تصحى تقول بكرة أنا هأذاكر, بكرة هأتمرن, بكرة هأسيب العادة دي, بكرة هكلمها, بكرة بيجي ويبقى بكرة جديد. الحلقة دي بتسرق, الحلقة دي بتسرق سنين وإنت واقف في نقطة الصفر مستني اللحظة المثالية العمرها ما هتجي. اتنين قال لك المقارنات, تفتح الموبايل ده يتخرج, ده يتزوج, ده سافر, ده جابت عربية, تكفي الموبايل وانت حاسي انك انت متأخر فاشل وعمرك ضايع. النتيجة بتسرق فرحتك باللي عندك وبتضيع عمرك وانت بتجري في سباق مع ناس ما عارف ظروفها أصلا. ثلاثة قال الوظيفة اللي بتكرهها, واو دي نقطة حلوة. قال تصحى 6 صباحا مواصلات ساعتين شغل 8 ساعات و اوكي دقيقة وشغل ثواني عشان الرسالة بس ضاعت صراحة. يعني يا غالي انت قلت لنا كلام
1: غالي
0: كلام يعني جميل شديد وهسي انا ايوه. قال اوكي شغل 8 ساعات ما بتحب وترجع مهدود تنوم تاني وتاني يوم نفس الحلقة, 5 ايام في الاسبوع اضربها 50 اسبوع بتساوي 250 يوم في السنة, وانت عايش كريبوت عايش مرتب اخر الشهر, دي ما حياة, دي مقايضة عمرك بقروش. قال 4 حلقة العلاقات الغلط, ترجع لزول بيأذيك كل مرة تبرر لنفسك تسامح يكررها تسامح تاني, النتيجة بتدي أجمل سنين شبابك لزول بيستنزفك ولما انت فوق تلقى قلبك شاب وعمرك راح. 5 قال حلقة إرضاء الكل, ما تقول لا لصاحبك عشان ما يزعل, ما ترفض لأهلك عشان ما يقولوا عاق, ما تواجه مديرك عشان ما تفقد شغلك, النتيجة بتعيش عمرك كله تراضي في الناس وتنسى تراضي نفسك وفي الآخر ولا زول حيراضيك ولا زول حيرضى. طيب 6 بيقول لنا حلقة الجلد الذاتي, غلطت مرة قبل 3 سنين ولسه بتجلد نفسك كل يوم, أنا فاشل أنا ما نافع أنا ضيعت فرصي, النتيجة الماضي سجنك وإنت السجان والعمر بيجري برا الزنزانة. كيف نكسر الحلقة دي؟ قال لك أول حاجة أضرب كف على الحلقة وأقيف وقول بس اللحظة اللي تعترف فيها إنك في حلقة دي أول خطوة تطلع منها, الشجاعة اللي تكلمنا عنها. 2 أكسرها بحاجة صغيرة اليوم, ما تنسى تغير حياتك كلها بكرة, اليوم أعمل مكالمة مؤجلة, اليوم أمشي 10 دقائق, اليوم قول لا لحاجة واحدة, الحلقة كبيرة بتتكسر بضربة صغيرة كل يوم. 3 قال أسأل نفسك سؤال المواجهة, لو كملت في الحلقة دي سنة كمان حأكون وين؟ حأكون راضي؟ لو الإجابة لا فالخوف من التغيير أهون بكثير من ندم الاستمرار. آخر نقطة بيقول العمر في الحلقة ما بيتحسب بالسنين, بيتحسب بالتكرار, ممكن تعيش 60 سنة بس لو عشتها نفس الستين مرة. يعني حقيقي يا أخونا يونس يعني
1: هنقفل الحلقة
0: الحلقة كده تاني شنو يعني يا يونس بجد كتبت لنا كل حاجة وشاركتنا
1: عجبني السرد والترتيب انه يعني اتطرق للموضوع النفسي العاطفي يعني في كل الجوانب هو يعني كفيت وفيت زي ما بيتقال صراحة.
0: في حياة كثيرة
1: الكلام كان غني جدا.
0: يعني أنا ممكن مثلا أراجع سريع إنه بكرة حبدأ، دي النقطة الأولى. اثنين المقارنات، ثلاثة الوظيفة اللي بنكرهها، أربعة حلقة العلاقات الغلط، وبعد كده إرضاء الكل، وستة الجلد الذاتي. دي ستة حاجات ممكن تكون فعلا بتضيع عمرنا يعني، وفعلا هي نقاط يعني ممكن تكفينا لمدة 3-4 ساعات كده نتكلم فيهم يعني.
1: حقيقي.
0: أنا أكتر حاجة فرقت معاي الوظيفة اللي بتكرهها. يعني بجد الموضوع ده يا ساردس مشكلته إنه هو تقيل يعني. أنت برضو لما بنجي نفكر فيها إنه أنت الحاجة ما بتحبها لكن أنت محتاج لها، لكن لحد 200 يعني. انت هو قال مثلا شغل 8 ساعات وضربها يعني 250 يوم في السنة. تمام، وده يعتبر السنة كلها يعني، السنة كلها 365 يوم، فلو ده

0: انا الشغل ما عاجبني بس انا محتاج ليه.
1: صح.
0: ماشي. طيب الخطه شنو ليبتين؟ يعني اكيد انا مفروض زي ما انت قلتي هسي انه انا هضحي بسنه باثنين بس بالمقابل هعمل شنو؟ والا انت هتكون في زي ما هو قال حلقه ودائره.
1: صح.
0: والموضوع هيكون صعب جدا. لكن الليله لما انا اكون فعلا عارف انه ده احتياج, لانه انا ما مع الناس, انا يعني انا عقلاني مرات في الحته زي دي انه يا اخي الشغل ما عجبك سيبه امشي. طيب وبعد ذاك اللي بيحصل شنو؟ لكن كون انك انت تكون شغال وفي نفس الوقت, عشان كده دائما فكره الخطه شنو, انك انت بتخطط انا هشتغل كده لبيتين وعشان ده اعمل شنو بعديه. وعلى فكره انا دائما بقول كده انه مثلا الوظيفه اللي انا بحبها لو عايدها المادي بسيط احسن لي من الوظيفه اللي انا ما بحبها وعايدها المادي كبير. فده بيعني شنو؟ انه انا لو عندي فكره وعندي حاجه في دماغي بحبها اكتر من وظيفتي, انا بحاول اني انا اكون بحاول ستارت اب حاجه انا بحبها ولو بالبسيط. بس في البدايه بستند على الوظيفه اللي انا فيها. اعتقد ده الحل الامثل للحته دي. والا انت لو حسيت انك خايف تغامر بانك انت تسيب الحته اللي انت فيها عشان انك انت تبدا بالبسيط, فانا بقول انه يعني الحريه قرار. فانت بتستعبد نفسك للحته دي ودي حاجه صعبه شديد. فاي قرار له ثمن. فانت لما تقرر لازم تعرف التكلفه بتاعت القرار عشان ما تقدر انك تاخد الخطوه دي. هتكون مغامره, هتكون صعبه, لكن هتريحك باقي السنين. الحاجه الثانيه فرقت معي جدا في ال... في ال... في ال... في الحاجات اللي هو قالهم هم اثنين. اول واحد فيهم وده كبير جدا وصعب جدا في العمر وين في الجيل بتاعنا ده هو المقارنه.
1: ايوه
0: المقارنه دي حاجه صعبه شديد, انه دائما فكره انه انا بقارن نفسي بفلان وعلان وبقارن, يعني انا مقياسي شنو بتاع المقارنه اصلا. وبقارن انا بمو انا, يعني في واحد من البودكاستات اللي بحب اسمعها جدا بيتكلم انه احسن زول انا ممكن اقارن نفسي به انا امبارح. الحاجه دي ما كان خطرت على بالي. يعني انا لما السؤال لما هو بدا يقول كده انه احسن زول انه انا اقارن نفسي به, انا بديت عاين للقدوه. بديت حقيقي بيد. لكن لما قال انه انا امبارح, انا حسيت انه انا رحت في ليه كيف ليه, ولقيت انه صح حقيقي انه احسن زول انا مفروض اقارن به ونفسي, وده مقياسي بتاع المقارنه الصحيح, أنا امبارح كنت وين وعملت شنو واعترت وين وواقف كيف والليلة أنا كيف. الليلة لو أنا ما مختلف عن بكرة خاف, ولو الليلة أنا أكعب من امبارح اللي هو مش بكرة امبارح محتاج برضو أخاف. وكمان الأصعب يعني أنا لما الليلة أكون أسوأ من امبارح دي واضحة. أنا دايما مشكلتي ما مع الحاجات الواضحة, يعني دي واضحة. أوكي خلاص في مشكلة معناته أنه مبارح أنا قدرت أعمل كذا كذا, الليلة ما قدرت أعمل كذا كذا, معناته في مشكلة ودي واضحة أنا محتاج أتعالج مع المشكلة. لكن الخوف لما أنا مبارح زي الليلة دي مخيف. لبتين أنا مبارح زي الليلة وبكرة زي الليلة وبعد بكرة زي مبارح, أنت ما حاسي, أنت شايف أنك أنت كويس, شايف أنه أنت الحياة ماشية, لكن هنا يكمن حتة دي أنه أنت بتسرق منك أنك تتغير
1: للأفضل. يعني
0: للأفضل أنا بتكلم للأفضل, لأنه دائما الأيام عدت, الساعة عدت, عمره واحد ما فضل واحد لأنه بعد يبيجي اثنين, اثنين ما فضل اثنين لأنه في ثلاثة وأربعة وانت متحرك. فإنت لو في واحد واحد ولو اثنين واحد ولو ثلاثة واحد دي كارثة. فأنا الليلة وصلت هنا معناته مفروض يكون في طموح بكرة إني أنا أصل ولو لو فرقت شعرة بس في فرق. لكن لو ما في فرق أنا ما أرتاح. يعني دي حتة أنا شخصيا بديت أفكر فيها, يعني على مستوى شغلي, على مستوى حياتي, على مستوى علاقة, إنه أها يعني أنا السنة الفات كنت كيف
1: التطور الحاصل.
0: ممكن أي ممكن الناس اللي حواليني مثلا يشوفوا يعني أنا عادي, بس أنا عارف أنا كنت وين وواقف فين. والأسوأ في المقارنة, إحنا قلنا دي أحسن طريقة إننا نقارن بها, يعني إننا نقارن بها إننا نقارن بها نفسنا. الأسوأ في المقارنة لما إحنا نبدأ نقارن ذاتنا بالآخرين. ظروف الشخص الثاني مختلفة, معطيات الحياة عنده مختلفة, ما عاش نفس ظروفك, ما عاش نفس طريقتك, فإنك بتغارن نفسك بيه

0: ده في لغة الشباب بنسميه جولة خسرانة، والناصح ما بدخل جولة خسرانة. في دي جولة خسرانة، أنا الليلة ترنيم الليلة عاملة كيف وعملت شنو وصلت وين، أنا ما ترنيم. الإمكانيات بتاعتي مختلفة عن ترنيم. ترنيم مميزة في الحتة الفلانية، أنا من كثرة مقارنتي بترنيم ما عارف أنا مميز وين، فاهم؟ أنا عايز أبقى دي ترنيم، عايز أصل الحتة بتاعت الترنيم، عايز ألبس فلان داير عام. لا، الموضوع ما كده. الفلان ده زي ما هو نجح إنه يكون مميز في حتة، أنت عندك حتتك مميز فيها. وحتى ولو نفس الكارير أو حتى ولو نفس الحتة، بس فلان عنده معطيات وهو يعرف يفهمها ويعرف يقارن نفسه بنفسه، يعرف إنه هو مبارح كان وين ويقف وين عشان يوصل. لكن أنت الليلة بتعاين ليزول في مثلا في السلم الثالثة، أنت في السلم الأولى ودارت نط من الأولى للثالثة، والزول ده نفسه ما حصل الثالثة بالنط، فاد من السلم الأولى للثانية بعد ذاك وصل الثالثة. انت ما قاعد تعاين للسلم الثانيه، الزول اللي تسلقها انت عايز تنط طوالي في السلم الثالثه. فعشان كده الموضوع بيختلف. فالمقارنه حاجه صعبه شديد، وكانت للشباب حاليا، لانه يعني احنا بقينا عصر بتاع تكنولوجيا، عصر بتاع السوشيال ميديا، احنا بقينا دايرين نبقى شايفينه. يعني وكانت كثير ما نفكر انه المفروض انا اوصل هناك كيف. لا، بس انا عايز اوصل هناك، ودي مشكله كبيره. خلينا ناخد بالنا للحاجه التحتينه قبل ما احنا نطلع فوق.
1: حقيقي من كمان من المشاكل اللي بتساعدنا يعني او بتوصلنا للحته دي، انه احنا اللي بننصح بعضنا بالحاجه دي. نشوف فلان، شوفي علانه، شوفيها بتوصل لشنو، شوفيها بتعمل شنو. فالحاجه دي مما قمنا، مما كنا صغار، فاهمني؟ يعني دي مما الواحد يكون فتح عيونه بيقارنوه باخوه، بيقارنوه بكده. ونفس الشيء احنا بنقارن اهالينا باهالي ناس ثانيين، انه يا امي شوفي ديك بتعمل ليه، بتها شنو، يا ابوي شوف داك بيجيب لي داك منه. فهي بتخرب العلاقات ببساطه، وبتخرب زي ما انت قلت كمان علاقتك بنفسك. يعني انا مركزه شديد مع الناس ديل لدرجه انه انا
0: فعلا ناسي
1: ما عارفه انا منو، بحب شنو، ما بحب شنو، بتضايق من شنو، شاطره في شنو، مخاوفي شنو في الحياه، البركات اللي اداني لها ربنا هي شنو. انا ممكن اكون عندي حاجات في ناس ثانيه ما عندهم ليها، وحاجات على فكره يعني ممكن اكون متعوده على، ودي الحاجه المحلوه ما اتعود على الحاجه الكويسه وما ما ما اذكرها من ضمن الحاجات اللي ممكن اقول عليها بركه من ربنا لي يعني. فمهم شديد انه واحد يقعد كده مع روحه ويشوف اذا انا فعلا متاثره بناس معينين في السوشيال ميديا، في أرض الواقع، أهلي، يعني أشوف هل أنا فعلا متأثرة بهم، وهل فعلا أنا دائما في حياتي أنه أنا بقارن روحي بهم، ولا أنا يعني لا قوية في النقطة دي. لأنه دي من ضمن الحاجات الفعلا يا ساردس، من غير ما تحس أنت بتلقى نفسك ماسك التلفون من غير ما تحس، شايف في تيك توك، في إنستغرام، في فيسبوك، الناس عنده وعنده وعنده عنده حاجات كثير شديد. حتى في العلاقات يعني مثلا يا سلام عندها أخواتها بحبوها، يا سلام أهلها راضين عنها، يا سلام يعني حتى في في في النقطة بتاعت العلاقات دي بعض مرات إحنا بنصل لحتة إنه
0: بنقارن
1: نفسنا بهم. فدي حتة حقيقي يعني نشكرك جدا جدا على يا يونس إنك أنت ذكرتها. وكمان نشوف أخونا مدسر، طبعا يا ساردس يعني حتة الكومنتات دي فيها كمية بتاعت التعليقات، الناس يعني بجد متكيفة شديد، وأنا نفسي قبل ما حقا دي تنتهي أقرأ بس نصها يعني حتى لو ما كلها. عندنا مدسر بيقول صباح النور أسرة راديو سمر، وأهلا وسهلا بضيفكم. بالنسبة لموضوع حلقة، حسب منظوري الشخصي نحن استرقنا شبابنا الضغط الزمني الصادفنا وخلانا ما عارفين نبدأ من وين ونصل كيف لمبتغانا. تصدق أنا عمري 30 سنة وراسي كله شاب، الله يصلح حال الجميع وربنا يعوم وطننا الحبيب بالسلامة الدائم. مدسر يعني عايزين نقول لك إنه أنت شاب 30 سنة، أنت عز الشباب أول حاجة، وبعدينك موضوع الشاب ده يعني وراسة ما عارف لك شنو، أي حاجة كويسة يعني.
0: الموضوع واسع، بشجع إن الموضوع لا حلو.
1: أي موضوع
0: خليها نيولك.
1: نعين
0: للجانب المليان، بس حقيقي يعني من غير أضحك في الحتة دي، بس حقيقي فعلا إحنا الحاجات متسارعة، الموضوع ضاغط فعلا، الموضوع ضاغط مخلينا ما فاهم حاجة. وبجد يا مدسر أنا بشجعك إنه زي ما إحنا قلنا من النقاط البسيطة، تعال نفكر أنا وإنت عايزين شنو، إنت عايز شنو يا مدسر، هتبدأ كيف، هتعملها بأي طريقة. وزي ما قال أخونا قبل، أضرب كف في الدائرة أقيف بعادة أو بحاجة صغيرة. خلينا نبدأ من الحلقة دي، وغادي إن إحنا نكون بنبدأ نغير في أسلوبنا وفي حياتنا.
1: حقيقي. كمان عندنا مفيد بيقول لنا صباح الخير عليكم, صباح الورد والياسمين. شكرا كثير يا مفيد, نتمنى انك انت معانا لحد هسي وبتسمعنا, ونتمنى انك انت كمان تكتب لنا رايك. فيبي بيقول او بتقول صباح الخير عليكم, تحياتي لاسره سمر الكريمه. حياه كثير بتسرق عمرنا, الصحه المستنزفه, الجلوس مع اشخاص يستهلكون الحماس ويطفوا الاحلام, المقارنه مستمره بتتفق معانا بالآخرين, مراقبة حياة الآخرين, وسائل التواصل الاجتماعية يسرق الرضا النفسي ويولد شعور وهميا بالفشل, الفراغ وغياب الهدف, ضياع وقت في سلوكيات خاطئة, عدم بناء الذات. يعني بجد أنا حابة أن كل مرة زوب بيضيف نقطة حقيقي. وبيتفق معنا في نقطة, ويعني بجد شكرا كتير. أكتر حاجة عارف يا ساردس فرقت معي في تعليق فيه به هي جلوس مع أشخاص يعني بيستهلكوا الحماس وبيطفوا الأحلام من أخطر الحاجات. وإحنا بعد مرات ما بنلاحظ إنه الونسة والهزار في الحاجات دي بيسبب لي أنا إحباط. يعني ممكن أنا أكون شايفة إنه لا إحنا بنضحك وبنتونس عادي, لكن تكرار الحاجة دي إنه مثلا استهتار بحلم, استهتار بعادة جديدة. يعني مثلا أنت هسي يا ساردس قلت يا أخي أنا كنت بساهر, وأكيد كان عندك أشخاص بتساهر معاهم أصحابك وكده, نفس الناس دائما بقول هم بيعملوا كده, بس ممكن في قصة زول تاني الناس دي يستهتروا بك يا صاحبي, أنت جاي روحك يعني
0: هتعرف
1: تنوم بدري, أنت جاي روحك هتوصل لحاجة. الموضوع ممتع نعملها مرة مرتين ثلاثة مرات في الأسبوع, ما حنساهر شديد, ويعني شو عايز نتصل لشنو, دي فلسفة سايبة بتاعت علماء, ما في حاجة بتحصل لمخك لو سهرتها. يعني بنحاول بقدر الإمكان نبسط من الحاجة المهمة ونتفه منها, بعدين نلقى نفسنا ضعنا. وأنا ما بقول الناس دي بيكونوا سيئين, الناس دي بيكونوا فعلا بيحبوك بس ما بيتفقوا معك في النقطة, وده طبيعي. يعني أنا ما إلا صاحب ناس متفقين معي في كل حاجة, بس أكون متمسكة بالحاجة بالحلم زي ما بتقول فيبي, إنه بيسرقوا منك الحلم بتاعك, وده حلمك إنك أنت عايز تستثمر الوقت والطاقة اللي عندك ليها حاليا في السن ده في حاجة مفيدة, ما عايز تكون بتضيعها في حاجة ممكن تلقاها لقدام لما تكون أصلا خلاص كملت المجهود بتاعك في حاجة مفيدة أنت عايز تكون بتصل لها. يعني ما بنحرض الزول إنه ما يقعد مع الناس اللي هم ما بتفقوا معاه, لكن يكون متمسك بالحاجة اللي هو عايز يوصل لها. يعني
0: أنا في الحتة دي بس عايز أقول شو, مرات كتير عارفة العقلية بتاعت التفكير الجمعي ده, العقل الجمعي, فكرة إنه نحن ونعمل ونسوي يعني يعني الحتة دي برضو دوامة صعبة شديد. أنا دائما في حتة الأصدقاء, أنا يعني أنا واحد من الناس عندي أصحاب كتير شديد, بتعامل مع كل الناس وبحب كل الناس وكده, لكن دائما بقول حتة إنه الحدود أو مش حدود, اللي هو فكرة إنه أنا عارف أنا منو داير شنو, ده في يفرق لما أنا أخش في مجتمع أو ما أخش في مجموعة. فحتة إنه أنا عارف أنا منو داير شنو وأهدافي شنو, العلاقة الصحية أو الناس الصحيين أو المجموعة الصح اللي أنا بتفق معك أنك أنت تكون حواليهم وتحتمي بهم, وديل أنا لأنه برضو بحب الحاجة دي اللي هم بيحترموا الأنا بتاعتك في وسطهم. أيوة. أنا بنو معشرة يعني بنحترم الحتة دي, بندعم الحتة دي وديما, وأنا ما بنو معشرة يعني عادي ممكن يكون البيست يعني من أصحابك أو صحباتك أنتوا مختلفين في حتة اختلاف تام لأنه دي شخصيته ودي شخصيتك, لكن يكمن العلاقة الصحية في احترامنا ليه ده
1: بالضبط.
0: لما أنا أكون عارف مثلا ترنين دي زولة بتحب الهدوء لدرجة, وأنا إنسان صاغب وبحب الصخب والجوضة لدرجة, وأنا استيل قادر أصاحب ترنين, قادرين نلقى أرضية مشتركة نقعد مع بعض نفكر نستفيد مع بعض, لأنه الحتتين ديل ده ما محور حياتنا, ده جزء من شخصيتك بحترمه وده جزء من شخصيتي بحترمه, لكن في أجزاء تانية إحنا ممكن نكمل فيها بعض كأصدقاء. فدي حاجة أنا بس بقولها في فكرة العلاقات وفكرة إنه المجموعة اللي أنا فيها دائما الأهداف بتاعتي, لأنه دائما الهدف قاعد يكون فردي, ده الأنا بتاعتي أنا نفسي في شنو, أنا دار أعمل شنو, أنا دار أحقق شنو. ده لما يكون واضح لي أنا بقدر أوضحه قدام الناس وأجيف وفايت عشانه. والمخيف أكتر عشان كده ده الأصعب, لما أنا ما أكون عارف دار شنو, لما أنا ما أكون إني هدف, لما أنا مع أصحابي قالوا نمشي قالوا نجي قعدنا عملنا, طب انت يعني فاهم زمان احنا يعني للاسف لما تيجي تعاين للسنين اللي ورانا شويه حبيت دائما شنو اهل برنامج شنو وين انتوا البحث شنو يعني يا حليل الايام دي انت هسي عشان تلقى وكي زي ليه الحاجات بتتوضح انه يعني في حاجات قيمتها بتختلف. فانا لما اكون عارف انا منو داير شنو بيفرق يعني انا اني معكم وقت اني معكم زمن لكن يشد انكم تحترموا الجزء ده مني بالزبط. وانا كمان بحترم الجزء ده منكم حقيقي ده بيساعد يعني انه نحن ننمو ونكبر
1: والعلاقه تستمر يعني برضه ما حابوز علاقتي عشان انا اكون مثلا ببني في الحاجه انا عايزاها على قدر ما اقدر لكن في علاقات كمان يعني ما بنصل فيها للحته دي فانت بعد كده بتقرر انا عايز شنو الاهم لي شنو الشخص الناس ديل ولا الاهم لي الحاجه انا عايز اوصل لها عشان بكره ما اجي اقول عمري سرقوا ناس فلان انا ضيعت عمري مع ناس فلان والبحوم مع ناس فلان ما بيصلي شيء والمقولات اللي بتحصل
0: ما انه ناس فلان كويسين ودي حياتهم هم دايرين كده
1: دايرين كده
0: انت داير كده تعال
1: دايرين كده خلاص ما مشكله يعني عندنا كمان زميلتنا الغاليه شديد ايناس بتقول ايه الجمال والبريق ده
0: يا سلام
1: الاستوديو منور بكم حبابك سعد السعيدين بيطلتك الحاجات ممكن تسرق عمر الشباب التسويف او التاجيل بيتم تاجيل حتى الاشياء المهمه وكمان ممكن تكون الصحبه السيئه ودي ما سرقت من عمر الشباب ومرات لما الشاب ما يكون عنده هدف في حياته او اتجاه واضح تلقاه متخبط وتايه حقيقي شكرا كثير يا ايناس بس طبعا لضيق الزمن حنحاول نمر على لانه في ناس حلمين شديد كتبوا لنا بس حقيقي شكرا كتير يا ننس ومبسوطين بيكي شديد وكمان يعني بنتفق معاك في انه احنا فعلا الهدف لو ما واضح والرؤية لو ما واضحة الواحد حيتخبط في حياة كتيرة كمان زميلتنا انجي بتقول لك منور يا ساردس
0: بينورك يا انجي
1: وتاني جات قالت ناسي شديد يا اخي بشوف انه بيسرق عمرنا انه نكون بناخد مبادئنا من مصادر ما سليمة وده بيخلينا نقرر قرارات غلط ونلقى نفسنا بعيش حياتنا في انه نحاول نصلح القرارات الغلط الفاتت دي نقطة مهمة شديد يا إنجي وحقيقي يعني بنشجعكم يا شباب إنه كل حاجة كل فكرة بتجيكم أدرسوها خطة حلم أدرسوه وأدرسوه كمان في مصدر الصحيح يعني أرب صديقنا شديد بيقول لنا صباحكم نور وسرور وساردس وترنيم يعني حقيقي شكرا يا أرب نبيل نبيل توتو بيقول منورين يا غالين ترنيم غيتوا أصحابك ما قصر عشان تقول لي ما طالع حمودي إبراهيم بيقول موضوع شيق جدا لكم والتحية الأخت ترنيم والأخ الباش مهندس ساردس يعني كمان عندنا
0: يا حمودي حبابك
1: أختنا فلامينة يا أخي يا فلامينة منورة الليلة نورتي صراحة نورتي يعني زميلتنا وأختنا أيوة. وصحبتنا بتقول لك بتقول صباح الخير ترنوما وساردس حقيقي موضوع مهم وشيق ويا ريت ساردس ده نشوفه كل أسبوع تبسوا الحياة
0: توصيات يلا
1: شفتي يا فلامينة يلا هندي أنا واقفة قلت يا جماعة من المشاهدين اللي بيتفق يكتب هندي فلامينة كتبت
0: واحد ماشي ده واحد
1: كلهم يا ساردس أكتب كده يعمل لك شنو بعد كده يعني شنو باقي الناس بيغيروا يا صاحبي
0: لا لا لا
1: بيزعلوا
0: أنا شخصيا لا لا لا أنا ما حقدر صراحة كمية الرسائل يعني دي حاجة إيجابية يعني الواحد الليلة يوم هيتكمل كله طاقة كده يتذكر باغات الورد ويتذكر صباح يعني
1: حقيقي والتشجيع والرسائل الصباحية
0: وأنا أقول يومك بيعدي كيف تعني تجي من الصباح من اللايف مليانة
1: بجي من اللايف مليانة قبل اللايف بكون حاسة إنه يعني يا جماعة نحسانة دير أعمل دير أسوي بس أول ما بجي بحس إنه لا يعني
0: حقيقي تفرق جدا
1: عندنا كمان كينج اي جي تقريبا إيمانويل بيقول النوم بدري يساوي إنتاجية أفضل عشان كده لازم يكون عندك تارجت صغير خلال اليوم حتى لو ما عندك شيء كبير أو مهم شديد فالنوم بدري بيخليك تنجز المهامات الصغيرة بفاعلية ونشاط أكتر ما بيخليك تتحفز عشان تنوم بدري كل يوم مما يخليك تتحفز عشان تنوم بدري كل يوم يعني النشاطات والتارجتس اللي احنا بنخطها فعلا بتساعد في انه انت تكون يومك بتنجز فيه ودي نقطة مهمة يعني لازم كمان الشخص يكون عنده تارجت وعنده هدف والحاجة دي يعني قلناها قبل كده يا إيمانويل وحقيقة شكرا شديد عشان انت بتتفق معانا وشكرا لتعليقك كمان عندنا نبيل كودي تقريبا ده العازف صح؟
0: بلبل
1: بيقول التحية لك الأخت ترنيم والباش مهندس ساردس حلقة جميلة جدا وشيقة شكرا كثير يا نبيل ومبسوطين بك نبيل قاشلو نبيل قادرين نشوفك يا ساردس كل يوم
0: هديل كده
1: منور الدنيا يا فنان. استنى شو بتقول في امينه في واحد
0: انا استسلمت
1: خلاص شفتها ان الناس قاعدين يقولوا لك يعني ايمانويل بيرجع وبيقول لنا محبوبين سادس وترنيم ليت الرب يبارك خدمتكم. شكرا كثير يا ايمانويل. وكمان عندنا لوي سمويل بتقول انه من حياته بتسرق عمرنا تقريبا. التعليق ده انا قريته ارضاء الاخرين وتاجيل الاشياء. احنا قبل كنا تكلمنا في الحته دي انه لما ناجل الحاجات ولما نكون بنحاول نرضي الناس وكده دي من الحاجات اللي فعلا بتسرق عمرنا وبتسرق زمننا. هسه يعني فاضل لنا للاسف يا شباب 4 دقائق تقريبا. انا يعني اتمنى ان انا قريت معظم التعليقات لكن يعني في تعليقات كثيرة شديد للأسف ما حقدر أقراها هسي لكن كده أنا سادس حنقراها بعدين بالراحة نقرأ كده ونستمتع يعني مع بعض. عندنا كمان نعمة بتقول لنا صباح الخير مبدعين جدا. عجبني جملة سادس قال مؤمن جدا إنه الجيل التعب ده هيطلع منهم ناس خلينا نقول مميزين ومبدعين. شفت حتى يعني عندك مقولاتك هسي خلاص عندك مقولات يعني اكتب مقولة تحت سادس موسى فاهمني. يعني شكرا كثير يا نعمة.
0: شكرا يا نعمة بجد.
1: يعني حقيقي يعني سادس انت الليلة ابدعت شديد وحقيقي يعني عايز اقول لك انه في شباب كثيرين شديد حيكونوا فعلا يعني يبتدوا يفكروا في الموضوع بصورة مختلفة ويبتدوا يختبروا في الحاجات اللي فعلا بتسرق عمرهم والحاجات اللي فعلا ضاعت منهم. يعني احنا ما عايزين واحد يطلع من هنا بيبكي يقول أستي انا يا دوب عرفتي انه انا مثلا ضيعت كم سنة كده كده كده. لكن يعني عايزين فعلا كل واحد فينا هنا من الليلة ياخدها حلقة بنطلق فيها او بنطلق من النقاط اللي قلناها دي لحتة انه انا عندي فرصة مدام انا ربنا مديني عمر وانا عايش لحد يوم الليلة فانا عندي فرصة في نفس الوقت ما بس فرصة لكن مسؤولية عشان بكرة ما في زول حيقف معي لما اكون كبير وصلت سن صعب ما بتقدر تضمن لكن بتقدر تضمن هسي التهس ده مضمون بتقدر تشتغل فيه. فحقيقة شكرا كتير يا ساردس وهخليك تقول يعني كلمات أخيرة قبل ما ننهي اللايف. يعني
0: صديقي أنا ممكن يعني آخر كلمات انحباء اللايف ليها علاقة بالخوف الحتة بتاعت الخوف مرات كتير بيسرق مننا. يعني أنا جواي إنه يعني أقول إنه أوقات كتيرة سبب الخوف الأساسي من التحديات من الظروف من شنو أنا مستند على شنو إيماني شكله شنو منو الوراي هل طاقتي وأنا اللي بقدر أعمله ولا في إله مهندس للكون بتاعنا. لو أنت فعلا بتؤمن أنه فيه إله ومهندس للكون خليك واثق فيه وأبدأ وحتى لو فشلت أنت هتلقى ربنا بعينك وحتكمل وحتقوم. صدقني وسط الظروف وسط الحاجات الحاصلة كله أنت مميز ومهم ومعروف وربنا ما خلق إنسان من غير هدف. حتى لو انت ما عارف هدفك انا بقوله انه دي حقيقة ومن اختبار شخصي انه ربنا ما خلق انسان من غير هدف. بس دايما اوقات احنا توقعاتنا عن نفسنا ما بتخلينا انه ندرك الحاجة دي. فبقول لك ما تخاف ثق في ربنا ابدا الحاجة اللي انت حاسيها فقدتها او حاسي انه عمرك جرى فيها بقول لك انه الوقت ده ما ساي ودي ما صدفة بس ده صباح جديد وصباح انك تسمع فيه وده دي رساله خاصه لك جدا انك انت تبدا في الحاجه اللي انت عايزها. وصدقني ثق في نفسك وثق في ربنا لانه ده الحاجه الوحيده الضمان الوحيد لانك تنجح حتى في وسط التحديات. انا بقول لك انه لما انت تكون واثق انه في مهندس للكون وهو بيقدر يمهد لك الطريق وحتى لو فشلت. يعني مش عشان في مهندس للكون وفي ربنا ده بيعني انه انا ما بفشل لانه ياما احنا عشان نتعلم المشي قدام عيون ابهاتنا وقعنا بس عرفنا نقوم ونكمل ونمشي. بس كمان هم كانوا شايفين الوقع بتاعتنا هم عارفين لما الود عايز يقع بيعرف يمسك وين ويثبته بتين. يعني دي اكتر رسالة انا حاملها جوا قلبي حاليا بقولها انه ثق انه في اله مهندس للكون وربنا شايفك وعارفك وعايزك تكمل في الانت حقيقي مخلوق عشانه.
1: وحاجة كمان يعني احب اخليها مع كل واحد فينا يعني زي ما في ناس كثير شديد بتخاف إنه الأعمال بتاعتها تقدمت كرقم. حابين يعني نشجعكم يا جماعة إنه الحاجة دي زي ما كان قبيل في واحد قال السن بتاعك ما هو بيحدد إذا أنت شاب ولا لا. وبنسق زي ما كمان سارتس بيقول, بنسق إنه الله قادر إنه يجدد طاقتنا وقادر إنه يجدد أسهاننا وقادر إنه يجدد يعني أفكارنا لو إحنا فعلا اتكلنا عليه, ولو فعلا إحنا استندنا عليه, ولو فعلا اعترفنا إنه هو المصدر السليم الوحيد وهو الإله الوحيد اللي بيقدر يعني يسندنا ويمشي معانا خطوة بخطوة. والعمر طويل طبعا, وبنتمنى إنه كل شخص يفكر قبال ما يعني يضيع عمره وسنينه, يفكر صح ويتقرب من ربنا, لأنه ربنا أكيد حيكون بيرشدك. وخد قدامه كل تساؤلاتك, أنا ما عارف أعمل خطة, قل له أنا ما عارف أعمل خطة, أنا ما عارف أحدد وجهتي وين, هو اللي حيساعدك في كل حاجة. فحقيقة شكرا كثير يا جماعة, وحابة بس يعني أشكر حقيقي من جوا القلب كل شخص قاعد وحضر, بس حضر ساي حضر وما قال أي حاجة. حقيقي بشكركم شديد, في ناس كمية هسه أنا شايفة أساميهم هم قاعدين يسمعونا وقاعدين يعني يحضرونا, أنا حابة بجد أشكركم جدا جدا جدا. لكن للأسف حننفصل منكم, لكن أنا وعدكم ساردس ده حتشوفوا تاني, ده وعد, ده وعد مني ليكم, يعني تشوفوه معي تشوفوه مع زول تاني, هم حيقعد في الكرسي ده عادي جدا وحيتكلم وحيكون معانا. فشكرا كثير يا ساردس, وأتمنى لك يعني يوم حلو, وأتمنى لك كده يعني أسبوع جميل.
0: عفوا عفوا, وكمان شكرا للجمهور, وأنا انبسطت حقيقي, يعني أنا ما متوقع إنه الواحد انبسط كده, انبسطت من كل الرسائل اللي جاتنا ومن كل المشاهدين. شكرا لكم كثير, وشكرا لتشجيعكم ومشاركتكم.
1: حقيقة شكرا يا شباب, أتمنى لكم أسبوع جميل ويوم جميل, واتكلوا على ربنا وما تخافوا, كل أمور هتتزبط إن شاء الله. جميل.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني, تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه, نسمع بعض, نشجع بعض ونتفاكر, نكون سوا فكرة على أمل باكر, ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: أهلا أهلا مجدي، إزيك؟
1: ازيك يا استاذ سمير؟
0: اتفضل اتفضل.
1: ازيكم يا جماعة؟
2: أهلا يا أستاذ مجدي، ازيك؟ صحتك؟
1: الحمد لله. معلش يا جماعة، أنا بعتذر، اتأخرت شوية عن الزمن لأني كنت بجيب الجاتو ده من المحل.
3: جاتو؟ ليه؟ المناسبة شنو؟
1: أصله يا ناصر، بعد ما صليته معي المرة الفاتت عشان بوادر الفشل الكلوي الكانت عندي، حسيت بتحسن في صحتي، وعشان كده مشيت عملت التحاليل زي ما اتفقنا، والدكتور اندهش جدا من نتيجتها وقال لي إنك سليم 100%.
0: يا سلام، نشكر ربنا على سلامتك يا مجدي وعلى المعجزة اللي عملها معاك.
2: رايع، نحن كنا واثقين إنه الصلحة تعمل معاك عمل عظيم. أنا استمريت طول الأسبوع ده في الصلاة، وخصوصا يوم الجمعة.
1: على فكرة يا منال، أنا عايز أقول لك إن يوم الجمعة ده هو اليوم اللي مشيت عملت فيه التحاليل.
0: يا رب ليك كل المجد، فعلا نحن لازم نحتفل بالخبر ده.
2: أنا حوزع الجاتو. ناصر، ممكن تعمل لنا شاي؟
3: جدا، حاضر يا أمي.
0: يا سلام يا مجدي، أنت ما عارف أنا فرحان قدر شنو بالخبر ده.
1: وأنا كمان فرحان جدا، وعلى فكرة أنت هستها فرصة إنه التحاليل طلعت ممتازة، وكلمت الدكتور عن قوة الشفاء اللي عندنا في المسيح.
4: طيب كيف كان رد فعل الدكتور لما سمع كلامك؟
1: طلب مني إني أكلمه عن الله الشافي، ففكرت إني أدي ورق موضوع الله الشافي اللي اتكلمنا عنه مع بعض المرة الفاتت.
4: نشكر ربنا اللي بيستخدم كل الظروف لمجد اسمه.
3: تفضل يا أستاذ مجدي، الشاي بتاعك.
1: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا رانيا.
4: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا أبوي.
0: شكرا.
2: اتفضلوا يا جماعة الجاتو.
3: شكرا.
4: متشكرين يا منال.
5: متشكرين يا منال.
4: لحد ما ناكل حسمحكم ترنيمة جميلة من الشريط.

0: أها يا جماعة، في زول لسه بياكل؟
1: لا يا أبوي، كلنا خلصنا.
0: طيب تعالوا نبدأ كنيستنا ونبدأها زي كل مرة بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. والليلة زي ما اتفقنا انتي تغودينا في التسبيح يا منال، بس يا ريت فترة التسبيح تكون قصيرة شوية عشان عندنا دراسة طويلة الليلة.
2: أيوة فعلا، أنا نفسي نسبح ربنا ونبدأ بالشكر لإلهنا على الشفاء المنح لمجدي، وإحنا بنرنم ترنيمة حمد وشكر. ممكن يا مجدي بس من فضلك تعزف لنا على الجيتار؟
3: أيوة أنا جاهز يا منال.

0: آمين يا جماعة. نشكر ربنا على فترة التسبيح دي. الأسبوع الفات اتفقنا إنه أنحنا حندرس رسالة بولس إلى أهل فيليبي مع بعض ونجي نتأمل فيها الليلة.
1: على فكرة يا سمير، فكرة الدراسة دي فكرة رائعة، لأني كنت دائما بقرأ الرسالة بسرعة، وطبعا كنت بفرح واستفيد شوية، ولكن بعد ما بدأت أدرس استفدت حاجات كثيرة.
0: رائع يا رانيا. تمام، أنا شايف كل واحد منكم في يده مفكرة مليانة بالتأملات من الرسالة، عشان كده قلنا حنتعلم حاجات كثيرة. منو يحب يدينا فكرة سريعة عن رسالة فيليبي؟
2: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
2: رسالة فيليبي طبعا كتبها بولس رسول المسيح سنة 62 ميلادية، وكتبه وهو كان في سجن روما، كتبه للإخوة في كنيسة مدينة فيليبي. وكل رسالة في الإنجيل لها موضوع بيتكلم عنه، ورسالة فيليبي أنا لاحظت إنه الموضوع اللي بيتكلم عنه هو الفرح.
3: تمام يا منال، وأنا كمان لاحظت كده برضو.
2: وفيها بيدعو معلمنا بولس الإخوة في فيليبي لسر الفرح الحقيقي، ورغم إنه ظروف بولس ما كانت بتدعو للفرح، لأنه زي ما قلنا كان في السجن وكتا ومنتظر الحكم في قضيته، ويمكن يواجه حكم بأنه يقطع راسه، لكن في الرسالة دي نلقاه بيتكلم عن الفرح لدرجة أنه كرر فيها كلمة الفرح ومشتقاتها حوالي 19 مرة في الإصحاحات الأربعة.
4: يا سلام، 19 مرة؟
2: أيوة، أصله عايز يقول لنا من خلال الرسالة أنه الفرح الحقيقي ما مبني على الظروف، لكن أقدر أفرح من داخلي مهما كانت الظروف اللي بمر بيها صعبة.
0: شكرا يا منال، مقدمة رائعة. في زول تاني عايز يضيف حاجة على الكلام اللي قالته منال؟
3: أيوة يا سمير، أنا كان نفسي أقول القديس بولس هنا بيقدم لنا سر الفرح الحقيقي، وهو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. السيد المسيح هو الوحيد اللي بيقدر يملى القلب بالفرح والسلام الحقيقي.
0: شكرا يا مجدي، كلامك تمام. انت ومنال عملت لينا مقدمة يعني رائعة. تعالوا هسه مع بعض نبتدي الأصحاح الأول. منو يبدأ ويشاركنا؟
1: ممكن أبدأ أنا؟
0: اتفضل يا رانيا.
1: الرسول بولس هنا بيقدم لينا مثال عن كيف تكون الشركة بيننا وبين أخواننا المؤمنين. بنلقاه رغم بعد المئات الأميال بين سجنه وبين الأخوان في فيليبي، لكن بيقول لهم في الآية رغم 3، أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم، يعني كان طوالي بيتذكرهم. وكان في الآية رغم 14 بيصلي من أجلهم، ورغم أنه بولس في الوقت ده كان محتاج لزول يسأل عنه ويخفف آلام السجن عنه، ولكنه كان مشغول بهم في كل وقت. أنا أول ما قريت ده اتمنيت أنه اتحادنا ببعضنا واهتمامنا يزيد يوم بعد يوم، بتكون أذهاننا مشغولة ببعض ويحب كل واحد منا أخوه من كل قلبه، وكمان نصلي من أجل بعض.
0: آمين يا رانيا، خلونا نصلي إنه ربنا يحقق فينا ده هسا.
1: يا رب أنا بصلي إنك تجعلنا نفس واحدة، ودائما نهتم ببعضنا البعض أكتر من اهتمامنا بنفسنا. ليك كل المجد، آمين.
0: آمين. منو يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
4: أنا في جزء لفت نظري عايز أشارككم به.
0: اتفضل يا ناصر.
4: القديس بولس هنا رغم كل آلامه كان همه الأول هو امتداد الإنجيل لكل الناس، وكان بيقول إنه مهما كانت الظروف اللي بمر بيها مش حتوقفني عن خدمتي. لما قعدت أفكر لقيت إنه أن إحنا أحيانا لما تواجهنا ظروف صعبة أو هموم تبدأ تطلع مننا كلمات شكوى وتذمر، ونبدأ ننشغل بالأمور التعبانة، وبالتالي بننسى هدفنا وخدمتنا والمسؤولية الربنا وضعها علينا، ونقضي أوقات حزن كثيرة. القديس بولس لأنه ما نظر لهمومه ومتعبه قدر يتمتع بالفرح الكامل له من الله، وقدرت خدمته تستمر.
0: فعلا يا ناصر، وما بس كده، القديس بولس قدر أنه يستخدم ظروفه دي لمد رسالة الإنجيل. بيقول في نفس الأصحاح والآيتين رقم 12 و13، ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى أن وزغي صار الظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. والكلام ده بيذكرني بقصة تانية للقديس بولس لما كان مسجون هو وسيلة. وفي اليوم ده بولس وسيلة كانوا مضروبين بالعصي شديد جدا جدا، وكانوا مغيدين رجلينهم مع بعض. وبرضو رغم الظروف الصعبة دي بولس وسيلة قاعد يسبحوا الله بصوت عالي وبكل قوة. وحصلت مفاجأة عظيمة انه كل ابواب السجن اتفتحت، وما بس كده لكن القديس بولس كلم حرس السجن عن قوة الخلاص والحرية في المسيح. ونتيجة لكده آمن حارس السجن بالمسيح هو وكل أهل بيته. يكبى تاني حاجة نتعلمها إنه مهما مرينا بظروف وآلام ما توقف خدمتنا ولا يتعطل هدفنا، بل على العكس نحاول استخدام الظروف دي لمجد المسيح. منو كمان يا جماعة يحب يشاركني بحاجة تانية؟
3: أيوة يا سمير، أنا عندي حاجة عاوز أشارككم بيها.
0: يتفضل يا مجدي يتفضل.
3: أنا نفسي أقرأ الآية 27، آية جميلة جدا بتقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. أنا هنا فهمت إنه الرسول بولس بيقول عيشوا زي ما إنجيل المسيح بيقول لكم، وإنكم تصهروا كل اللي اتعلمتوه من الإنجيل في حياتكم العملية، وبالطريقة دي الناس هيعرفوا رسالة المسيح لو كل المجد من خلالنا.
2: وإنت بتتكلم يا مجدي ذكرتني بقصة جميلة. زمان كان في واحد من المؤمنين مشى لقرية من القرى المشهورة بأكل لحوم البشر عشان يكلمهم عن المسيح، ولأن الناس هناك صعبين جدا الزول ده لقى إنه الكلام معهم شبه مستحيل، فاكتفى بإنه يعاملهم بالمحبة، ولأنه طيب بدأ يعالج ويداوي مرضاهم ويشتري لهم أكل ويوزع لهم. في كثير من الأوقات كان بيتعرض لمضايقاتهم وكذا مرة سرقوا بيته، لكنه في كل مرة كان بيواجه الإساءة دي بالمحبة وبكل ابتسامة. ولما بدأ أهل البلد يشعروا أنه في حاجة مختلفة عنهم بدوا يسألوه عن سير اختلافه، فكانت البداية أنه يكلمهم عن السيد المسيح ليه كل المجد. وفي الوقت ده ناس كثيرين آمنوا بالسيد المسيح بفضل حياة الزول ده، لأنه كان عايش زي ما إنجيل المسيح بيقول.
0: فعلا يا منال، لما نعيش زي ما الإنجيل بيقول الناس حولنا بيتغيروا بسببنا. هسا أنا عايز ألخص ليكم اللي تعلمناه من الأصحاح الأول. أول حاجة إنه أن إحنا نزود الشركة بيننا وبين أخوانا في الكنيسة. تاني حاجة إنه مهما كانت الظروف اللي بنمر بيها ما ممكن الظروف دي توقف خدمتنا ولا ابتهاجنا بربنا. تالت حاجة إنه لازم نعيش ونطبق تعاليم المسيح في حياتنا لأنها بتأثر في الناس اللي حولنا.
1: مجدا للرب. نستي قبل ما نبدأ في الإصحاح الثاني من الرسالة إن يرنم عدد من ترنيمة نشكر به ربنا على التعاليم الأدانة ليها

0: تعالوا مع بعض نبدأ الأصحاح الثاني. منو يبتدي ويشاركنا؟
1: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
1: بولس في الإصحاح الثاني بدأ يكلمهم عن التواضع، وإنه الفرح الحقيقي إنه الشخص يضع نفسه لخدمة الآخرين، وإنه يفضلهم على نفسه. وقدم لهم مثال على كده، الرب يسوع المسيح له كل المجد. قال لهم في الآيات 4 و5: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. السيد المسيح على الأرض ما كان بيفكر في نفسه أبدا، لكنه كان بيهتم بالآخرين لأنه كان جاي مخصوص عشانه. ورغم أنه هو الله نفسه جاء على الأرض وأخذ صورة بشر زينا في منتهى الاتضاع، وعاش من أجل الآخرين في كل حياته على الأرض، بيفكر في مشاكلهم ويشفي أمراضهم ويصهر محبته لهم. ومحبته دي هي اللي خلته يبذل نفسه على الصليب من أجلهم عشان يغفر لهم خطاياهم.
0: تمام يا منال، أنا دائما بتأثر لما أتذكر العمل المسيح عشاننا، وإنه كيف مات لأجلنا على الصليب وفدانا بدمه وغفر لنا كل خطايانا. فعلا مستحق يا إلهنا كل تمجيد وتعظيم لكل المجد. تعالوا يا جماعة هسه ندخل في الأصحاح الثالث. منو عايز يشاركنا؟ أها منو عايز يشاركنا يا شباب؟
2: أنا.
0: اتفضل يا رانيا.
2: نفسي أشارككم بالآية رقم 13 اللي بيقول فيها: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد لما هو قدام. وأنا بقرأ الآية لقيت إننا أوقات كثيرة بنتكل فيه على أمجاد الماضي، وبنقول إننا حققنا وحققنا وعملنا حاجات كثيرة، وبنحس إننا فهمنا وأدركنا وعرفنا كل شيء، ونتيجة لكده حياتنا بتقيف عند الحد ده من غير ما نتقدم لقدام، وأحيانا بنقيس نفسنا على الآخرين، وبنلقى نفسنا في وضع روحي أفضل منه، وبنشكر ربنا وبنكتفي به كده. الليلة القديس بولس عايز يعلمنا إنه ما في درجة، أقدر أقول عند إني أنا أدركت كل شيء. الرسول بولس رغم كل خدمته العظيمة وكل المعرفة العرفة، لقى نفسه قدامه حاجات كثيرة لازم يعرفها، وكل المعرفة العرفة كانت شوية جدا، عشان كده سعى نحو إنه ياخد أكتر من معرفة الرب ويخدم الرب أكتر.
0: فعلا يا رانيا، كثير من المؤمنين حياتهم بتقيف لأنهم بعينوا وراهم وبيفتخروا بالحققوا. احنا محتاجين كلنا إننا نتعلم كيف نزعى نحو معرفة أعمق عن الرب. تعالوا نتشارك مع بعض في الإصحاح رقم 4.
3: أبدأ أنا يا أبوي؟
0: تفضل. تفضل يا ناصر.
3: عايز أقول لكم الطريقة الإبليس بيفكر بها ناحيتنا، وهي إنه يجعلنا دائما مهمومين وفكرنا مشغول طوالي، وبالتالي ما نقدر نعبد الرب بحرية. عشان كده الرسول بولس في الآية رقم 6 بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. يعني عايزنا نريح بالنا من المشغوليات ونصلي لله دائما ونشكره مهما كان، ولو عملنا كده حيتحقق فينا الكلام الموجود في الآية رقم 7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
0: بالضبط يا ناصر، لما نخد كل اهتماماتنا ومشغولياتنا في ربنا ونصلي عشانه، في الوقت ده الله بيملأ قلوبنا بسلامه العجيب، والسلام ده بيدينا هدوء وصيغة داخلية، وبالتالي ما بنصاب بحالة القلق والهم اللي إبليس عايزنا نعيش فيه باستمرار.
4: أنا عايز أشارك بحاجة كمان.
0: اتفضل يا مجدي.
4: لما نقرأ الآيات من 10 لحد 23 حنلقى الرسول بولس بيعلمنا الاكتفاء، والآية 13 بيقدم لنا فيها سر الاكتفاء الكان بيعيشه، فبيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يغويني. الرسول بولس همه ما كان إنه يأكل أو يشرب أو يلبس، إنما كان كل همه زي ما قلنا هو مد رسالة الإنجيل. عشان كده اتعلم الاكتفاء في حياته، وأصبح السيد المسيح هو كفايته الوحيدة. وعاش دائما تحت عناية الله، واثق فيه إنه حيسدد له كل احتياجاته. فمثلا نلقى هنا إنه الله رسل له ناس من الكنيسة في فيليبي واهتم به، وده بيسهر في العددين 14 و16. أنا عايز أقول إنه ربنا ما عايزنا نشيل هم أكلنا وشرابنا وكل احتياجاتنا، إنما عايز يكون كل اهتمامنا بخدمته، وهو كفيل بسداد كل احتياجاتنا.
0: تمام يا ميدي، آمين. شكرا للرب يا جماعة من أجل كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها الليلة، والتعليم ده لو عشناه حيكون هو سبب الفرح الدائم لينا في كل أوقات حياتنا، وده ربنا عايزنا نعيش فيه طوالي. أنا ذكرت هسة آية جميلة موجودة في العهد القديم بتقول لأن فرح الرب هو قوتكم. عارفين قبل ما يقول لأن فرح الرب هو قوتكم قال شنو؟ ولا تحزنوا. في ضعف بيصيبنا لما نحزن، والليلة الرسالة دي الرب عايز يعلمنا منا إنه أن إحنا نمتلي من الفرح لأنه فرح الرب هو قوتنا. تعالوا مع بعض نرنم، بس قبل ما نرنم بذكركم إنه مواعيدنا هنا في البيت الأسبوع الجاي في نفس الزمن، ما في زول يتأخر يا جماعة.
4: في نفس الزمن يا سمير.
0: في نفس الزمن أي؟ يلا يا مجدي ساعدنا بالجيتار نرنم فرحانين ويسوع فرحتنا.

0: الرسالة من بولس إلى المؤمنين في روما. روما الأصحاح الأول. من بولس عبد المسيح عيسى: إن الله دعاني لأكون رسولا واختارني لأنادي بالبشرى. هذه هي البشرى التي وعد بها من قبل بواسطة أنبيائه كما ورد في الكتاب، وهي عن ابنه عيسى المسيح مولانا. فهو كإنسان ولد من نسل داود، ولكنه بالروح القدوس تبرهن بقوة عظيمة أنه ابن الله، وذلك بقيامته من الموت. إنه بواسطة عيسى المسيح ومن أجل اسمه نلت نعمة لأكون رسولا لأدعو الناس من كل الشعوب إلى الطاعة والإيمان، وأنتم أيضا من ضمنهم، لأن الله دعاكم لتكونوا لعيسى المسيح. وأنا أكتب لكم أنتم كلكم الذين في روما، الذين يحبكم الله ودعاكم لتكونوا شعبه الخاص، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. أول كل شيء أشكر إلهي بواسطة عيسى المسيح من أجلكم جميعا، لأن العالم كله يتحدث عن إيمانكم. وإن الله الذي أعبده من كل قلبي وأبشر بإنجيل ابنه يشهد لي أني أذكركم دائما في دعائي، وأسأله أن أتمكن بمشيئة الله من أن أحضر لزيارتكم في يوم من الأيام، لأني مشتاق جدا أن أراكم لكي أعطيكم بركة روحية لتقويتكم، أي أننا نشجع بعضنا بعضا وأنا عندكم، فأنا أتشجع بإيمانكم وأنتم بإيماني. وأريدكم أن تعرفوا يا إخوتي أني قصدت عدة مرات أن أزوركم، ولكني منعت لحد الآن. إني أريد أن تثمر خدمتي عندكم أنتم أيضا كما أثمرت بين الشعوب الأخرى، لأن علي واجب نحو كل الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة، المثقفة وغير المثقفة على السواء. هذا هو السبب أني أرقب جدا في أن أبشركم أنتم أيضا الذين في روما. أنا أفتخر برسالة الإنجيل لأنها القوة التي يستخدمها الله لإنقاذ كل من يؤمن، سواء يهود أم غير يهود، لأن الله أعلن في هذه الرسالة كيف يعتبرنا صالحين، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا، كما يقول الكتاب:
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى.
0: إن غضب الله معلن من السماء على جميع ما يفعله الناس من شر وفساد، الذين بفسادهم يحجبون الحق، لأن كل ما يمكن للبشر أن يعرفوه عن الله هو واضح لهم، لأن الله أوضحه لهم ومنذ خلق العالمين. فإن صفات الله التي لا تراها العين، أي قوته الأبدية وطبيعته الإلهية، هي ظاهرة بوضوح وتدركها العقول من خلال مخلوقاته. إذن هؤلاء الناس هم بلا عذر، فهم عرفوا الله لكنهم لم يمجدوه كإله ولم يحمدوه، بل انحط فكرهم وأظلم عقلهم القبي. يزعمون أنهم حكماء وهم في الحقيقة أقبياء، وبدلا من جلال الله الدائم يعبدون التماثيل المصنوعة على شكل الإنسان الفاني والطيور والحيوانات والزواحف. لذلك تركهم الله إلى شهوات قلوبهم ليرتكبوا النجاسة، فأهانوا أجسامهم بعضهم مع بعض لأنهم تبعوا الباطل بدلا من حق الله، واتقوا وعبدوا المخلوق بدلا من الخالق تبارك وتعالى إلى الأبد آمين. لذلك تركهم الله إلى شهوات فاضحة، فإن نساءهم استبدلن العلاقة الجنسية الطبيعية بممارسات غير طبيعية، وكذلك الرجال تركوا العلاقة الجنسية الطبيعية مع النساء واحترقوا بالشهوة بعضهم نحو بعض، وارتكبوا الفحشاء رجالا مع رجال، وبذلك جلبوا على أنفسهم العقاب العادل لفسقهم، ولأنهم رفضوا أن يعرفوا الله فإن الله تركهم إلى عقولهم الفاسدة ليعملوا ما لا يصح، مملوئين بكل أنواع الشر والإثم والطمع والرزيلة، ومملوئين بالحسد والقتل والخصام والمكر والسوء، نمامين مفترين يكرهون الله، شتامين متكبرين منتفخين، بارعين في عمل الشر، لا يطيعون الوالدين، بلا فهم ولا شرف ولا حنان ولا رحمة. ومع أنهم يعرفون جيدا أن الله حكم بالموت على من يعمل هذه الأعمال، فهم يعملونها، وأكثر من ذلك يمدحون الذين يعملونها.
2: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: أعمال الرسل الأصحاح 24. وبعد 5 أيام نزل حنانيا رئيس الأحبار إلى قيصرية، ومعه بعض الشيوخ ومحامي اسمه ترتولوس، وشكوا بولس إلى الحاكم. فلما دعي بولس قدم ترتولوس الشكوى أمام فيليكس فقال:
2: نحن بفضلك نتمتع بسلام وافر، وإن الإصلاح الذي تم لخير هذه البلاد يعود إلى حسن تدبيرك يا صاحب الفخامة فيليكس، فنحن نقبل هذا كله بالشكر الجزيل دائما وفي كل مكان. ولكي لا أطيل الكلام عليك، أرجو أن تسمعنا بلطفك باختصار. نحن وجدنا هذا الرجل يسبب المشاكل ويثير الاضطراب بين اليهود في جميع أنحاء العالم، وهو زعيم طائفة النصارى، وحاول أيضا أن ينجس بيت الله، وغضبنا عليه وأردنا أن نحاكمه حسب عقيدتنا. فجاء الغائد لسياس واستخدم معنا العنف وأخذه من بين أيدينا، وأمر خصومه بأن يرفعوا شكواهم إليك، فعندما تستجوبه أنت بنفسك يمكنك أن تعرف أن شكوانا ضده صحيحة.
1: ووافق باقي اليهود على أن هذا الكلام صحيح، فأشار الحاكم إلى بولس ليتكلم فقال:
3: أنا عارف أنك تحكم هذه البلاد منذ سنين عديدة، لذلك أدافع عن نفسي بارتياح. يمكنك بسهولة أن تتبين أني ذهبت إلى القدس للعبادة منذ ما لا يزيد عن 12 يوما، ولم يجدني خصومي أجادل أحدا في بيت الله أو أسير الشعب في بيوت العبادة ولا في أي مكان آخر في المدينة، ولا يمكنهم أن يثبتوا لك الشكوى التي يقدمونها ضدي الآن. إنما أشهد إني أعبد إله آبائنا حسب الطريق الذي يصفونه بأنه بدعة، وأؤمن بكل ما في التوراة وكتب الأنبياء، وعندي نفس الرجاء في الله مثل هؤلاء، وهو قيامة الموتى من صالحين وأشرار. لهذا أبذل جهدي دائما ليكون ضميري نقيا أمام الله والناس. وبعد غياب عدة سنوات عن القدس رجعت لأحضر لشعبي بعض الهدايا للفقراء ولكي أقدم بعض القرابين، فلما وجدوني أعمل هذا في بيت الله كنت قد تطهرت ولم يكن معي جمهور ولا سببت أي فوضى، لكن كان هناك بعض اليهود من ولاية آسيا، كان يجب أن يأتوا هم بأنفسهم أمامك ويقدموا شكواهم لو كان عندهم شيء ضدي. أو هؤلاء الموجودون هنا، هل في إمكانهم أن يقولوا ما هو الذنب الذي وجدوه في لما حكمت أمام المجلس الأعلى؟ إلا طبعا هذا الأمر الذي أعلنته وأنا واقف بينهم وقلت: أنتم تحاكمونني اليوم لأني أؤمن أن الموتى سيقومون.
1: وكان فيليكس عنده معرفة جيدة عن طريق عيسى، فأنهى الاجتماع وقال:
4: عندما يحضر القائد لسياس سأحكم في قضيتك.
1: وأمر الضابط أن يحفظ بولس تحت الحراسة، وأن يعطيه بعض الحرية، وأن يسمح لأصدقائه أن يزوروه ويخدموه. وبعد عدة أيام جاء فيليكس ومعه دروسيلا زوجته وهي يهودية، فاستدعى بولس واستمع إليه، فكلمه بولس عن الإيمان بالمسيح عيسى. وبينما بولس يتحدث عن الصلاح والعفة ويوم الدين، خاف فيليكس وقال له:
4: هذا يكفي الآن، اذهب وعندما أجد الوقت المناسب أستدعيك.
1: وكان يرجو أن يعطيه بولس رشوة، لذلك كان يرسل ويستدعيه كثيرا ويتحدث معه. ومرت سنتان، ثم جاء مكان فيليكس حاكم آخر اسمه بركيوس فستوس، وأراد فيليكس أن يرضي اليهود فترك بولس في السجن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يوحنا الأصحاح الخامس عشر.
2: أنا هو الكرمة الحقيقية، وأبي هو الكرام. كل غصن في لا يثمر يقطعه، وكل غصن يثمر نقيه لكي يثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء بفضل الكلام الذي قلته لكم. أثبتوا في كما أثبت فيكم. وكما أن الغصن لا يقدر أن يثمر من نفسه إن لم يثبت في الكرمة، فأنتم أيضا لا تقدرون أن تثمروا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأقصان. من يثبت في يثمر ثمرا كثيرا، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت في يرمى بعيدا مثل غصن يابس، والأغصان اليابسة تجمع وترمى في النار وتحرق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون فتنالوه. بهذا يتمجد أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا فيظهر أنكم تلاميذي. كما أحبني الآب أنا أيضا أحببتكم، فاثبتوا في محبتي. إن كنتم تعملون بوصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أعمل بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا لتفرحوا مثلي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. لا توجد محبة أعظم من أن يضحي الواحد بنفسه في سبيل أحبائه. إن عملتم بوصاياي فأنتم أحبائي. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده. إنما دعوتكم أحبائي لأني عرفتكم بكل ما سمعته من أبي. أنتم لم تختاروني، أنا الذي اخترتكم وعينتكم لتذهبوا وتثمروا ثمرا يدوم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. فهذه هي وصيتي لكم، أحبوا بعضكم بعضا. إن كرهكم العالم فاعلموا أنه كرهني قبل ما يكرهكم. لو كنتم من أهل العالم لكان العالم يحبكم كأهله، لكن أنا اخترتكم من العالم فأنتم لستم من أهله، وهذا هو السبب أنه يكرهكم. تذكروا ما قلته لكم، ليس العبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا قد عملوا بكلامي فسيعملون بكلامكم أنتم أيضا. وهم يفعلون كل هذا بكم بسبب اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لما كان عليهم ذنب، لكن الآن لا عذر لهم في ذنبهم. من يكرهني يكره أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت معهم معجزات لم يعملها غيري لما كان عليهم ذنب، لكنهم رأوا معجزاتي وكرهوني أنا وأبي. وبذلك تم القول الوارد في كتابهم، كرهوني بلا سبب. ومتى جاء المعين الذي أرسله لكم من عند الآب، روح الحق الذي يأتي من الآب، هو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لي لأنكم معي من الأول.

0: سمر وبرنامج صباح بلدنا، لكن بجد كل الأوقات يا رب أتمنى إنكم تكونوا فيها بكل خير وبعافية، وأتمنى إنكم يا رب تكونوا مصحصحين كده وبكل نشاط وحيوية نعبر عما في داخلنا من غير صمت. وفي الصباح ده يعني سعيدة جدا جدا نقول يعني حباب الجية وحباب الطلة، والاستوديو طبعا نور بوجود الغالي معانا، يمكن افتقدته فترة طويلة هو ما كان موجود، نقول ليه يعني الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله يا رب دوام الصحة والعافية للزميل الغالي هيثم وكل الناس والأحباب اللي دايما بيحبوا إنه يحضروا صباحات يكون فيها هيثم. بنقول لكم تعالوا انضموا لينا واحضرونا وتابعونا، والليلة أكيد حتكون في أخبار عن الكورة بما إنه هو موجود، يعني أكيد حنتوقع حاجة زي دي، وهيثم من الناس اللي أصلا ما بيفوت أحداث خاصة يكون فيها يعني فريقين يعني بال القوة وبالكبر ده. فحباب كل زول بيسمعنا وحباب صباحاتكم، وسعيدة جدا هيثم تكون معي في الصباح ده، وبقول لك الحمد لله على السلامة.
1: الحمد لله على السلامة إيناس، والحمد لله على السلامة لكل زول يمكن في الظروف الصعبة المرضية اللي يمكن تكون عصفت بين الأيام الماضية. شكرا لك وصباح الخير، وأسعد الله صباحك بكل خير، وتحية للمستمعين، تحية لكل المتابعين داخل السودان وخارج السودان، وشكرا لكل زول سأل، شكرا لكل زول كان مهتم يعرف الأخبار عن الصحة وعن الغياب. تحية طيبة لكم، ويا رب إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية.
0: أمين يا رب. إن شاء الله يا هيثم الأسبوع كان عارفة طبعا بيكون كان فيه تعب، وإن شاء الله كان تعب ما صامت، قدرت تعبر عن وجعك وألمك، ولحد ما في ناس يعني اهتموا بأنهم ياخدوك الدكتور وكذا، ولا بقيت ساكت يعني.
1: أسبوعين كانوا صعبين جدا بصراحة، والواحد يختبر المقولة اللي بتقول صحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، والمرض كثير مرات الناس بيقولوا سلطان، لكن المرض صعب جدا جدا، ويعني لما يكون متعدد في جسد الإنسان وفي جسم الإنسان يتعب جدا ويتألم جدا جدا، ومرات يعني أنت بتكون صامت، ومرات ممكن بتعبر عن الأنينة جواك والوجع الجواك. فالحاجة اللي عايز أقوله لما نزول يقول لك أنا متألم، أنا تعبان، أنا ما قادر، أنا ما عندي نفس، أنا ما قادر آكل، أنا حس بيه، يعني دي حاجة بقولها بكل صراحة عن تجربة، لما نزول يقول لك ما في نفس لأكل، يعني حتى الموية ما قادر يشربها، يعني دي حاجة حقيقة. وأتمنى إنه لما نزول يقول لك الحاجة دي ما تستهتر أو ما تقلل أو
0: ما تستهون بيها،
1: ما تستهون بيها. مرات ممكن إحنا بنشوف الحاجة دي عادية يعني، وما لو أكلت والأكل ده عشان وكلام زي كده، فيعني ما أتمنى إنه يعني المقولة بتقول حتعدي عليك وأنت حتجرب قدر شنو المرض صعب بالذات يعني في أمراض مختلفة. فبس ربنا يدي العافية لكل الناس ويكونوا بصحة وعافية. أيام كانت صعبة لكن الحمد لله، يعني دي حاجة كويسة، يعني تنقيح كده، يعني تنظيف كده وبعض التنبيهات وبعض التحذيرات وبعض الحاجات اللي ممكن الواحد ما بيكون منتبه لها. مرات كتير احنا بننغمس، مرات كتير بنكون قاعدين وجارين ومضغوطين وما حاسين بكتير من الحاجات اللي ممكن يعني بتكون في اجسادنا، بتكون في جسمنا. مرات احنا كسودانيين يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا، بيكون حاسين بالوجع، بيكون حاسين بالتعب، بيكون حاسين بالألم،
0: لكن بنقول بكرة حبقى كويس.
1: ومرات بستهون بالصداع، مرات يعني ممكن استهتر بالصداع المزمن الممكن مؤشر احنا ما بنعرفه لحاجة مهمة جدا جدا، وكان بيقول لك امشي قابل دكتور، امشي افحص، امشي اكشف، مش عارف الحاجة. بنستهون بالحاجة دي، نلقانا بنزيد على الألم أو بنزيد على المرض أو بنغذيه زيادة في حتة إنه ما بنمشي على الدكتور، أو ما عندنا ثقافة إنه على طول نشوف في شنو جسمنا، ولا ما كل الناس، لكن في ناس عارفة الحاجة دي.
0: يمكن هيثم يعني في الصباح ده بما انه يعني زي ما قلنا الصحة يعني تاج على رؤوس الناس اللي بتفهم قيمة الصحة

0: فعلا يعني حقيقة. فيمكن الصباح ده قلت أنا لمحور بصراحة يمكن يكون ما على البال ولا على الخاطر, وده إن ده اللي يدل علينا فعلا مرات ما قاعد نهتم بالصحة أو المراجعة الدورية عند الطبيب. يمكن الواحد كثير من الناس ماشى وشايلة وجعه وشايلة ألمه وماشى بالمرض, يقول لك يا خزول ده ماشي بمرض وده قريب سنتين وثلاث سنين ولا اشتكى ولا قال, وإحنا بنفتكر إنه ده حاجة كويسة, دي قوة ودي صلابة منه وعنده قوة تحمل, لكن إحنا بصراحة محتاجين نراجع ده. ليه هو ما يتكلم؟ ليه هو ما اشتكى؟ هل إنه الواحد ما يشتكي دي حاجة كويسة؟ هل كويس إنه الواحد يفضل صامت من غير ما يحكي عن ألمه وعن وجعه؟ مرات الواحد يقول لك يا أخي أنا بقدر ما أتكلم, ما في زول بيجيب خبري, كل ما أقول مصدع يقول لي يا أخي ده دلع منك, أنت بس عايز تنوم وأنت ما دار تشتغل. فالحاجة دي بتخلي الزول إنه يكتم يعني الحاجة الجوا, وإذا كان ألم إذا كان مرض. ويا ما ناس عاشت ويعني انتقلت من الدنيا بسبب الصمت, ساكتة ما قدرت تعبر. لكن إحنا الليلة يا هيثم بما إنه يعني ربنا أداك الصحة والعافية وموجود قدامنا, حكيت عن تجربة ممكن تكون حقيقية في إنه إحنا كسودانيين طبعا ما بنقول معظمنا, لكن ما بنقول كلنا لكن بنقول معظم, إنه ما قاعدين نهتم بالمراجعة, مراجعة الطبيب, ودي ممكن قاعد أخصم مننا الكثير جدا جدا. ويعني ودي رسالة واضحة في الصباح ده إنه إحنا محتاجين نتكلم, محتاجين نعبر عن وجعنا وعن ألمنا, ومحتاجين كمان أهم حاجة نحافظ على صحتنا.
1: أكيد بصراحة دي حاجة مهمة جدا, النقطة اللي أنت قلتيها. مرات إحنا بنقول إحنا أبطال, ومرات بيشجعوك على إنه يعني أنت قدرت, أنت قادر. يا زول ده مجرد صداع. يعني عندنا برضو أخطاء في الحتة دي, إنه إحنا ما بنقول للزول يا أخي أمشي للدكتور, أو يعني نضغط عليه ونجبره أو نسوقه عشان يقدر يكشف أو يعرف الحاصل شنو. فدي واحدة من الحتات الصعبة جدا جدا. إصابات ممكن تكون خطيرة جدا جدا, لكن إحنا متعودين يعني بنقول ظروف الحياة. أنا لو مشيت الدكتور وكتب لي علاجات وداني راحة, اللي بيأكل أولاد منه والبيرعى, في حاجات بعض مرات ممكن بتضغط على الزول. يعني دي حاجة من حتات الحياة, يدفع الإيجار منه ولو أنا قعدت. وفعلا ممكن يكون هو الوحيد الماسك زبامة الأمور كلها, والحمل زايد عليه وزيادة بأنه هو حاس بمرض, حاس بوجع, أو هي حاسة أن هي عندها مرض معين. تخاف من المرض وتخاف أنك تقعد وتتعالج, لأنه ما بزول حيصرف عليك, ما بزول حيميد يده, ما بزول حيحس بيك, ودي حاجة صعبة جدا جدا. فأتمنى أنه نكون إحنا بنعزر بعض في الظروف دي, بنعزر بعض لما زول يغيب أو زول يكون ما في. دي واحدة من الحاجات المهمة. تعالوا يعني ما نقول الحتة اللي ممكن تكون صعبة اللي دائما بنسند بها بعضنا في الظروف اللي ممكن ما تكون كويسة, لكن نخلي الحتة بتاعت إنه لابد نقابل دكتور, لابد نكون عندنا يعني القناة بتاعت إنه الصحة غالية جدا جدا. مرات ممكن القروش دي ما بتجيب لك الصحة حقيقة, ممكن تكون قاعدة عندك لكن لا تسوي شيء,
0: تشتري
1: ممكن توديك الدكتور تعالجك, لكن المرض بقدر القروش اللي عندك ما يعالجك. دي مشكلة كبيرة لو إذا اتفاقم المرض أو بقى لحتة صعبة. المهم إنه الصحة مهمة جدا جدا. فيعني الواحد مرة بتجربة لسنين طويلة, لكن أنا أحس إنه ربنا أداني فرصة إنه استجم شوية, أقعد شوية, أفكر شوية في كثير من الحاجات اللي ممكن تكون ما كنت أفكر, ما كنت مشغول بها وما مهتم بها. فتحية لكل زول حقيقة كان بيهتم وبيسأل, ونتمنى الصحة والعافية لكل الناس.
0: يا سلام, إن شاء الله رب دوام الصحة والعافية والحمد لله على السلامة مرة تانية. ويمكن يعني فقرة جات بنفسها كده في إنه وإحنا محتاجين بجد في كل صباح ناخد جرعات أو روشتات صحية في إنه كيف نقدر نمشي يومنا ونحافظ على صحتنا. إذن أعزائي المستمعين وأحبابنا في كل مكان, حبابكم وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب كل الناس الموجودين معانا على الصفحة, كيف صباحاتكم؟ إن شاء الله رب الخير وبالعافية. يعني فرصة لكم إنكم تصبحوا وتكتبوا وتعبروا وتشاركوا كمان في موضوع اليوم, بنتكلم عن الصمت يعني التعبان. أمثلة كثيرة أو عبارات عن الصمت يا هيثم ممكن تتقال، خاصة إحنا كسودانيين معروفين بالأمثال الكثيرة والعبارات والأقوال اللي بتكون بتتقال طبعا على حسب الحدث والموقف، وكثير عن الصمت الناس اتكلمت، يعني اللي يقول لك في القلب بيفضل في القلب، والوجع ما بيعرفه إلا سيده. وكمان مثلا يعني وده بيخلينا أكتر حاجة نعرف إنه في يعني ناس كتيرة بتقود معارك يومية يمكن تكون ما ظهر للناس التانية، لكن كل يوم وكل مثلا دقيقة وكل ثانية هي عايشة معركة جواها، لكن ما بتظهر للناس ده، بالعكس ممكن تكتمه جواها وبتظهر عكسي ما تبطن، وده هو التعب اللي ممكن يكون صامت جوانا. هل مريت بموقف زي كده؟ أو شفت ناس قدامك هم فعلا مرين بمواقف زي كده، عايشين بتعب وبألم وبوجع لكن صامتين؟ اعتبرته قوة ولا اعتبرته قوة يعني تحمل زيادة من اللزوم، ولا اعتبرت إنه الزول ده ممكن يكون مستهتر؟ يعني فيها شنو لو عبر، فيها شنو لو قال؟ كثير احنا ممكن نقعد ونتكلم عن الزول يعني عبارات مرات ممكن تكون صعبة بالنسبة له ويسمعها، والوحيد اللي بيقدر يعبر لنا عن وجعه أو إنه هو صامت ليه أو يبرر لنا صمته ده هو ذاته نفس الشخص اللي الصامت، فإحنا ما حنقدر نعرف الجواك ما لم تتكلم وتقول. لكن أكيد برضو بعد ده بيكون في عوامل كثيرة خلت آدم أو حواء دي تسكت وتتحمل. فإحنا يا هيثم يعني برغم الأمثلة ورغم الأقوال والعبارات الكثيرة اللي بتتقال، وخاصة إذا قعدنا مع كبارنا حبوباتنا وجدودنا حيتكلموا لك كثير عن الصمت، يقول لك البيوت دي ماشى بالسكات، ده دلال على شنو؟ على إنه في وجع كتير إحنا شايلينه، لكن عشان نحافظ على العلاقات ونحافظ على الناس.
1: أكيد إناس كلام اللي أنت قلتيه وعين العقل، ولكن مرات ممكن يكون برضو صعب لو إحنا فهمناه غلط، لو إحنا ما أدركناه بطريقة صحيحة أو يعني ما فهمونا له بيكون مؤلم بالنسبة لنا. ومرات كتيرة بتحس إنه في ناس دفعت ثمن غالي زي ما انت قلت في بداية المشوار، انه هي صامتة بكثير من الوجع، بكثير من الحزن، بكثير من الألم الجواها. فالصمت قاتل، الصمت زي ما بقوله لغة، وممكن يكون مليان مشاعر، تفكير، تعب، خوف او حتى راحة. يعني في ناس ما اخذ اللغة دي في الظروف الصعبة، فحقيقة يعني مرات كثيرة بتحس الحاجة دي مؤشر خطير جدا، أو ممكن يكون يعني مساحة كويسة لك على إنك أنت تأخذ راحتك، يعني تشوف مدى اهتمام الناس أو تفكير الناس معاك في الظروف الصعبة. حلقة ممكن تكون مهمة جدا جدا لكثيرين من الناس في الصباح، في مشوارنا الصباحي، إنه تعبر معنا أو تتحرك معنا أو تشاركنا الموضوع. وسؤال بسيط جدا جدا، ليه الناس بقت صامتة وما بتتكلم؟ رأيك شنو في سؤال الحلقة؟ شنو اللي انت بتقدر تشاركنا به في هذا الصباح؟ ليه الناس بقت صامتة الأيام دي؟ ليه ما بتتكلم؟ ليه ما بتحكي بجواها؟ ليه يعني ما بتحس زي زمان؟ ليه بقت في تكتلات ومجموعات معينة الزول بيتكلم فيها؟ فحندعيكم نقول لك تعال معانا في الحلقة دي، أكتب بعبر، وممكن تكون أنت من الناس الصامتين، ممكن تكون من الناس الصامتة ودي لغتك الجديدة وده قرارك من أول السنة إنه يا أخي أنا تاني ما أدري أتكلم، هكون صامت. والحاجة دي يعني مش على انفراد أو مش يكون يعني في إطار معين، لكن حتى داخل بيوتنا الصغيرة، يعني حتى داخل الحتات المغلقة جدا جدا، مرات زوج والزوجة بياخدوا اللغة دي، مرات ممكن الناس الأبناء في البيت، يعني واحد يقفل نفسه جوه وما قدر يتكلم مع أي زول في البيت، النتيجة شنو؟ السبب شنو؟ ما بزول بيعبر، ما بزول بيهتم، ما بزول بيسأل. وممكن تكون فعلا الحاجة دي نتيجة تراكمات كثيرة جدا جدا حصلت معه. إذن في الصباح ليه الناس بقت صامتة وما بتتكلم؟ تعال زي ما دائما متعود، وتعالي دائما زي ما انت متعودة انك تتحركي معانا في كل صباح، وفي حلقات متنوعة زي موضوع مبارح. موضوع مبارح كان شيق، هو تكميل لموضوع الليلة، أو موضوع مبارح موضوع الليلة مكمل لحلقة أمس. ويمكن يعني دي واحدة من الحاجات المهمة إن إحنا نعالج نقاط مهمة معاكم في الموضوع. إذن في مساحة إنه نقرأ رسائل، في مساحة إنه نشوف الناس كتبت شنو. ولكن رجع لك المايك ونشوف عايزة ترجعينا لوين أو شاركينا بشنو، عشان كده بعد كده نشوف النقاط ونشوف مشاركات المستمعين.
0: شكرا يا هيثم، وشكرا لكل الأحباب الموجودين معانا على يعني راديو سمر في صباح بلدنا. ودائما يعني المساحة بنتركها للمستمعين وللمتابعين اللي دائما بتحفونا بالمشاركات الجميلة والتفاعل الأجمل والرائع جدا في كل موضوع ممكن يطرح على منصة راديو سمر. وزي ما قلت يا هيثم، شاكرين جدا جدا ساردس وترنيم مبارح، يعني تكلموا في موضوع مهم، وكمان يعني زي ما قلت اهتمامة الموضوع الليلة بنتكلم فيه عشان نشوف هل الصمت ده ممكن برضو يكون واحدة من الحاجات اللي ممكن تسرق عمرنا وتسلب راحتنا. عايزين نشوف رأيك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في هذا الصباح، ما عايزين نكون صامتين لكن نكون دايما معبرين. إذن نرحب بكل زول انضم لنا وبكل زول شاركنا بتعليق، بكل زول صبح علينا بيقول صباح الخير مسجون في الغربة، الله يوفقك يا رب العالمين. أهلا يا مسجون في الغربة، وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية وحبابك وحباب وجودك وطلتك. أبوك ألور بتقول هاي، أهلا ومرحب بك يا أبوك، صباح الخير عليك، إن شاء الله أصبحت بخير وبصحة وبعافية. كمان عندنا العريس يا هيثم توني توني عبد السلام،
1: عبد السلام
0: بيقول صباح النور والنعمة، ألف سلام عليك يا أستاذ هيثم، وحمد الله على السلامة. أهلا مرحب بك يا صديقنا الغالي توني، يعني بنبارك لك للمرة المليون ولسه حنستمر نبارك يا توني. وتحياتنا كمان للمدام هاجر، وربنا يسعدكم ويوفقكم إن شاء الله.
1: توني ألف مبروك، صراحة الواحد متأسف ما توفق إنه يكون معاك في الفرح لأسباب يعني حاصلة معاهم، لكن ألف ألف مبروك لكم، وأتمنى بيت سعيد ربنا يقوده بالنعمة ويحفظه. وكمان أيام مباركة، تحية لزوجة ست البيت الجديدة هاجر، إنه ربنا يوفقها إن شاء الله، وإنتوا الاثنين يعني تأسسوا بيت مبارك محمي باسم يسوع.
0: أمين. وكمان معنا صديقنا إيمانويل جون بيقول صباح البركة، الحمد لله على السلامة يا حبيبنا، الناس بتسلم عليك يا هيثم وبتحمد لك السلامة. طبعا كلنا مبسوطين إنه هيثم قدر الليلة يطلع معانا وكمان يطل على كل زول كان بيسأل على صحته وعلى حاله وأحواله. يسلم عليك إيمانويل.
1: إيمانويل شكرا لك وتحية طيبة، ومبسوط جدا كمان إنك مهتم وطليت علينا من الصباح بمشاركتك، شكرا لك.
0: عندنا صديقنا فضل تاور بقول يا هلا بأسرة راديو سمر وبكل المستمعين والمتابعين لبرنامج صباح بلدنا، تحية خاصة لإيناس وهيثم، وألف حمد لله على السلامة يا أستاذ هيثم.
1: عزيزي الغالي أخوي المهتم دائما في تواصل مستمر دائما فضل، شكرا شكرا لك جدا جدا لاهتمامك والسؤال، ويعني ما بتقصر حقيقة. ويعني كان واحد مبسوط إنك ما غبت ومتواصل وكل يوم يعني شايف مشاركتك وتفاعلاتك معانا في الحلقة
0: برغم اختلاف التوقيت، يعني هو من المتابعين الحريصين يكونوا موجودين معانا. بيقول كمان نورت الميكروفون من جديد، والشكر موصول لكم جميعا على يعني الروح الطيبة والكلمات المليانة إنسانية. موضوعكم اليوم عن التعب الصامت، موضوع بيلمس وجع حقيقي جوا كل سوداني وسودانية في الظروف الصعبة دي. ليه الناس بقت صامتة وما بتتكلم؟ الصمت ده ما دايما معناه راحة، بالعكس أحيانا بيكون أصدق تعبير عن التعب في رأيي. الأسباب بتتلخص في تجاوز حدود الوصف، أحيانا الوجع بيبقى أكبر من الكلمات لما الموقف يكون فوق الاحتمال، اللسان بيعجز عن التعبير فبيختار الإنسان الصمت كملجأ. استنزاف الطاقة، يقول الكلام ومشاركة المشاعر بيحتاج طاقة نفسية كبيرة، والناس حاليا طاقتها موجهة للمعافرة اليومين اليومية عشان لقمة العيش والأمان، فما بيفضل حيل للنقاش. صحي كلامك يا فضل، بجد الناس جارية، وزي ما قال هيثم قبل تلقى يعني الأبو برغم تعبه وبرغم مرضه لكن جاري. ليه؟ لأنه لقمة العيش لو هو وقف أكيد في حاجات كثيرة حتقف، ولو هو رقد بحس إنه الدنيا دي كلها خلاص وقفت. فبرغم التعب برغم المرض تلقاه معافر وجاري عشان لقمة العيش، خاصة في الظروف الصعبة اللي بنمر بها نحن كسودانيين.
1: أنا بتفق معه في النقطة اللي قالها، استنزاف الطاقة، الكلام مشاركة المشاعر بيحتاج طاقة نفسية كبيرة، والناس حاليا طاقتها موجهة للمعافرة. دي نقطة حقيقية ونقطة يعني حساسة جدا جدا. ضيف عليها انه الحاجة المهمة على انه

0: خلص أنجز قول سريع. أنا
1: هو كله بيقى سريع يعني عصر السرعة يعني أنجز قول الكلام اللي عندك لخص.
0: أيوة.
1: يعني ما ترغي كثير يعني حتى إنه تعال نتقابل نقعد أسمعك أعرف شنو، لا ما بيقى في وقت. يعني حتى ده بيكون عنده كم برنامج في اليوم، كم حاجة في اليوم. هو مرات كثيرة ما بيكون عنده فراغ وقت عشان يسمع أولاده، ما عنده زمن عشان ذاته يقعد مع أولاده.
0: نعم.
1: ما عنده زمن ذاته عشان يقعد مع زوجته، نتيجة كمية التراكمات الموجودة من الحاجات والبرامج والحاجات الكثيرة. لقمة العيش بقت مرة. فيعني عشان أنا أديك وقتي، عشان أنا أديك زمني والكلام زي كده بقى صعب. فدي حقيقة يا فضل، لقمة العيش والأمان. فما في حيل من السماع المستمر، وما بقول كل الناس، لكن في ناس بتسمع، في ناس مستعدة أنها تسمع، في مساحة، في ناس مقسمة وقتها، لكن في ناس تانين معلش للأسف الكثير يعني فرتق الأسر، ضياع الأولاد، شتت الأولاد نتيجة إنه ضغوطات الحياة. يعني أبوي ما قاعد يسمعني، مشغول 24 ساعة، ممكن يكون شغال شغلين أو ثلاثة عشان يوفر لنا، يقدر يساعدنا في البيت، يقدر يدفع لنا، يقدر يأجر لنا، ما بيعبر، ما بيتكلم. أبوي ذاته صامت، أبوي بقى ذاته هو يعني زول صامت، بس بيجي بيرجع بيطلع مرق أكل شرب نام، قام الصباح صمت رهيب جدا جدا داخل البيت. ممكن تكون الأم هي شايلة كل حاجة، فهي اللي بتسمع، لكن كثرة المشاكل والضغوطات اللي عليها ما بقى في حيل، ما بقى فيها حيل إنه شنو
0: تسمع.
1: تسمع
0: كثير يا هيثم. بصراحة النقطة دي مهمة جدا جدا، وأنا بشكر فضل عليها، بأنه يعني يمكن ضغط الحياة بقى صعب، وزي ما أنت وصفت حال يعني أغلب الأسر إنه الصمت الحاصل فيها بسبب الضغوطات دي. الأب مشغول بقى زي عبارة عن ريبوت داخل ومارق وما عنده زمن، والعيال محتاجين، وهم ممكن يكونوا ما فاهمين يعني بيحصل ده كله عشان شنو، وهم من حقهم يكون في زول قاعد ويسمعهم مشاكلهم العادية الطبيعية بتاعت المدرسة، سن المراهقة، يعني يتلاقى مع منو صديقه، منو صاحبه، منو يمكن بعض الانفلات وبعض يعني ذاته حتى الانحراف بيحصل لأولادنا نتيجة لأنه نحن صامتين، ما قادرين نتكلم معهم، ما قادرين نديهم مساحة إنهم يعبروا عن مشاكلهم. وهم حيتعلموا منين حتى هيثم؟ لو نحن ما قعدنا اتونسنا معاهم، اتبادلنا الحديث، ويعني حتى الاسلوب بتاع الحوار ذاته، لو انا ما قعدت مع العيال هم ما حيقدروا يعرفوا انهم يخاطبوا الاخرين، او يكون في اصلا يعني في اسس بتاعت خطابه، في اسس بتاعت حوار مع الاخر، كيف انك تحل مشاكلك، حيجيوا من وين. دائما الاطفال او الشباب اللي حصلوا يعني سن كده كبيره شويه مراهقه وداخلين على سن الشباب، فبتلقى انهم فاقدين للعنصر ده، ما لاقينه في البيت، ودائما بيفتشوا عن الحلول المرات اللي بتكون صعبة بتقع على رأسنا احنا كلنا في البيت من أصدقائهم ومن أصحابهم، لأنه ممكن يكونوا فاضيين لبعض. عندي مشكلة يا أخي، ما في زول بيسمعني في البيت، مشكلتك شنو؟ 1 2 3 ياخدي حلها هين وسهل، أعمل 1 2 3، وممكن يكون حل صعب جدا جدا، حل بدل ما يكون حل يجلب الكثير من الإشكاليات وكثير من المشاكل اللي ممكن تقع على رأس الأسرة. فإحنا محتاجين ننتبه لهذا. الصمت ممكن يكون صعب جدا جدا، وكمان عواقبه ممكن تكون وخيمة خاصة على الأسر. محتاجين نقعد مع أطفالنا، محتاجين نقعد مع أولادنا. الونسة بتخليهم يعرفوا يعبروا عن ما في داخلهم، حتى لو أنت يعني أنا بعذر فعلا زي ما قال هيثم لقمة العيش مرة، بنضطر مرات نشتغل دوامين عشان ما نقدر نكفي. الأم من شدة التعب هي ذاتها خلاص ما قادرة تسمع، ما لاقي زول يشيل معاها، فبالذات لو مرات احنا يعني في أطفال صغار أعمار متفاوتة ما قادرة أهتم بمنو ولا بمنو، وهي ذات عايزة تشتكي وما قادرة، يعني كل محتاج أنه يفضفض وما لاقي مساحة. فدي محتاج أنه الناس تقعد وتشوف لها حل يا هيثم، لأنه إحنا ما دايرين بعدين نصل لمراحل أنه الصمت يكون عم البيت كله، من الأب من الأم وحتى من الأبناء، ونفتش على من يسمعنا من الخارج.
1: أكيد أنا أتفق معك، وأكيد المستمعين اللي بيتابعونا واللي بيسمعونا أكيد عندهم رأي في الموضوع، وعندهم أكيد إضافات جميلة جدا جدا. في رسالة من وليد محمد فضل حامد بيقول له كل صباح وأنتم سعداء انقياء بقلوب بيضاء وجوه مشرقة مبتسمة وأنتم آمنين مطمئنين والفرح يعم حياتكم والعافية تملأ أجسادكم. شكرا لك يا أستاذ وليد وتحية طيبة لك.
0: كمان حسن ود مخير بيقول صباح العوافي حبابك يا ود مخير إن شاء الله أنت بخير وبعافية. وياسر أبو عمار بيقول صباح النور والسرور أهلا بك يا صديقنا ياسر وتحية طيبة وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية. حسن ميخائيل بيقول صباح صبحكم والله بالخير كلامك ربنا يخليك. شكرا يا صديقنا حسن وسعيدين جدا بطلتك ووجودك معنا.
1: ريري بتقول صباح الخير مبسوطة جدا أكون معاكم في هذا اللقاء الجميل وإحنا كمان مبسوطين وحنكون مبسوطين أكتر إذا أنت شاركتينا وأضفت لنا رأيك ليه الناس بقت صامتة وما بقت تتكلم. ننتظر أراءكم ننتظر مشاركتكم. إبراهيم كمان بيقول صباح الخير والسعادة تمام لكن يعني إحنا تمام دي شنو دارين تكميلة للموضوع يا إبراهيم وإيمانويل كمان إسماعيل وحسن ميكائيل كل الناس دي إحنا دارين نسمع أراءكم ليه إحنا ما بقينا نتكلم ليه ما بقى في مساحة الزول يحكي في وجع في ألم في ظروف هل في أسباب شنو اللي بيخلي الناس الأيام دي ما تفضفض هل ما في زول بيسمعنا ولا الناس تعبت من سمعنا ولا أصلا يعني شنو الموضوع يعني ليه بنموت بالجوانا ليه كتير بتسمع يعني الزول ده من الكتمان ومن الحملة عليه وما قاعد يعبر أو يعني كاتم في حاجة مؤلمة وما قاعد يعبر وهل الصمت يعني علاج هل الصمت بيضر لما أنت تكون صامت وتكتم جواك وما تتكلم الحاجة دي بتضر بصحتك ويعني هل مفيدة برضو إنك أنت يعني ما تحكي ما تتكلم فيا تسبب بيخليك إنك تصمت وشنو خلانا الأيام دي إحنا ما قادرين أو ما قاعدين نتكلم مع بعض. مسجون في الغربة شكرا تحية طيبة. وأكيد تاني في رسائل من المستمعين وائل فاروق في رسالة من وائل فاروق بيقول صباح الخير عليكم تحية لأسرة راديو سمر. بالنسبة لموضوع الصمت حبيت أضيف إن الصمت في بعض العلاقات مؤشرا على انتهاء الشغف أو نضج الشخص في تعامله مع الخلافات. نقطتين مهمات نقطتين في غاية الأهمية مؤشر على انتهاء الشغف يعني حاجة صعبة جدا طبعاً. جدا وخطيرة جدا جدا على إنه صحيح يعني ما بقى في شغف إنه نحكي نتونس نعبر عن بعض نغرم حاسيسنا مشاعرنا الجميلة ليه بقى الموضوع ده صعب كده. وممكن يكون برضو النقطة الحساسة النقطة الإضافية المهمة على إنه في نضوج حصل يعني احنا كبرنا في الحته بتاعت انه نقدر نقول ونقدر نعبر عن الحاجه جوانا.
0: كمان في عندنا صديقنا صديقتنا ساندي سويت صباح الخير يا ساندي بيقول صباح الورد هيثم وإيناس حمد الله على السلامة يا هيثم ومشتاقين كتير صراحة يا ساندي يا غالية. أنا كمان سعيدة جدا بطلتك ووجودك معنا في صباح بلدنا طمنين عليك وعن أحوالك وين أنت وين أراضيك وبجد فعلا مشتاقين افتقدناك كتير جدا يا ساندي. ساندي بسلم عليك.
1: ساندي يعني دي مفاجأة حقيقة أنك أنت بتطلي علينا الليلة في صباح بلدنا وغيبة يعني غيبة طويلة جدا جدا ساندي وبعد فترة يمكن تكون طويلة جدا يعني أخيرا بنشوفك ومبسوطين بطلتك صراحة ومرحب بك في هذا الصباح الجميل. في رسالة من فيبي صباح الخير عليك يا فيبي تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بتقول صباح الخير أستاذ إيناس أستاذ هيثم منورين الحلقة تحياتي. أنا بشوف الصمت وسيلة دفاعية تعبير عن الإرهاق والخيبة الضغط النفسي الشديد بيخلينا والضغط النفسي الشديد بيخلينا نصمت. وبتقول كمان وسيلة وسيلة الانسحاب من بعض العلاقات صمت. الصمت مرات بيقول صمت كحكمة لتجنب الدخول في
0: جدالات
1: مختلفة. يعني هي أضافت 4 نقاط مهمة جدا جدا. شكرا يا فيبي, ودائما إضافاتي قاعدة تكون جميلة, دائما فيها الكثير جدا جدا. ف نقيف عندها شوية ولا نطلع فاصل, ولا نقيف عند النقطة دي ونطلع فاصل؟
0: تمام. أنا بس كنت عايزة أضيف لرسالة فيبي. أول حاجة يا فيبي صباح الخير عليك, وسعيدين بالمشاركة الجميلة دي, وفعلا نقاط أنا بتفق فيها يعني تماما معاك, إنه الصمت وسيلة دفاعية للتعبير عن الإرهاق والخيبة والضغط النفسي, بخلينا نصمت أكيد يا هيثم. وزي ما بنقول مرات, زي ما الرسالة القبليها أنا ممكن أربطها برسالة فيبي, بإنه إحنا يعني غياب الشغف وعدم ممكن أضيف عليه وعدم الثقة برضو بيخلينا ممكن نكون صامتين, ويمكن مواقف كثيرة بتخلينا يعني نصمت من الآخر, ودي يمكن تكون مرات إحنا بناخده كعقاب. مثلا نقول لك يا خزول ده عشان يعرف أنا من أنا تاني بسكت منه, ما بتكلم معه نهائيا لحد ما أنا أشوفه وداري وصل لشنه. يمكن يكون دي على حسب ما أنت بتشوف إذا وزنه صحيحة ولا لا, لكن بما إنه انفقد فيها الثقة والشغف في إنه أنا زول دائما أنا كل صباح بصحى بتونس معاه وبتكلم معاه بتونس معاه وبحكي له عن يومي عن مشاكلي, إذا غاب ده معناته أعرف إنه في نقطة أو في يعني محور أساسي ورئيسي انفقد اللي هو الثقة. فده بيخلي الزول أساسا خلاص إنه تاني ما يكون عنده أي شيء, وده بتكون خيبة بتاعت أمل كبيرة جدا جدا. وده كان موضوع برضه طرح ما بين رشيدة والزميلة إنجي, تكلموا في الموضوع ده لو أنتم متذكرين في اليومين اللي فاتوا, ويعني كان عبروا بقدر شنو إنه يعني لما تتضرب من زول ممكن يكون قريب بالنسبة لك, ممكن يكون الخزلان بيكون قدر شنو. ومرات يا هيثم برضو يعني من هو يكون وسيلة بين الانسحاب في العلاقات برضو قاعد يكون صعب. أنا مجرد ما عارف إنه فلان ده ساكت أو صامت مني معناته هو خدت حدود للعلاقة دي, وإذا أنا بقدره لازم أنا أحترم الحدود اللي هو خدتها. يا إما يبقى مرات الصمت بتكون بسبب مشاكل تانية سرسرة ونقل الأقاويل ممكن برضو يكون صعب, وده برجعني في النقطة بتاعت انعدام الثقة. فكون أنا فقدت فيك الثقة لأنه أنت زول سرسار, زول بتنقل الكلام, يعني الحاجة اللي كانت بيناتنا أنت ممكن تكون طلعتها للملأ, ودي حاجة ما كانت ممكن تكون متوقعة, وده بخليه مثلا أنه أنا أكون صامت, أفقدت الشغف في أنه أنا أتعامل معاك, ويمكن يكون وسيلة للدفاع عن مشاعري وأحاسيسي عشان أنا ما كفاية الخيبة أو الخزلان اللي أنا يعني جاني منك. فإذا هو بقى من النوع الصعب اللي ممكن ما يفهم ده, فدي دي دي حاجة صعبة جدا جدا. ممكن يكون زي ما إحنا بنقول عنه ضربني وبكى وصبقني واشتكى فلان ده ما بيتكلم معاي وأنا ما عارف عملت له شنو, لأ أنت عارف عملت شنو. فما نكون من النوع ده, خلونا نعرف إنه وين سبب الخلاف, وين حصلت المشكلة, وين ليه نتفقد الشغف وانعدمت الثقة.
1: ممكن يكون اتفق معك في نقطة, لكن في نقطة مهمة جدا جدا لابد انه انا اتكلم. فمرات انا بستخدم الصمت لحتة بتاعت عقاب او حتة بتاعت تنبيه, لكن ممكن اصدم نفسي واصدم الطرف الاخر. ودي حتة حساسة جدا جدا. فمرات بنفتكر يعني في ناس بتحس اي, في ناس بتكون عارفة إنك أنت مر بشنو, لكن طول ما أنت ساكت, طول ما أنت ما واجهت, طول ما أنت ما تكلمت, ممكن تكون صعبة جدا جدا. ففي 10 سنين وفي ممكن تكون صداقة عميقة جدا جدا. ومرات ممكن الحاجة دي ما تكون مقصودة. دائما في أصدقاء يعني الحاجة دي بتحصل مرات نادرة وما بتكون يعني معتادة, لكن لما تحصل فجأة معناه في شيء غلط. لكن اللي بيضيف عليها الألم والوجع إنك أنت صامت، إنك أنت سكتت، إنك أنت ما دارت تتكلم. يعني بارح كنا نتكلم في موضوع يعني مهم جدا جدا، يعني واحد من الأصدقاء بيقول أنا داري هم يحسوا بي. لا ما بزال حيحس بك.
0: أيوة
1: أنا حق ده حق من حقوقي أن أتكلم به. فمرات كثيرة ممكن أكون موجود في حتة زول عارف، ومرات ممكن في ناس ما عارفة إنك أنت يا أخي محتاج للحاجة دي. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا،
0: وممكن تفقدك كتير يا هيثم. يعني
1: تضيع حقوقك. ليه تضيع حقوقك؟ مرات ممكن يكون حق من حقوقك إنك تتكلم، لكن في ناس في الحتة دي بتظلم نفسها.
0: يقول لك هو ما عارف ده، هو حيعرف كيف لو إنك أنت ما تكلمت وما عبرت؟ فدي الحاجة إحنا قلناها، غياب التعبير ممكن يكون مشكلة. وإحنا يعني كسودانيين ما قاعدين نهتم بداء كتير. أنا اللي إحنا دايما بنضرب مثل بروحنا، لأنه ما لقينا فرص منا نحن وصغار بإننا إحنا نعبر. يمكن الجيل الجاي ده يكون لقى فرص أكتر مع التربية الحديثة، لكن نحن في الأجيال الخلاص عدد دي صعب. يقول لك أكتر جملة أنت ممكن ترد بها لزول، يقول لك هو عارف عمل شنو، هو عارف يتصرف كده ليه، هو عارف أنا أساسا عايز أقول شنو. طيب إذا ما عارف المشكلة كده حتتحلى ولا حتزيد؟
1: ودي حاجة احنا محتاجين ننتبه لها جدا جدا. مرات كثيرة يعني حتى في علاقات الزوجية، العلاقات العاطفية، فمرات بننتظر انه يقول الزوجة يعني هو حس به. لا، مرات يعني في تبادل، مرات في خطوة بتكمل الثانية منك ومني. فمرات دي لما تغيب أو لما ما تتفهم صح بتكون مشكلة كبيرة جدا جدا. فالعلاقات مرات ممكن تكون محتاجة إن الزول يتكلم يعبر، مرات أنت محتاج إنك تعمل الخطوة. فالإنسان هو مشاعره وإحساسه كل شيء، لكن مرات ممكن يعني لغة لإنك أنت ليه ما تبتدي، ليه أنت ما تقول، ليه أنت ما تعبر. ومرات ممكن يكون فعلا الزول ده بيقول الحقيقة، لكن إحنا ما قادرين نفهم هو داير يقول شنو. في رسائل كثيرة جدا، وإحنا بناخد رسائل، لو ما قرينا رسالتك إحنا حنرجع عليها، لأنه حابين إنه ما نكرر رسائل كثيرة، لكن نقرأ ونغطي، لأنه كمان مربوطين بنقاط مهمة ومربوطين بإن إحنا نوصل الفكرة في الحلقة. مصطفى اللمين، يعني مصطفى اللمين له غيبة زمن طويل جدا جدا يا ود اللمين، حقيقة مشتاقين وزمن طويل جدا جدا وليك غيبة، فإن شاء الله تكون بخير يعني، وأكيد جاية تكللة بتأكد إنك أنت بصحة وبعافية. بيقول السكوت في مواقف معينة يعبر عن المشاعر أو الحقائق بقوة أكبر من الكلمات. لما تكون ساكت في مواقف معينة ده بيعبر عن المشاعر أو الحقائق بقوة أكبر من الكلمات. الصمت الواعي هو علامة حكمة وقوة. خدتوا خطين تحت الصمت الواعي، في صمت واعي وفي صمت ما واعي
0: طبعا.
1: فهو علامة حكمة وقوة، ويستخدم كأداة للتعبير حينما تكون الكلمات عاجزة أو بلا فائدة. فمرات بتكتفي بأنك أنت تسكت، أو مرات ممكن تزعل من نفسك حقيقة، تقول يا ريت لو كنت سكتت، يا ريت لو ما كنت تكلمت، كنت صمتت، لأنه كلمتي ما عندها أي فائدة، ما عندها أي معنى. ودي حاجة من الحاجات ممكن تكون فعلا ناس كثيرة بتحتاج إنه ترجع للنقطة اللي قال فيها صديقنا مصطفى، الصمت الواعي علامة بتاعت حكمة وقوة. مرات يعني في أبهات، مرات في مدراء، مرات في ناس شخصيتهم قوية جدا جدا، صمته بس ما بيتكلم.
0: نعم.
1: بيجيف كده اللغة بتوصل لكل زول. يعني في ناس عندهم يعني أستاذ في المدرسة أو مدير، لما يمرق هو ما بيتكلم،
0: بكون عارفين هو عايز يقول شنو،
1: عارفين ده يقول شنو. ولما تلقى فيه أستاذ، يعني زمان ده أيامنا، أيام يعني أيام الجميلة، في مدير بيجي داخل الحصة وفي أستاذ بيجي داخل الحصة ما بيقول حاجة، لكن الفصل بيكون فاهم هو عمل شنو.
0: أيوة.
1: ومرات في سؤال، بس أبو في البيت بيسأل سؤال، ومرات ممكن ما يسأل، لكن تلقى شنو الكلام كله شنو طلع.
0: نعم.
1: مرات الولد الحكيم، الولد اللي بيعرف إنه أخطأ، أمه لما تجي ما بتتكلم، براك بتقول الجوا بطنك. لكن الزمن ده تغير وفي الكثير جدا جدا
0: كده. هيثم انا معاك بالذات مع ال الزول اللي كتب الرساله, انا ما متذكر اسمه منه, لكن بتفق
1: مصطفى,
0: بتفق معاك في نقطه الصمت الواعي. الصمت الواعي يعني ممكن يكون اختيار مني انا بفهم او لي يعني عايز اوصل مثلا رساله معينه, بسكت عشان اسمع كلامك واهدى وافكر في اللي انت بتقوله, بعد كده انا ممكن ارد. او ممكن برضو مرات يكون يعني انا عايزه اتجنب انه انا ما اجرحك, ما يعني النقطه الغضب يعني عندي يكون لدرجه انه انا لو فتحت خشمي وقلت حاجه ممكن تسبب مشكله كبيره جدا جدا. فمرات احنا بنختار الصمت الواعي على حسب الموقف او المناسبه اللي ممكن يعني بتحتاج للصمت الواعي ده. وانا من اختار انه اكون صامت اكيد عشان استجمع افكاري, وكمان أقدر أشوف حلول مناسبة عشان لما أنا أقدر أرد أقدر أديك فعلا كلام ممكن يكون مناسب ويكون جميل جدا جدا بكل هدوء وبكل أريحية. فأنا بأيد موضوع الصمت الواعي.
1: أكيد عندنا رسائل كثيرة وإنتوا بتتابعونا. نذكركم المستمعين الكرام لو في أي سؤال, لو في أي استفسار, ولو في أي إضافة ممكن تتواصل معنا على الرقم 0-35-79-76-55-35-9. ودائما على الواتساب احنا مستعدين وعندنا فريق لو انت سألت مجموعة رائعة جدا جدا ممكن يعني ترد عليك. وكمان بنذكرك اذا فاتتك الحلقة دي ممكن تسمعها على الساوند كلاود, ومرحب بك وبكل الناس الممكن تبحث وبتفتش علينا في السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. احنا متاحين موجودين على انستغرام بنفس الاسم, موجودين على التيك توك بنفس الاسم برضو, مساحة كبيرة جدا جدا انك تسمعنا وتتابع بعض الحلقات على اليوتيوب. بالمناسبة اليوتيوب بتاعنا شغال, يعني الناس ممكن ترجع في مواضيع شيقة جدا نعم. تسمع يعني في حلقات ساوند كلاود مختصر يعني فيه ملخص للحلقة بدون حاجات كثيرة جدا جدا, ممكن تسمع حاجة سريعة تسمع الكلام المضمون لو أنت يعني بتحب السرعة. فأكيد دائما على الفيسبوك إحنا موجودين, وبنذكر كل الناس إنه أنت ممكن تسمعنا على ساتلايت. فالناس ممكن كمان توضح الحتة بتاع ساتلايت إنه لكل الناس الموجودة في البيوت يعني ممكن تسمعنا صوت, يعني المفاجأة إنك تسمعنا صوت وكمان تسمعنا إحنا راديو, ممكن تسمعنا على الابليكيشن
0: نعم.
1: يعني كل الناس ممكن تسمعنا على الراديو. هسه ممكن يعني لو الباقه بتاعت النت تحميل للصوره والفيديو تقيل عليك ممكن تسمعنا على الابليكيشن, تسمعنا على الراديو. ممكن تكون موجود في البيت وتسمعنا على ساتلايت برضو. الكلام ده ممكن يكون برضو
0: يعني ممكن بس أضيف إنه ممكن تنزل قناتنا على الساتلايت باسم راديو سمر سودان والتردد 11354. الاستقطاب طبعا رأسي فيرتيكال. وكمان ممكن برضو إذا عندك أي يعني رسالة, عندك أي استفسار, عندك أي سؤال حول موضوع معين ممكن تراسلنا على رقم الواتساب. طبعا هيثم حافظ الرقم وأنا لسه عايز بقول هيثم ممكن تقول الرقم ها 0035. طيب 0035-7976-5635. وأكيد حنكون مبسوطين بكل يعني مشاركاتكم عبر الواتساب والناس اللي كان بتسمعنا على الابليكيشن. ما تنسوا تتابعوا برنامجنا على راديو سمر ساعة سمر من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان. ودي الدخل الجبل يعني أنا افتكرت بتلاقى مع ناس ساعة سمر, فيعني بجد حنسعد جدا جدا. وساعة سمر بنقضيها في مواضيع مختلفة, إذا عايز تسمع ترانيم روحية, عايز تسمع أي مواضيع بنناقشها في حوشنا الكبير, بنقول لك حبابك وحباب طلتك.
1: إذن الأعزاء المستمعين, للناس اللي بتسمع دائما برنامج الفور أوراتية دائما ممكن تسمعنا من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30 وتشاركنا بأريحية شديدة. إذا أنت بتتكلم اللغة دي بطلاقة ممكن تسمع المواضيع, ودي حاجة جميلة جدا جدا. إذن صباح بلدنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. إذا مواضيع مختلفة، مواضيع متنوعة، ودائما أنتوا معنا. دعوة لكم نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم في موضوع الحلقة.

0: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
2: بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء، عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل، فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفود وتبقى ذكريات.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: إذا أهلا وسهلا المستمعين الكرام، عدنا بعد الفاصل، وتحية لكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا، وتحية لكل المتابعين داخل السودان وخارج السودان. دايما راديو سمر لكل السودانيين، دايما ما تنسوا أنهم تشاركونا بتفاعلاتكم، تشاركونا بأراءكم ومقترحاتكم بأسئلتكم ومواضيعكم المهمة. عندنا مساحة كبيرة لك، عندنا مساحة كبيرة لك، إذا في أي طرح لأي فكرة لأي موضوع لأي رأي لأي إضافة مرحب بك، ودي المساحة اللي إحنا دائما بنديها لكل المستمعين. أنت واحد من هذه الأسرة، واحد من الناس اللي بتضيف إضافة كبيرة جدا للشارع السوداني ولكل إنسان صامد ما بيعرف أو ما قادر يعبر ويتكلم. إذن أهلا بكم في صباح بلدنا. عدنا إناس، ويمكن الموضوع شيق، الموضوع فيه رسائل كثيرة، نتمنى إنه كل رسالة إحنا نقراها وكل نقطة إحنا نقولها وإنت تضيفها لنا، وكمان ما نفوت رسالة من رسائلك، لأنه إحنا طالعين عشانك، إحنا موجودين عشانك، وإنت كمان موجود عشان تضيف حاجة مهمة جدا.
2: أكيد هيثم، خلينا نأمن على إنه مرات الصمت ممكن يكون حكمة وما يعني ما هروب، أو مرات ممكن يكون هروب من مواجهة معينة، ولكن خلينا ناخده بمنطق الصمت الواعي. إذا أنت اخترت أنك تكون صامت في بعض المواقف، لكن كمان يعني حابة يعني أنوه بأنه الصمت الواعي إذا زاد عن حده ممكن كمان يسبب مشكلة، يسبب بعد زيادة، ممكن يسبب جفاف، خاصة إذا استخدم وسط يعني المتزوجين، فده بيسبب جفاف عاطفي وممكن يكون بعاد ويقلل المودة، زي ما المتزوجين عارفين الحاجة دي، فمحتاجين إحنا في اللحظة دي نتقرب أكتر، وإذا في مشكلة الناس تحل بالحوار وبالكلام، ودي أظن دي الأرضية المشتركة اللي بتكون بين الاثنين، إن الناس كيف تقعد وتتحاور وتطرح الموضوع على الطاولة والناس تقعد تتكلم فيه وتشوف الحلول شنو. إذا اخترت أنك تكون صامت، أصمت بوعي وقت محدد وما يطول بزيادة عشان ما يسبب برضو مشاكل تانية. وحتى كمان الأصدقاء، بين الأصدقاء برضو إذا اخترت أنك تكون صامت خليه برضو فترة تكون قصيرة، وكل واحد يتفهم وضع التاني، إذا هو اختار أنه يسكت يصمت يديه مساحة للصمت، لكن إذا طال الصمت حنحاول أنه نقرب أوجه الشبه بين الاثنين، ويعني نخليهم كيف أنهم يعني يتنازلوا عن المشكلة، والناس الحياة بتمشي يعني ما حتقيف لمجرد إنه في خلاف، لكن محبتهم القوية وصداقتهم أصلا ما تروح عشان في إشكال، والصمت كان برضو واحدة من المسببات الطويلة اللي ممكن تكون حاجز بينه وبين الآخر. رجعنا لمشاركات الأصدقاء هيثم وكثير من الأحباب الموجودين معانا. رماز أم عدم بتقول ده إحساس كثير مننا بيمر به، خصوصا بعد كل الظروف الحياة، التعب الصامت زي الكوباية المليانة من برا شكلها ثابت بس من جوا خلاص هتدلك. التعب الصامت ده مش أنا ضعيف، ده دليل على مش إنك ضعيف، ده دليل على إنك قوي، لكن برضو مش لازم تكون قوي طول الوقت، من حقك تقول إنه أنا تعبان، لأنه حتى الحديد بيصدق لو شال فوق طاقته. صح صح جدا يا رماز، يعني محتاجين نعبر، عشان كده احنا تكلمنا بإنه حتى وصلت حد التعب محتاج إنك تتكلم، أنا تعبان ما عيب ولا غلط، كل زول بيتعب، كل زول عنده مرحلة معينة بتاع التحمل، لكن ما إنه أنا صامت ودي الجبال النقطة اللي أنا قلتها بمعنى أنا قوي، عشان ما يقول الزول ده خلاص تعب والزول ده خلاص فتر والزول ده ما متحمل. عارف مرات يعني في قصة كانت صعبة حصلت أيامات النزوح، والناس بتمشي تقعد مع الأسر، والأسر البيت بيكون مكدس، ولما خلاص يعني الواحد يحصل درجة سيد البيت طبعا أو ست البيت درجة بتاعت إنه ما قادر يتحمل الصرف مثلا إقامة الناس الموجودين معاه في البيت، بيحصل يعني نوع من الصمت كده. فحصلت مشاكل كتير شديد في الفترة دي، إنه فلان ده ساكت مننا ما بيجي بتونس معانا، معناته ما دايرنا، تعب مننا، إحنا نمشي وين؟ فحصلت مشاكل بين الأسر حتى بين أقرب الناس، إنه يعني حقيقة الناس بانت وحقيقة الناس ظهرت، فبقت يعني بوستات على الفيسبوك وبقى حديث يعني في الواقع، وسبب مشاكل وحتى مرات مقاطعة، إنه فلان مشى لعلام مع أسرته وقعدوا معاه أسبوعين ثلاثة ما يتحملهم، ف بيجا سيد البيت بيجي خاشي ما بيقعد يتونس معاهم، ما بيقعد يديم كلمتين، بيجا وشهم يعني بقينا نحن نعبر عن تعب الزول قبل ما هو يقول لنا. فيقول لك يعني مين وشه كده ده جوابك فيك عنوانه، هو اصلا ما دايرنا. انا فتحت خشمي قلت لك انا ما دايرك، يمكن انا تعبان و ساكت لانه انا اذا تكلمت مثلا تكلمت قلت انا ما قادر على الصرف، هل دي حاجه ممكن تبسطكم وحاجه ممكن تسعدكم؟ لا طبعا، بالعكس يا داب ممكن تحصل مشكلة بزيادة، ما قدر يصرف علينا، احنا زماننا ما كنا كويسين، ما كنا شايلينهم، ما كنا بنصرف عليهم. فيعني بجد الصمت ده مرات احنا كمان برضو نقدر وزول البصمت بزيادة، قلنا برضو دي ممكن تكون مشكلة كبيرة، فمحتاجين انا التعبان اعبر اقول انا تعبان في مشكلة معينة مواجهاني.
1: ودي الحقيقة يا ناس، لانه ظروف الناس مختلفة، يعني حتى الناس شخصيات مختلفة، في أمزجة كثيرة جدا جدا من البشر، ومرات ممكن الحاجة بتتقلب بسبب أوضاع معينة مختلفة حياتية بيمر بها الزول، والتعبيرات بتاعت الوجه ممكن تتقري أو تتفهم بصورة مغلوطة جدا جدا. فما تسرع للحكم، ما تسرع دائما أنك تمشي لحتة صعبة جدا وتقول كلام ممكن ما في حق الزول يعني، أو ممكن ما يكون مناسب، وده ما وقته، لأنك أنت ما جوا الزول وأنت ما في داخله، فدي حتة حساسة جدا جدا. فليه ما نعذر، ليه ما يعني ندي مساحة بتاعت الصمت ده أو الهدوء يتفهم، أو حتى إنه يعني الزول ده يقدر يوريك الحاصل شنو. لكن إحنا سريعين في الحكم، يعني دائما سباقين على إنه ندين على طول، إحنا دارين نقول الحاجة اللي حسب إحنا حاسين بها. فمرات لما نجي في نهاية الأمر نفهم الموضوع نبتدي نفتش في الأعذار،
2: أيوة.
1: نفتش بعد كده إنه يا أخي
2: معليش ونعتذر،
1: دي مشكلة.
2: نعم.
1: عشان كده الصمت الواعي ده مهم. فيعني في ناس يعني حتى اللغة بتاعت الفهم، يعني اللغة بتاعت تبادل الحاسيس دي مهمة جدا جدا، على إنه يعني ما كل حاجة يعني زول بيقوله، ما كل شيء بيحس به، ما كل زول بيقول أو تعبير معين بيكون في شكله بيكون هي الحقيقة. في رسالة قبل شوية من صديق أو من واحد من الأصدقاء المتابعين نفسي إنه ما يزعل، لأنه إحنا يا أبو منتصر البيجاوي بيقول اللي بيسمع كلامكم يقول ترد على أي سؤال، لكن إذا سألت لا نجد أي رد. هي المشكلة إنك أنت ما سألته، يعني انت ما سألت. وبعدين احنا عايز اقول لك حاجة مهمة جدا، عندنا فريق مهتم بكل تفصيلة لكل كلمة بتتقال، يعني احنا لو ما قرينا رسالتك على الهواء مباشرة في رسالة بتترد عليها، عندنا فريق تيم مكتمل هو قادر على انه يرد عليك يعني، او حتى يتجاوب معك لآخر نفس لآخر لحظة. واحنا بنعرف كل حاجة. انا بقول يا ابو منتصر ما تزعل، احنا ما ملمين بكل شيء، ومرات في أسئلة ما يعني ما بتتجاوب مباشرة على الهواء، في أسئلة بتتدرس، ودائما يعني الحتة دي لابد إحنا نكون عندنا لا مساحة. فأتمنى يا أبو منتصر إنه الحاجة دي ما تزعلك، لأن أصلا إحنا ما شايفين سؤال أو ما شايفين حاجة أنت طرحتها أو نقطة يعني أنت يعني إحنا ما قريناها. فإحنا مكملين معاكم ومتواصلين معاكم في الحلقة. شكرا يا رماز. وفي رسالة إناس من عز الدين آدم سليمان بيقول صباح الخير للمستمعين ومتابعي راديو سمر، وهلأ صباح للأستاذ هيثم والأستاذة إناس. عواطف بتقول نهاركم سعيد، نهاركم صحة وعافية. وكمان بتسأل يا إناس

0: تعد بعد ما انت صمتت، بعد ما انت سكتت، او يعني خليته انه يخط يعني 100 حاجه في راسه مع الصمت اللي انت مستخدمه، او مع الصمت اللي انت مستخدمه. لكن ماذا بعد؟ شنو اللي حيحصل؟ هل انت مستعد بعد كده تجي تجاوب على كل سؤال؟ ما هو انا الوقت ده كان يعني صمت ونتيجة ممكن حاجات أخطاء، نتيجة فهم غلط، نتيجة إنه أنا ما كنت عارف الحاجة دي حصلت ليه. فدايما أنا لما أستخدم أي أسلوب، أستخدم أي طريقة، أكون مستعد بعد كده شنو أجي أجاوب. ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني أنا عاقبتك وأنا صامد، أنا بعيد كل البعد، الزول ده بيعني لك شنو؟ الزول دي بتعني لك شنو؟ لما أنت سكتت كده وما دار تتكلم، أو حتى أنت شايف الغلط اللي هو يرتكبه، أو أنت شايف التصرف اللي هو عمله، وأنت داير هو يفهم من خلال الصمت بتاعي، أو من خلال البعد بتاعي، من خلال أنه أنا ما قادر أتكلم أي حاجة. لكن المشكلة، السؤال مهم، أنت حتصمد لمتين؟
1: ما دي المشكلة. يمكن الصمت العقابي يا هيثم برضو من أسبابه مثلا تراكم التراكمات، تراكمات الأخطاء اللي بتجي، مثلا برضو فقدان العاطفة. يعني أنا خلاص، وزي ما قال واحد من أصدقائنا، الشغف. وكمان ممكن يكون سوء الفهم الكثير. يعني دائما بيحصل بينه وبينك سوء فهم في نقاط كثيرة. لكن أنا هنا بشوف الصمت العقابي، الزول المارس الحتة دي يمكن يكون هو في موقع بتاع سيطرة، هو المسيطر. يعني أنا المسيطر على الوضع ده، والصمت ده أنا أخذته عشان أنا أأدبك وأخليك تحس بأنك أنت غلطان علي. يعني تحس، لما تحس بالذنب يعني. ودائما الزول الطرف الثاني هو فعلا كل مره بيكون في حته بتاع التساؤل، انا عملت لك شنو؟ وما خلاص يا اخي الموضوع ده طول. هو اللي بيمشي دائما بفتش عن الحلول، فالطرف الثاني بيحس بانه هو النافش ريش، وهو انه هو المسيطر. وما عارف انه الصمت العقابي ده ممكن يكون يراكم لمشاكل ممكن ويفاقم، ممكن تكون اكبر من كده جدا. لكن انا بحس انه الطرف القوي هو اللي بيمشي بيسال دائما، يا اخي الحاصل شنو؟ أنا غلطت لك في شنو؟ يعني إذا الموضوع مثلا حصل قبل فترة زعلك، يا أخي معلش أنا متأسف على الحصل ده. فلكن إذا أنت بتمارس الصمت العقابي وفاكر نفسك في العلاقة دي أنت المسيطر، يمكن الحاجة تقع على راسك وتكون نتائجها ما حلوة.
0: ما هي طبعا يعني أنا حأصمت لكن لمتين. إذا أنا مستعد بعد كده أجي أجاوب أواجهك وأقعد معك، ده شيء جميل جدا جدا.
1: أيوة.
0: لكن تخيل أنت استخدمت الصمت العقابي ده على الزول ده وفقدته، وهو ذاته خلاص رفض إنه يتكلم معك تاني، رفض إنه يتجاوب معك، ودي ممكن تكون نتيجة صعبة جدا جدا. البروف برنابة، صباح الخير عليك، تحية طيبة. في رسالة كمان من أستاذ برنابة، زمن طويل يا أستاذ، بيقول صباح الخير أدي سمر والمبدعين هيثم وإناس، مع إننا نحتاج إلى الصمت، لكن الكلام والحوار هي الوسيلة الوحيدة لفهم الآخر والأشياء من حولنا. الصمت يمنعنا من التسرع ويجعلنا نسمع الآخرين. الصمت أيضا راحة للذهن. أعرف متى تصمت ومتى تتكلم، وشكرا لكم. هو أضاف كم نقطة مهمة جدا جدا. وصراحة في ناس نفضوا زي ما بنقول، أو لغة اليوم المستخدمة، وناس مطنشين وناس ما شغالين بالموضوع. في ناس بس بيكونوا حضور من غير أي عبارة، من غير أي كلمة، من غير أي شيء. ونقطة عجبتني، قال الصمت يمنعنا من التسرع ويجعلنا نسمع الآخرين.
1: نعم.
0: ودي نقطة مهمة، هو لخصها في نهاية الفكر لهذا الموضوع. 200 أعرف إنك 200 تتكلم، وأعرف 200 إنك تسكت. ولو أنت حكيم في دي يا بختك. يعني لو انت ما بتتسرع انك دايما تتكلم وتزعل من الجملة اللي قلتها او الرد السريع اللي انت رديت به، ده انت في نعمة حقيقة.
1: نعم.
0: ودي حاجة جميلة. شكرا لك برنابة، وتحية لو في اضافة برضه.
1: صباح الخير يا البروف، وسعيدين جدا بوجودك وبالإضافة الجميلة دي. عارف مرات طبعا البروف بحكم انه هو يعني زول بتاع تنمية وكده، فيعني بيكون عارف انماط يعني الناس، منو اللي هو البيكتي

0: بيتكلم منو بيصمت وفيها توقت، فعشان كده اختار وقال يعني انه الصمت له وقته وكمان الكلام له وكمان وقته. بتعرف 200 تصمت و200 تتكلم. حتى في ناس يا هيثم يعني يقول لك يا خزول ده ما يسكت شدة، ما يعني هو كلامه كتير عايزينه 200 يصمت عشان هو ذاته يرتاح ويريح الناس شوية. والغريب انه احنا مجتمعنا بنحب الزول الصامت، يقول لك يا سلام الزول ده سكيتي بسكت كلامه يا ده بيقول لك كلمتين ثلاثة. هل دي دي دي دي حاجة كويسة؟ الزول ما بيقدر يعبر، ممكن يكون سلاح ذو حدين، ممكن يكون يعني كويس وفي نفس الوقت ممكن يكون بيخصم برضو منه كتير.
1: مش يخصم منه كتير. احنا قاعدين مرات يا اخوانا قاعدين صراحة ناكل حق الناس. معلش اقول ببساطه ناكل حق الناس، يعني يعني زول ما بيتكلم احنا بنكون مرتاحين،
0: اكلت حقه.
1: ودي حاجه ما كويسه على فكره، لانه يا اخي زول ده من حقه اني عبر. ليه احنا فرحانين انه هو ما يتكلم؟
0: ما يتكلم.
1: وليه احنا ما دارين انه هو يتكلم؟ يعني احنا بنشجع حتى الزول يستمر هو صامت. أيوه. ليه
0: يا اخي يقول لك خلي خلي خلي اسكت خلي خلي ساكت يا اخي؟
1: هل احنا بنخاف من كلامه؟ هل احنا عارفين انه لو قال الكلام يكون كلام حقيقي؟ فمرات احنا بنخاف من الناس زي دي، نقول اخر الزول ده يصمت وما يتكلم
0: ما يتكلم.
1: ومرات ممكن يكون بنهضم بناخذ حق الناس، فدي حاجه صعبه جدا جدا. ليه ليه ليه ما بنخلي الناس تعبر؟ وليه دائما احنا بنخلي او نشجع الصمت في الحاجه الغلط؟ دي نقطه ممكن تكون حساسه جدا جدا. مرات احنا دارين اولادنا يكونوا صامتين رغم انه يكونوا شايفين وعرفوا وشاهدوا شاهد عيان للحاجه اللي حصلت، لكن لا. وزي النقطة اللي حكاها محمد موسى بتاعت الودة اللي دايما بيتكلم، دايما أي حاجة يشوفها يا أبوي، دايما يا ولد يا أبوي، هو ده ماله؟ تذكر النقطة دي؟ لكن هو ماله؟
0: أيوه.
1: فيا ولد ما تسكت. لكن الزول عنده شحنة، يعني عنده حاجة، عنده سؤال، يعني زي ما بنقول مرات إحنا بنقوله بالسوداني في كلام ماكلني، كلام ماكل أنا داير أقوله، لكن مرات يعني هل الكلام ده مفيد؟ هل الكلام ده كويس ولا ما كويس؟ المسيح مرة استخدم اللغة دي في موقف، ودائما يعني احنا بنذكره انه من المواقف المهمة جدا على انه تنبهنا. في صمت بيخليك تراجع نفسك.
0: ايوه.
1: وده اللي بيخليك انك شنو ما تتسرع انك شنو تدين او تحكم على الزول. فمرات احنا سريعين، ومرات ممكن يعني حتى الرجال نكون مجتمع ذكوري ونصدم الانثى، ومرات ممكن يكون لخيرنا. والحتة دي مرات إنه يا ريت لو ما كنت اتكلمت. أيوة. وديلك يتمنوا جابوا المرأة في ذات الفعل لما جابوها قدام المسيح، هم ما عارفين إنه كان عنده العلم المسبق بكل شيء، وجايين كمان يقول له يا أخ موسى جايين. أيوة. يتكلم عن الشريعة، جايين يتكلم عن شنو، فده ما وقته كده. انت عاين أول حاجة زي ما قال الحاجة في عينك، وبعد ذاك الخشب اللي انت شايفه في عين اخوك دي، انت القضل في عينك ده خلي الخشب اللي في عينك دي انت شايفه، فدي مشكله كبيره جدا جدا. فلما يكون في يعني مساحه بتاع الصمت والناس ما تستعجل، لانه كلامك ده بيكلفك ثمن غالي جدا جدا.
0: نعم.
1: وممكن تشهد شهاده زور وانت يعني في غنى عنها، ممكن تطلق كلمه تدمر وتبوظ القاعدة. مرات ممكن تكون قاعدة جميلة وناس حلوة وناس بتتكلم، بس تفتح خشمك تبوظ أي حاجة،
0: صمت دهرا
1: ياخد الدنيا. يعني انت ذاتك انت ذاتك تكون مخلوع من الجملة اللي انت قلتها.
0: نعم.
1: مرات بتكونوا مع أصحاب، عبارة ما بتتقال، كلمة ما بتتقال، أو سر ما بزول كان داير يقوله،
0: يقول لك أخير كان تكون صامت،
1: أخير تكون كنت تكون صامت،
0: أخير كان تكون ساكت.
1: لما المسيح قال لهم من منكم منو أن منكم بلا خطيئة منو فليرجمها أول بحجر.
0: نعم.
1: هم زادوا صمتوا. القصة إنه استخدموا الصمت من غير ما يفتحوا خشمهم ورجعوا للأوكار بتاعتهم. فما تستعجل، ودائما الوعي، الوعي ده مهم جدا جدا في الموضوع.
0: أكيد يا هيثم، عشان كده خلينا نقول تاني إنه الصمت الواعي بيبني جسور للتواصل. يعني بيفتح نوافذ وبيفتح أبواب وبيمهد طرق كثيرة وبيوري إنه أنا مستعد يعني أنا أبدأ معك من أول وجديد ونبني علاقة جميلة وتكون جديدة خالية من أي الشوائب. ليه؟ لأنه بالكلام وبالتواصل ممكن إزالت كل الشوائب اللي كانت ممكن تكون موجودة في العلاقة دي. أما الصمت العقابي ممكن يكون برضو بيهدم جسور التواصل اللي كانت بنى الجسر الجميل اللي كانت بنى. الصمت العقابي الغير واعدة ممكن برضو يهدم الجسور السمحة دي والعلاقة الطيبة الجميلة اللي كانت بينك وبين الشخص الآخر. وكمان تجاهل المشاعر يا هيثم برضو ممكن يزيد ويعمق الألم والوجع بزيادة. لكن بقدر ما نحن قدرنا نعبر عن الحاجة دي ممكن يخفف و يعني يخليه محتمل. يعني أنا بوصل لك إنه أنا تعبان منك، أنا زعلان منك في نقطة معينة. ويا حالات الناس اللي بتستخدم الأسلوب ده في التواصل، يعني جميل جدا جدا.
1: في رسالة وفي هو سؤال، يعني نفسنا كان السؤال ده يوضح علينا صديقنا والاستكانة. قلت طيب سؤال يا أستاذة، أنا لما أصمد كده ما قادر أصبر نهائي، السبب شنو؟ ويمكن يكون حتى يعني الفكرة بتاعتك أو ما وضحت لنا أو ما وصلت لنا بحسب يعني الحاجة اللي أنت دار تقولها. لكن يعني في موقف معين أو في يعني حدث يعني أو يعني شنو الموضوع بالضبط؟ يعني مرات بنحتاج إنه الزول يوضح أكتر عشان إحنا نقدر نجاوب. فمرات ممكن نجاوب ما حسب ما انت داير او ما حسب انت فاهم الفكره
0: او احنا ما بنفهم. هو قال سؤال شنو؟
1: لما انا اصمد كده ما قادر اصبر نهائي، السبب شنو؟
0: يمكن الصمت.
1: انا لما اصمد كده ما قادر اصبر نهائي، السبب شنو؟
0: أنا بصراحة برضو زيك ما قدرت أفهم السؤال. إذا في زول معانا ممكن يعني يوضح، أو هو أصلاً إذا أنت بتسمعنا مواصل معانا ممكن توضح السؤال أكتر، لأنه الصمت يفرق من الصبر. أنت قلت إذا عايز أصمت كده وما قادر وما أصبر نهائي.
1: لا، أنا لما أصمت كده يعني لما يكون صامت كده وما قادر يصبر نهائي، السبب شنو؟
0: أنا بصراحة ما أعرف، لكن أنت إذا موجود ممكن برضو توضح لنا السؤال أكثر.
1: لكن الناس ممكن يعني مرات في ناس لو أنا فهمت صح فكرته، الحاجة بتكون موجودة جواه وحقيقة ممكن يكون هو عارفها. فمرات في أحداث ما فيها شهود كتار أو ما في زول شاف الحاجة دي إلا هو. ومرات ممكن يكون زول على طول ما بيعرف يسكت، يعني ما بعرف أصبر نهائيا، دائما أنا بتكلم، يعني ما بعرف أسكت، ما بعرف أصمت
0: على يعني موقف معين.
1: على المهم
0: اللي حصل
1: هو يعني حداس على طول، يعني أيوة. بيتكلم ما قادر يصمت على طول، يعني السبب شنو؟ فدي مشكلة في حد ذاته، إنه أنت ما قادر تضبط نفسك، ما قادر يعني تمسك لسانك من الكلام حتى لو صح حتى لو غلط. لكن دائما النتائج بتاعت شنو. ففي ناس كده، في ناس ما بتعرف غير انه تقول الحدث، تقول الكلام، دائما تواجه. وفي ناس فدي مشكله في حد ذاتها.
0: طيب احنا ممكن نواصل رسائل الأصدقاء. عندنا برضو رسالة من صديقنا نوار حامد بيقول بعد النظر عن ظروفنا وهمومنا ومشاكلنا، الحمد لله ألف مرة على كل يوم بيعد علينا ونحن بكامل عافيتنا. يا سلام، ربنا يديم العافية يا صديقنا نوار، ودائما تكون يا رب بخير وبعافية وسعيدين بوجودك معنا. سيد عبد ربه، حبابك يا أستاذ سيد، وسعيدين جدا بطلتك بوجودك معنا. يمكن الصمت التعبان يكون عنوان لرواية يا أستاذ سيد، وبما أنك كاتب ويعني أكيد إصدارات كثيرة، ومحتاجين كمان تحدثنا أكثر عن موضوع أو تشاركنا في موضوع الصمت التعبان. فضل كاتشو برجع بقلوب كثيرة. وكمان كومي جنقول بيقول وجدت بيقول أهلا وصباحكم خير، وجدت أن الصمت أفضل بالنسبة لي عشان لما أحكي وأفضفض بحكي كل شيء، ولكن اتضح أن كل ما أحكيه بلقاه في لسان زول تاني، أو كل ما أجي أتونس مع نفس الشخص الفضفضت له بيعيرني بالكلام اللي قلت له، وبكون في غاية التوتر والشعور بعدم الثقة بأشخاص آخرين.
1: دي الحقيقة، دي واحدة من الحاجات الحقيقية جدا اليوم اللي بتخلينا إحنا صامتين. يعني إحنا بقينا نخاف من بعض، وبقينا عندنا يعني مجموعات جروبات ضيقة جدا جدا، الناس ما بقت يعني قادرة تمسك الأسرار، ودي مشكلة. يعني واحدة من الحاجات اللي بتخوف، الأسباب بتخوف الناس الليلة إنه هي صامتة، لأنه يعني جملة بس قالها تلقاها اتنشرت، تلقاها يعني وصلت أسرع من البريد.
0: أيوة.
1: وأسرع من البرق، ودي مشكلة حساسة جدا جدا، إنه إحنا أخواننا ما بقينا مصدر ثقة للآخرين ولا مصدر أمان للآخرين، لأنه المشاكل الأسرية، المشاكل مهما كان هي شنو، ما بقت في أمان بالنسبة للآخرين، ما بقت في مأمن على إنه هي ما تتسمع، لأنه ممكن توصل بصور يعني بطرق بوسائل أو بإضافات كثيرة جدا جدا. أنت عندك حق، بقينا إحنا مخيفين لأنه إحنا ما قادرين نسكت، ما قادرين نكون أمناء، ما قادرين نكون صادقين، بنسمع وبنقعد وبنشيل كل الكلام اللي احنا سمعناه واللي احنا شفناه في بيت الزول ده، في علاقة الزول ده، وحتى في أسراره دي، ونمشي بيها للملأ وبنزيعها، وممكن تتكتب، وممكن لحتة حساسة تتونس بيها ويضربوا بيها مثل في حتات انت في غنى عنها. فاحنا بقينا مشكلة كبيرة لبعضنا.
0: يا هيثم بجد النقطة دي يمكن احنا نكون اتكلمنا فيها، لكن انا حاسة بشعورك جدا جدا يا يعني كومي، وما انت بس ممكن تمر بمشكلة زي دي، يمكن الثرثرة ونقل الاقاويل ونشرها يعني حاجة صعبة جدا جدا، وده فعلا بخلي ناس كثيرة تصمت. يعني انت زول ممكن تثق فيه وتجي باسم الصداقة والخوة انك عايز تفضفض وتتكلم عن جرحك وعن ألمك وعن مشاكلك، وفجأة تمشي تلقى الكلام ده في حتة تانية. طبعا دي حاجة صعبة، شعور سيء، يعني إحباط ويعني استياء وكثير من المشاعر اللي ممكن يعني تحس بها، فبتحس انه ده كان أقرب زول بالنسبة لك، بعد كده أنا تاني أمشي لمنه. إذا أنا بجي بتكلم معاك وبلقى الكلام أنت وديته لزول تاني، والأكعب من كده لما أنا أجي يعني فضفض لك تاني بتعيرني بالكلام اللي أصلا أنا كنت قلته لك، فأنا زول زي ده حل شنو؟ زول زي ده بس أنا ممكن أتجنبه تماما، لأنه ده أنا تاني ما بحس أنه ده مثلا ممكن يكون صديق أو خايف علي أو خايف على مصلحتي، بالعكس ده زول ممكن بياخد مني أكتر مما إنه يديني. هل أنت حسيت إنه الزول أنت بتقعد معه وده ممكن يديك في وقت من الأوقات حلول لمشكلة معينة مثلا حصلت لك، بتقدر تاخد منه المفيد يعني بعد الفضفضة دي؟ يعني بجد من عدم الثقة غالبا ما كتير يا هيثم بيجي في مواقف بتكون صعبة زي كده.
1: أكيد، ودي مشكلة كبيرة. عندنا رسالة من جمال ويلسون بيقول صباح الخير للثنائي الجميل بعد غيبة طويلة مع بعض، الحمد لله على السلامة يا هيثم، وبقول إن شاء الله وصول الأرسنال لنهاية كاس أبطال أوروبا كان سبب في تعافيك بسرعة، أتمنى لكم حلقة جميلة يليق بكم. شكرا يا جمال وتحية طيبة، وصراحة الواحد مبسوط، يعني بدل الفرحة يمكن تكون فرحتين، وننتظر الفرحة الثالثة إن شاء الله في القريب العاجل. وهني كل مشجعي برشلونة 29 من الدوري الإسباني، وأرسنال بعد آخر بطولة 2006 يعود من بعيد، ونتمنى كل التوفيق له في الدوري، نتمنى أيضا في الأبطال إنه يتوفق.
0: يا سلام يا جمال، حبابك وحباب طلتك سعيدين جدا بوجودك معنا في الصباح ده، ويعني كنا مستنين تعليق منك وتورينا يعني كيف الصمت التعبان بيكون، خاصة انت زول في الغربة بتحس انك انت مرات صامت وما عارف انك انت صامت ليه. ما كتبت لنا يا جمال. كمان عندنا صديقتنا على الواتساب، رسالة على الواتساب، يا سلام. ودي الحاجة احنا كنا بنتمناها، الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن او على الساتلايت ما في طريقة لك تكتبوا لنا على الواتساب، واسعدني جدا برسالة صديقتنا عواطف علي الخزين. حبابك يا صديقتنا عواطف، واسعدين جدا جدا بوجودك معانا. هي تشتغل في راديو البنات، حلقات لتوعية الأسرة والأطفال كل جمعة، مدربة معتمدة، وعندها صفحة على الفيسبوك باسم عواطف. بتقول أحيانا أصمت ولكن الصمت يتعبني، فألجأ لشخص أتحدث معه فذلك يريحني. يا سلام يا عواطف، ودي كل الحاجات اللي إحنا ممكن بنعمل، يعني بجد مرات بنحصل حد يعني خلاص ما في طريقة إلا أن أنا عايز أتكلم، فبفتش على زول فعلا أتكلم معاه لأنه ده ممكن يريحني جدا جدا. شكرا يا عواطف لي يعني مشاركتك ولوجودك معانا، وسعيدين جدا جدا بيعني طلتك.
1: عندنا رسالة من كندا بيقول الصمت ممكن يكون نوع من النضوج، لأنه بعض الناس ربما تشتكي ليهم وهم لا يعرفون اهتمام بحديثك والألم الذي نمر به وبماذا نشعر، لأنه المثل بيقول المريض بيعرف مكان بيوجعه. يا سلام عليك يا كندا. وفاطمة أكيد رسالتها كمان وصلت. فاطمة حامد بتقول تحياتي للأسرة جميلة، دمتم ودائما برنامجكم الشيق المفيد للمجتمع السوداني. الرشيد شكرا لك، وكمان تحية لياسر أبو تيمان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة أستاذ إيناس، وتحياتي للجميع أسرة راديو سمر. شكرا لك. أتمنى إنه ما تكون في رسالة إحنا
0: في كثير منها. من الرسائل برضو في رسالة من صديقنا بيشوي. حبابك يا بيشوي، صباح الخير عليك. بيقول بيجينا نشوف ناس كتير ساكتة مش عشان ما عندها كلام، بس عشان جربت تتكلم وما في زول بيفهم. أنا طبعا هي بالمصري بحاول اختصرها يعني أترجم بالسوداني، عشان جربت تتكلم وما في زول بيفهم، وجربت تشرح وتحاسبت غلط، جربت تشرح أيوة أو تفهمت ممكن نقول غلط، وجربت تفضفض فبقت حمل على غيرها. في ناس بقت تضحك عادي وتنزل وتشتغل وترد على الكل، لكن جواها ألف حاجة مكتوبة: تعب، خزلان، ضغط، خوف من الجاي. الصمت ساعة ما راحة، الصمت ساعات ما راحة، الصمت ساعات بيكون آخر مرحلة قبل الانفجار. عشان كده مش كل واحد ساكت بيبقى بخير، الكلمة الحلوة بقت فرق، والسؤال الحقيقي بقى نادر، ويمكن زول كان محتاج بس واحد يسمعه من غير حكم. واحملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. يا سلام يا صديقنا بيشوي، شكرا. أنا طبعا قاعد أحاول كل مرة أترجم الرسالة بتاعتك للسوداني، وبنسعد جدا جدا بوجودك معانا، وفعلا يعني الآية ذكرتها يعني مهمة شديد إننا نفهم ده، أحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تتمموا ناموس المسيح. وبيقول كمان إنه مرات إن إحنا بنحاول نفضفض لكن ما بنلقى زول يسمعنا، أو بنحاول نشوف، بقول إنه الصمت ما مرات راحة لكن ممكن يكون مرحلة من الانفجار. عشان كده ما كل زول ساكت بيبقى يعني هو بخير.
1: شكرا بشوي. وثلاثة دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة، بالذات للناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن على الراديو، والناس اللي بتسمعنا على ساتلايت. في رسالة من جوجو إبراهيم بتقول صباح الخير راديو سمر، المبدعين أستاذ هيثم وأستاذ إيناس، حقيقة موضوع الحلقة جميل وهادف جدا، وأنا مستمتع جدا بالحلقة، ربنا يبارككم. شكرا. وبتقول في رأيي الصمت أنواع، منها الكويس منها البيهدم وبيمرض الشخص. الشيء المهم أنه نعرف متى نصمت ومتى نتكلم، وأيضا إن لا نتسرع ونحكم على الناس لأننا لا نعلم بنوعية صمتهم. حقيقة يا صديقتنا جوجو الكلام اللي أنت قلتيه عين العقل.
0: كمان في صديقنا فضل، فضل برسل رسالة اعتذار لرشيدة وإنجي، وفيها يعني كلمات جميلة، بس كمان أنا عجبني يعني يا فضل بجد اعتذارك وصل لأسرة البرنامج ولرشيدة ولإنجي، وكمان عجبني جدا اهتمام الأخ جمال ويلسون بيدا. بقول أخي العزيز خلينا يعني الرد بتاعني يكون على لسان أستاذ جمال. بقول أخي العزيز قرأت حديثك بتمعن ووجدته يحاكي الواقع بكل صدق، أتفق معك جملة وتفصيلا وأشكرك لأنك كنت صوتا للعقل والحقيقة في هذا الموضوع الشيخ. فخور فخور جدا بوجود عقول نيرة تفكر بهذا الرقي، دمت ودام عطاؤك. شكرا يا صديقنا جمال وشكرا يا صديقنا فضل، يعني بجد بعتذر دائما هو كبير، وانت ما قلت حاجة غلط، كان طرحي ممكن اختلاف الآراء ممكن مرات يسبب مشكلة في

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم، فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي، وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوكة تينا ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 13. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
2: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
1: وضرب لهم هذا المثل:
2: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى

0: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
1: ستة أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
0: فأجابه عيسى:
2: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
0: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونه، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
2: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعششت طيور السماء في فروعها.
0: وقال أيضا:
2: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
3: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
0: فقال لهم:
2: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
0: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
3: اخرج من هنا واهرب، لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
0: فأجابهم:
2: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
4: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

والتاني احترت في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت ايديه شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما انت بس ربي الفريد اعظم رفيق انا كيف اكون من غيرك انت كيف اكون.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح العاشر. بعد هذا عين المسيح 72 آخرين وأرسلهم قدامه 2-2 إلى كل بلدة ومكان حيث كان ينوي أن يذهب، وقال لهم:
2: الحصاد كثير لكن العمال قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، فأنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. لا تأخذوا معكم محفظة ولا مزودا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي دار تدخلونها قولوا أولا: السلام على هذه الدار. فإن كان هناك رجل السلام يحل سلامكم عليه، وإلا يرجع إليكم. وأقيموا في نفس الدار تأكلون وتشربون ما يقدمونه، لأن العامل يستحق أجرته. فلا تنتقلوا من دار إلى دار. ومتى دخلتم بلدة ورحب أهلها بكم، فكل ما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا: أوشك الله أن يقيم مملكته بينكم. لكن متى دخلتم بلدة ولم يرحب أهلها بكم، فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى غبار بلدتكم الذي لصق بأرجلنا نحن ننفضه عليكم. إنما اعملوا هذا، أوشك الله أن يقيم مملكته. أقول لكم إن حالة سدوم في ذلك اليوم ستكون أسهل من حالة تلك البلدة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا. فلو جرى في صور وصيدا ما جرى عندكما من معجزات لتاب أهلهما من زمن بعيد، وعبروا عن ذلك بأن جلسوا لابسين الخيش وعلى رؤوسهم الرماد. لكن حالة صور وصيدا في الحساب ستكون أسهل من حالتكما. وأنت يا كفر ناحوم، هل ترتفعين إلى السماء؟ لا، بل إلى الهاوية تهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني.
1: ورجع 72 فرحانين وقالوا:
3: يا سيد، حتى الشياطين تخضع لنا بقوة اسمك.
1: فقال لهم:
2: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق. أنا أعطيتكم السلطة لكي تدوس الحيات والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. لكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم كتبت في السماء.
1: في ذلك الوقت امتلأ عيسى بالفرح بالروح القدوس وقال:
2: أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والعلماء وكشفتها للبسطاء. نعم يا أبي، لأن هذه مشيئتك الصالحة. أبي أوكل لي كل شيء. لا أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف من هو الآب إلا الإبن، والذين يشاء الإبن أن يكشفه لهم.
1: والتفت إلى تلاميذه وقال لهم على حدة:
2: هنيئا للعيون التي ترى ما ترون، لأني أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والملوك أرادوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا.
1: وذات مرة قام واحد من علماء الشريعة ليمتحن عيسى فقال:
4: يا معلم، ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟
1: قال له عيسى:
2: ماذا تقول التوراة؟ ماذا تقرأ فيها؟
1: أجاب:
4: أحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب الآخرين كما تحب نفسك.
1: فقال له:
2: جوابك صحيح، اعمل هذا فتحيا.
1: لكن الرجل أراد أن يبرر نفسه فقال لعيسى:
4: من تقصد بالآخرين؟
1: أجابه عيسى:
2: كان رجل نازلا من القدس إلى أريحا، فوقع في أيدي لصوص، فنزعوا عنه ثيابه وضربوه وتركوه بين حي وميت ومضوا. وتصادف أن أحد رجال الدين كان نازلا في نفس الطريق، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. وبنفس الطريقة وصل عند المكان أحد خدام بيت الله، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. لكن سامريا كان مسافرا، وصل عند الرجل، فلما رآه أشفق عليه، فاقترب منه وصب زيتا وخمرا على جروحه وربطها، ثم أركب الرجل على دابته وأخذه إلى فندق واعتنى به. وفي الغد أخرج عملتين من الفضة وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، وإن أنفقت أكثر من هذا أدفعه لك عندما أرجع. ففي رأيك أي واحد من هؤلاء الثلاث قام بالواجب نحو الذي وقع في أيدي اللصوص؟
1: أجابه عالم الشريعة:
4: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال عيسى:
2: اذهب واعمل مثله.
1: ولما كان عيسى وتلاميذه في الطريق وصل إلى قرية، فأضافته سيدة اسمها مرسى في دارها، وكانت لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي المسيح لتسمع كلامه. أما مرسى فكانت مرتبكة بالشغل الكثير، فجاءت وقالت:
5: يا سيدي، ألا يهمك أن أختي تركتني أشتغل وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: أجابها عيسى:
2: يا مرثا، يا مرثا، أنت مهتمة ومضطربة بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد. مريم اختارت أحسن نصيب ولن يؤخذ منها.
0: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهس نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع يشبع 4000. تعالوا نسمع ونعرف كيف يسوع أشبع 4000.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات. نصيحة للعائلات، دعوة لك تسمع النصيحة دي لأنه فيها الكثير.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، التعامل الأسري الأمام بين الزوج والزوجة، موضوع في غاية الأهمية، دعوة للجميع.
1: بلوريكو الله بلونا بين كلام دوين تلني لفاقو نكان إنينغرسين جدين ياز يامكو زيتولين أسين جاقو نكين قدوها جمالك ندور ناس كوجي جاكيني نينك إل ناس دايم بلي إن كلا أمي نكان نين أسي قدي من أو ديربو كباري نمي تري كورونا كاوني بلا إروكا كلمة جسمي نبين سكين ودوها كين كلابا نعلى اللوتو بو بين كيان يان كوا على بان أتوكل أسين إن أو كوار دين يان كوسي كين تولين أسين جاغو نما ويلا أسين إن وا تولين دين جاغو إلون أسين يين إن أو الجي أسي جويل ناسين يان كوين إن والجي أسي جويل أسين جالون أسين يسي إري قبلي جويل ناي أكوا با نما إنك سولو إنك ريو أسين إهتمام جان ديلي نيا دوك إنكو اليام كو أسين إيو الجي أسي جويل كي كلمان ديو نديكو أسين إيو الجي أسي بغي جو نديك أسين دوك إيو جي أسي كلي أسا أجان نبو نما يام كو يأي أبي جي كلي فيا ودوان كل ترسا دو ديا بو نما يام كو يلان جي أسي لون الجي جي أسي جويل نيا اللول كينا لو كلي أفي بو نديك إنكو يلوك يام كو يسي ألان إتين سي بلغة طلالة جميع أبدين نون دي كيرو كبراي بلانين إيا نسيم جيرو ندين نون سيموي نكا جسوا جس طلالة ندي دو كاسا هن جميع جي الجان كل سوا جمال جان نان الجان كل سوا تز جان نان سوا تي جان ندي دو كم كويل أنا يسي ديم بجاني ندين أو ألفي أجندنا فيا كيم أدوان ديو أزري ديو نما أبغان ديا كي نسيان سي كيم أدوان ديو كري ديو كين تاريخ كلا ألف جندنا فيها أدين كويان في لين جعلين جه أدين بارع جعلين كنيا أونا كيو كيم ودون عنديو أزغريدو نديك دوك إم كويل ألانس جي إسي بيجي جو نفي أزوجو يا أم كويا بيتسي يوانس جي في جو جتانة دين كلمة بيرة ما في أرجيتي يو كويل سنجي يوجي الدو سيدو جان نا الدو جانل ودون سيجو نديك أيسين هو كوجو جدّي أكيد نجيب جوان جرّم. دينيا هم كوسين أزواج بجي كجّم. يالبا يا جّم. ريتوكين دوا على جنب. إن أوزي يسي سونس جتّي. نما هم كويل أنو أكيني يسي أسا جنبين با. يا يربا يلو نجي. ندولين كوي. نسي أدوان كل كي. نيه. كمان دوك إدينا دولا أندول. نا دين جارو نكي تنبا. ندوكو أيسين هو الودوما كي نجي يسي أجابة سين جوا دوي جي إن فلان يوم عال فلان دي لسوا إنين إنين نما إنك سولون إن كريو دين ياسي كبارا غارين ينسا جان إلا أجامة إلا يبا إلا سيدو كرين جاوي لدوكو يسين هو يا يا يالين كويل سين يو جي يسي أسوا جويل كي كلمة نهي جي يسي على عجل ديبولا عجانين با إني أبسي يو الجي يسي انجوانا دين أباو لنجوانا دين برا إني بين دين كلمة دين سوركول بين جيسي إني نما دو قويلة سيئن وا ألو جيني نس ودونا جندول أو ري ياني أو لو نجيونا جيل جندول جي جلوم سي دين يام كوي كاكويل يدين سبودين كوي دي كويل يسوكار دي لكويل يدين اردي لكويل أو كيين كارابا جوليان كلي مرينا على كويل بس جيلة كيين نا يوندي با يسيني كوا نجلوم سيئي كاس ناغي سيطون نا يوندي با أسيني إن إيو أسيئ أرين ناقزي نكواديا كيين أبا نسيئ أريتوغا كيبا naya bafui ana tisandema wala sabuda sundul bula kirian kwa sundul ba wala gal minimini ayni ba ila yasi inzifidi induka si ela kwelba na kasi algi jundina ngana mayfan kwe ini ya na nama duu kersi kwela li si kwel ini nama undul nus kwasi ko yundul nama wala sen wakin uduasi dinton dio achaba na duasi ngwa dikle ala tariyo nama tariyo tariyo tariyo nake dikin dola dokelen bilon na ya ala liya lanes dola kiri yesi kinas zambanki bo ye ini yesi pasi longindi yesi na albaza na ali din jeru na apenga na ali din jeru na toyenga na ini ji yesi ala juelbo ini yesi na masi long kaina tongala ang alba jurusan ina tongdu ala kebara ka kwel ini si yan ni mu udon ka ranga fakrem fi na mo wese ngwa dinya si denti nyene ne ki erobo no udon sto lejo ina albamin tori sikie adila se etik yan ki ba kin udon surbo na din si dagin futin jawli ni skin taringa leji jaw ya ngasi jawli di na dogo wese ngwa do digle asujirin minimini adia jam jawli si kai minimini an ne kinge na id ayalun wal koyang ni neninka nekina asa dola kayin al koyala min min yakini si irkardi na sunaka rankay dola gut kare nekies kan adin dodi koyaniya alan ki arijeni ini ya sinama sin kulindi jesi udu sa julel ba neji al denja neji doke rasa jamba din kilma ina ya sinama stolle neji gi bagi fi ne kin dola si bagi fi na udu ngakul si bagi fi na du gwesen inwa abajela na ide jenne jumel asandu lombesi injum duinya sina kasigi loto bis jirgo na udunga kin alkein karagi zawi asan gis testes ini na magwela sen inwa ide alkidin yan kweban udunga kin na alaji jaw yesi kulmindi si alaji yesi jwel ide min jegille jegille min di mojile na kin kwi Iya bas iwel indu ayla kwel na indu ala kwel ba. Nama ilongi adengi dodik uduwa kusefia karra. Ala tonjel diin wajina diin dake ilonga sandini ya sejawli di. Na diin fiti. Ide abay lona eridike kwa joja na isi ingili ya. Alba kidiri mwona isi diin shayendu kwe dik ini o ginung ini na jami. Nama sinjwa kasi utuwa isa enin na enin ii. Na isa enin na enin ii. Nama se idin jwa ala kilmagi demu sorturi. Na ajuba sai yasi udon julen na dok waya sai ngwa yalin kwel alanji abaka kirjan na abai da jamba aladu ijanna ko kojel odu jangala kwa en kamme al ko sankan yana mu jono sur julel yen kwelan duka kire asan yasi abajan na asan yasi jan na ye kwel alanji ka kirjan na skwan dio yerel na madu kwesan ngwa ya aldur kwel al udon asiki kajilinga fiba nama eridiki kajala kefel kefel mbiana kweti ya ili usia kwel kwel anandu uduwa siki kirajaw ni uduwa siki jurujaw na yagal ili duusi kwel nama bele kwa nama nkwa haini nga nakakabo ila alki solo nkamal duu uduwa radide mfi ya kile uduwa siya kwel nkwel bele minna juwa alambaja na yadugu nkwel anandu rejamba ese duu bele kwa nama jena ili jurusi tabunjaro di duwe mbele lasi nama stokwa le tonjundul kwa dia kine tindi ntariba fie na di ntariba kwela san kwa kide nyang kwe su korkania kwa ambele nga tebu nga jelba ji kile udunga si kulu ilu anka rinjewe tarasaiba na yadu duwera kwelba al idi nasu karaba orel nasi ndiye maal orel namas gershunga si julel na jebi ndiyo jiri na ere duwere na kwa kira si ini na duwere na kikuwa udunga kira nga kawe ili yae duwele nasi ruk akwelba nama kile udunga ji al abajan kile udunga si karinjewe nama du kwela sa ingwa ya yal eridi niswato le nan baray nan niwi nan ding allan ko yi na may koel asanji yesi kin udon kuljiu na ka kilma gi simoy al kin udon kirsing na tir corona ma kayngo kuin ala karra boba embele so simoy asan kalon niki kanya ay sin kirgin udunga ay ninko

0: أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع أينما كنت في سودان الحبيب في راديو سمر برنامج أنوار كاشفة سلسلة من يقول الناس إني أنا. وكمان برحب بأختي هادية ونتابع مع بعض في لقاء اليوم حديثنا عن حقيقة شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام. هل هو مجرد نبي زي باقي الأنبياء ولا هو شخصية مختلفة عنهم؟
1: أهلا بكل زول بيسمعنا عبر راديو سمر، وأهلا بك أخوي حاتم.
0: أختي هادية وعزيزي المستمع، كنا تكلمنا عن كثير من العجائب اللي عمل المسيح وبتأكد لنا حقيقة شخصيته الإلهية، زي إقامته للعازر من القبر،
1: وكمان علاجه للزول اللي كان عميان من يوم ولادته،
0: وكمان لما عالج الزول اللي كان مقعد،
1: وحتى الزول اللي جابوها له وقالوا له هي لقيناها بتزني هك حاسبة هو رفض،
0: وكمان لما نأكل الناس الكثيرة ديك لما جو جعانين،
1: وكمان خلى موج الموية العالي يسكت، وكمان كان في كلام قاله عن نفسه مهم شديد، وهو
0: زي كلمة الله الأزلي اللي كان موجود من زمان والمتجسد البيجا زول زينا وهو ابن الله الوحيد،
1: وقال إنه القيامة والحياة
0: وهو نور العالم
1: وهو عيش الحياة
0: وهو كمان الباب والراعي الصالح
1: وهو الطريق أو الدرب والحق والحياة، وكمان قال إنه هو رب داود مع إنه هو واحد من أولاده. كمان شفنا قدر شنو كان النقاش صعب على اليهود لما قال لهم السيد المسيح عيسى عليه السلام إنهم لازم يأمنوا به بإنه هو الرب اللي بيخلصهم من أغلاطهم، وكمان وراهم أبوهم الحقيقي هو الشيطان مع إنهم أولاد إبراهيم، ويتحداهم لو يقدروا يجيبوا غلطة هو سواها عشان هو صالح.
0: آمين.
1: وراهم كمان لو الزول آمن به ما حيخليه يشوف الموت للأبد، ولما قالوا له انت اعظم من ابراهيم، طبعا ابراهيم كان بيشوف بامل اليوم بتاع السيد المسيح وهو شافه وبقى فرحان، وبعد كده اكد لهم انه هو موجود مع الله الاب من زمان قبل ما يكون ابراهيم.
0: امين. واليوم حنشوف مع بعض حاستين هامتين اكدتا على شخصيه المسيح عيسى عليه السلام الالهيه. الحادثة الأولى لما قبضوا اليهود على المسيح، فبعد ما كمل العشاء الأخير مع تلاميذه قاموا مشوا كلهم لبستان جسيماني، وكان يهوذا الأسخريوطي، وده طبعا التلميذ اللي سلم المسيح لليهود، بيعرف المكان ده لأنه المسيح دايما كان بيجتمع فيه مع تلاميذه. فقام يهوذا شال معاه فرقة الجنود وحرس الهيكل اللي أداه له ويكون تحت تصرفه رؤساء الكهنة والفريسيين، وكمان لما جاء كانوا شايلين المشاعل والمصابيح والسلاح كمان.
1: وطبعا السيد المسيح عيسى عليه السلام كان عارف الحاجة جاية تحصل شنو، وجاء عليهم وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. وكان يهوذا الذي خانه واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. وسألهم المسيح من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب قلت لكم أنا هو، فإن كنتم تريدونني أنا فدعوا هؤلاء يعني التلاميذ يذهبون. يوحنا 18:1-8.
0: ومرة تانية تواجه المسيح اليهود بتصريحه لهم أنا هو، أعلن لهم وبكل وضوح اللاهوته ويعني أنا هو الرب الغدير. وعشان كده بنلقى كل اللي جاءوا عشان يقبضوا عليه رجعوا لورا ووقعوا على الأرض خوفا ورهبة، لأن اليهود كانوا عارفين أهمية التعبير أنا هو وبيعرفوا معانيه العميقة، لأنه لما ظهر الرب الله لموسى زمان لأول مرة لما كان بيرعى بالغنم في برية سيناء سأله موسى عن اسمه فأجاب الله أهيا الذي أهيا، وبتعني أنا هو أنا هو، وبتعني برضو أنا هو الله الكائن الموجود بذاته. عشان كده لما كان المسيح استخدم تعبير أنا هو ده كان بيأكد حقيقة طبيعته الإلهية وإنه هو الكائن مع الله الأب منذ الأزل.
1: حقيقة يا أخوي حاتم ده إعلان عظيم الوجهه السيد المسيح عيسى عليه السلام لأعدائه، وهو الوحيد اللي بيقدر يقول أنا هو، عشان هو كلمة الله اللي كان موجود من زمان واللي جه في شكل زول زينا وشايل طبيعتين إلهية وبشرية، وده بيأكد إنه هو زول مختلف من بقية الأنبياء والرسل التانين.
0: آمين.
1: والحادثة الثانية لما قبضوه وودوه لقيافة رئيس الكهنة عشان يحكمه، رؤساء الكهنة وكل الشيوخ بيجوا يفتشوا لأي حاجة بالكذب عشان يحكموه بالموت، بس ما لقوا حاجة. وفي الآخر في اثنين قالوا بالكذب، هذا قال إني أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام. فوقف رئيس الكهنة وسأله: أما تجيب بشيء على ما يشهد به هذان عليك؟ لكن المسيح بقى قاعد ساكت.
0: وبعد كده رجع رئيس الكهنة بيسأله: استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجاب المسيح: أنا هو، وأقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا على يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزغ رئيس الكهنة حينئذ ثيابه وصرح غائلا: قد جدف ولا حاجة بنا لشهود، وها أنتم قد سمعتوا تجديفي، فما رأيكم؟ أجابوا: يستحق عقوبة الموت. فبصقوا في وجهه وضربوه، وآخرون لطموه مستهزئين به. ودبنا القافي بشارة متى إصحاح 26 الآية 59 لغاية 67.
1: واضح يا أخوي حاتم إنه رؤساء اليهود ديل كانوا بيفتشوا لأي حاجة غلط عشان يحاسبوا، ولما قالوا الاثنين الشهود عليه بالكذب إنه قال حيهد الهيكل وحيبنيه في 3 يوم، ده بيأكد حقيقته الإلهية. منو اللي بيقدر يهد له هيكل أو مبنى كبير زي ده؟ لا، وكمان يبنيه في 3 أيام؟ بس السيد المسيح عيسى عليه السلام كان قاصد هيكل جسمه، وده لما يعلقوه على الصليب ويموت وبعد كده يقوم من الموت بعد 3 أيام. وطبعا فهم اليهود الغلط خلاهم يفسروا شهادة الكذب غلط، ودخل رئيس الكهنة يهيج وقام سأله على طول عشان يتأكد إنه صحيح المسيح ابن الله واللي عنده مغدرات الإلهية العجيبة دي.
0: وكمان كانت المفاجأة إنه أكد لهم حقيقة طبيعة الإلهية. ما كده وبس، وكمان إنه من الآن حيتوج كابن للإنسان ملكا، لأنه حيقعد يمين القوة يعني عن يمين الله الأب، ويجي على سحاب السماء. وعشان كده ما غريبة إنه رئيس الكهنة يتهمه بالتجديف، لأنه كانت جريمة كبيرة عند اليهود لما زول يدعي الألوهية أو يقول أنا ابن الله. وعشان كده ما يتردد رئيس الكهنة في أن يحكم على المسيح بالموت، وقام سلموه للوالي بيلاطس الروماني عشان يصلبوه.
1: بس السؤال هو صحيح اللي تنبأ به النبي دانيال تحقق؟ وكيف ومتين بعد ما قام السيد المسيح عيسى عليه السلام من الموت في صباح اليوم الثالث طلع للسماء عشان يورينا إنه كمل عمله اللي هو كفارته عن أي غلط بيسويه البشر، والله الآب قعده بيمينه يعني مركز القوة والسلطان، وبقى رب وملك لكل الشعوب عشان تعبده. ودي حقيقة إنه ملك ورب لما قام كابن للإنسان، وده مهم وبيأكد برضو إنه كلمة الله الأزلي المتجسد، وهو إنه الوحيد والعنده طبيعة إلهية.

غيبة الفض نعمة الفادي الأمين خلصك من المصايب والبلاوي شالتك وليه طوعت قلبك القاسي العنيد

0: عارف صديقي المستمع أختي هادية إنه دانيال أكد في الرؤية دي إن الإنسان ده هو المسيح الرب واللي حيديه الله الآب السلطان عشان تتعبد له كل الشعوب والأمم. ولما أعلن المسيح سيدنا عيسى عليه السلام إنه هو ابن الإنسان اللي تنبأ به النبي دانيال زمان بكده يكون أكد على طبيعته الإلهية وده اللي خلى اليهود غضبانين. عزيزي المستمع موقفك شنو من شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام؟ ما بتعترف فيه ربا وملكا ولا حتؤمن به مخلصا عشان تلقى الغفران عن ذنوبك وتحيا إلى الأبد؟ وفي ختام حلقتنا بنقول لكم
1: بكل الحب التقينا وبه نودعكم على أمل اللقاء بكم. مع السلامة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية دعوة لك تسمع الحلقة دي لأنه مهمة جدا جدا، سلسلة جديدة في وقفة وطلة من الكتاب المقدس، ودي الحلقة الأولى.

عمر، لازلتم أهلا وهللتم سهلا، وحكون معاكم أنا أنتوني دانيال في وقفة وطلة على الكتاب المقدس، وفيه حنعرف وحنشوف يعني شنو الكتاب المقدس. ممكن تكون سمعت عن الكتاب المقدس لكن ما بتعرف حاجة عن الكتاب المقدس، فحنجيف في تأملات وحنطل في وقفات نشوف فيها الكتاب المقدس بيكلمنا عن شنو، وعن أهمية الكتاب المقدس بالنسبة لحياتنا. هناخد نقاط ومواقف وحنجيف مع بعض وحنتأمل مع بعض في الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله. تابعونا وخليكم معانا، خلينا نجيف مع بعض ونشوف ربنا عايز يقول لنا شنو، عايز يكلمنا شنو من خلال الكتاب المقدس في وقفة وطلة على الكتاب المقدس. هكون معاكم دايما أنا أخوكم أنتوني دانيال من راديو سمر.

في حلقتنا الأولى في الحلقة دي هنتعرف على جزء من الكتاب المقدس. بس قبل ما نتعرف على الجزء ده أنا عايز أنورك عزيزي المستمع وديك نبذة عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتاب بتكون من عدة كتب من 66 سفر في واحد قديم واحد جديد. العهد القديم بتكون من 39 سفر والعهد الجديد بتكون من 27 سفر أو 27 كتاب. وفي الحلقة دي هنتكلم عن الحق. شنو الحق أو شنو الحقيقة؟ ممكن بتسأل نفسك سؤال، شنو هو الحق؟ والحقيقة بتختلف من زول لتاني. في ناس الحقيقة عندها إنه تشوف نفسها سعيدة وباقي الناس ما مهمين، وفي ناس الحقيقة عندها بنظرة معينة أو بشكل معين. أنا ما بعرف أنت فهمك شنو للحقيقة، بس الحقيقة دائما ما بتتغير في الظروف، في الأوقات، في كل مناحي الحياة. الحقيقة بتفضل هي الحقيقة. عشان كده هنتكلم في الحلقة الأولى دي عن الحقيقة. وفي الحلقة دي بالذات أنا عايزك تركز وتخليك معاي، لأنه ده بيقول لك حاجة مهم جدا جدا في حياتك. ما بعرف، ممكن يكون حياتك فيه أشياء ما واقعية، فيه زعزعة، فيه عدم استقرار. عشان كده خلينا نمشي مع بعض ونقرأ جزء من إنجيل يوحنا الأصحاح 8 والأعداد 31 و32. وفي الأعداد ده بيتكلم السيد المسيح عن الحقيقة. شنو هو الحقيقة؟ بيقول فيها المسيح: وتكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحق المسيح بيتكلم عنه حقيقة، إنه حقيقة شنو؟ بيتحرر. بيتحرر من شنو؟ من أوهام. بيتحرر من شنو؟ من ضيق. بيتحرر من خوف. بيتحرر من حاجات كثيرة. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، ركز معاي عزيز المستمع، مستمع راديو سمر. المسيح بيتكلم عن حقيقة، حق كل إنسان بيحتاجه، حق بيطلعك من الحيرة، حق بيطلعك من الخوف، حق بيحررك من أمور كثيرة. هو كان بيتكلم هنا مع اليهود، اليهود كان بيجادلوا، لكن المسيح قال لهم: وتعرفون الحق والحق يحرركم. وبرضو من خلال المشاركة بتاعنا، أنا ما بعرف أنت عرفت الحقيقة ولا لسه، لكن المسيح بيدعوك وبيناديك إنك تعرف الحق. كل واحد فينا في حياته بيحتاج يعرف الحقيقة. من ساعة ما أنت اتولدت لحد الوقت اللي أنت فيه، ممكن حترحل وتنتقل، بتحتاج تعرف يعني شنو الحقيقة. وإحنا موجودين في عالم مليان فيه أصوات كثيرة، ممكن ما عارفين نميز بين الصوت الحقيقي والصوت الوهمي، بين الصوت الحي والصوت الميت، بين الصوت اللي فيه نور والصوت اللي فيه ظلمة. فدي فرصتنا إنه نتعرف مع بعض يعني شنو الحقيقة. أصحى معاي وركز معاي عزيزي المستمع، الحقيقة شنو في حياتك؟ هل في حقيقة ولا ما في؟ أفتح أذانك وافتح قلبك وافتح ذهنك وركز معاي. الحق مهم جدا في حياتنا. في جزء في الكتاب المقدس بيقول: هلك شعبي لعدم المعرفة. ربنا عايز يكلمك عن الحقيقة. خليك معي، حنطلع فاصل وحنواصل.

ألف مرحب بكم تاني مستمعي راديو سمر. عدنا والعود أحمد، خلوكم معانا بنكمل في شنو هو الحقيقة. السيد المسيح هنا كان بيتكلم مع اليهود الآمنوا به، والآيات 31 و 32 من إنجيل يوحنا 8 بيقولوا كده: فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. ما هو الحق هنا؟ المسيح بيتكلم عن في عبودية مرات بنكون عايشين فيه، إنه أن إحنا بنملك قرارنا وإحنا بنعمل كل شيء زي ما إحنا دايرين، من غير ما نعرف إنه كل واحد في حياته في خطة، خطة سماوية، خطة إلهية، إنه نعيش حياة أفضل. والحياة الأفضل دي ما بتجي لو ما في حق، لو ما في حقيقة. فالسؤال بيكون: أنت الحقيقة وين في حياتك؟ الحقيقة إنه يسوع جاء عشان يخلصني ويخلصك من الخطية. إحنا عشنا في خطية، لكن المسيح جاء عشان يخلصني ويخلص كل شخص يؤمن به من الخطية أو من عبودية الخطية. الخطية جات بإنسان واحد، وبرضو بإنسان واحد اترفعت الخطية. طيب كيف أنا أعيش الحقيقة؟ أو كيف أنا أعيش الحق اللي بيحررني؟ المسيح بيقول: ها أنا ذا واقف على الباب، على باب يتباب، باب قلبك، باب قلبي، باب قلب كل إنسان. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، أو أنا بدك، أنا واقف على الباب وبدك. لو في زول سمع صوتي، لو أنت جاوبت مع الصوت ده، أنا بدخل إليك أو بجي في قلبك، بكون معاك وإنت بتكون معاي، وكده بيكون في حياة مختلفة، حياة ما فيه أي خطية، ما فيه أي دينونة، ما فيه عدم سلام، لكن فيه كل السلام فوق كل الحضور الإلهي. حياة جديدة، حياة المسيح بيكون موجود فيه في حياتك. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، لكن دي حقيقة أنا عايزك تعرفه، إنه في حياة زي كده. واحد من الشيوخ بتاع اليهود المسيح قالوا: ينبقى أن تولد من فوق. هل في زول شيخ بتولد؟ ما في، لكن بالكلمة بتاعت الله أنت ممكن تتولد ولادة جديدة وتكون إنسان جديد. دي الحقيقة اللي بتكلم عنها المسيح، حقيقة بتحررنا من الخوف، حقيقة بتحررنا من بكرة في شنو ما في شنو، لكن بتدينا إنه حيكون لنا حياة وحيكون لنا أفضل مع المسيح. هل أنت بتستاهل الحياة دي؟ هل بتستحق أنه تعيش الحياة دي؟ نعم، كلمة بتاعت ربنا بيقول: وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يكون أولاد الله، أي اتولدوا ولادة جديدة بكلمة الله الحية. وإنت بتستاهل كل الاستحقاق لو أنت قبلت وفتحت الباب، فتحت باب قلبك للمسيح وجا جوه، هتنال الخلاص ده وحتكون أسعد إنسان في الوجود. ده حاجة أنا اختبرته، ما بقوله عشان عايز أقوله، لكن اختبرته وعشته واستمتعت به، وده شيء عجيب. ما في قوة في الوجود تقدر يعمله غير المحبة بتاعت ربنا الموجودة في المسيح يسوع، عشاني وعشانك وعشان كل إنسان. على الصليب المسيح وبتصلب، كان فيلس على اليمين وتاني على الشمال، واحد كان بيقول له: خلص نفسك وخلصنا. ده كان الحقيقة اللي عنده، إنه المسيح يطلعه من الصليب ويطلع نفسه. لكن في تاني كان على الطرف الآخر قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. والكلام المسيح قاله له كان كلام عجيب، قال له: اليوم، أسمع معي كويس، اليوم تكون معي في الفردوس. وده الحياة ربنا دايره لك ودايره لي ودايره لكل إنسان، إنه يخلصنا من عبودية الشر، يخلصنا من الضلال والظلم اللي عايشين فيه، حررنا من كل ضيق ومن كل وجع. وده ما بيتم إلا بمحبته، ما بيتم إلا بوجوده، ما بيتم إلا بحضرته، ما بيتم إلا بالوقفة معه والطلة بتاعته في حياتنا. هل أنت مستعد إنك تقبل الحقيقة دي؟ هل أنت مستعد إنك تعيش الحياة دي؟ ممكن تتواصل معانا في راديو سمر وحنوريك كيف إنك تعيش الحياة دي وتستمتع بها. أنا استمتعت بالحياة دي وما بتتوصف،
إنه الحضرة الإلهية تكون في حياتي وفي حياتك. فعزيزي ركز وافتح الباب وخلي المسيح يدخل. ولإلهنا كل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواقع نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسخ في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن البارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج بتفاصيل.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. حباب كل المستمعين وحباب كل الناس اللي بتسمعنا وحباب كل الناس اللي بتستنانا في كل أمسية جميلة، بنقول لكم حبابكم ومساء الخير عليكم. إن شاء الله رب يومكم كان جميل وفيه إنجازات ونجاحات كثيرة. أهلا بكل زول بسمعنا إذا كان على الستلايت أو على الأبليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحباب كمان طلباتكم للترانيم والتسبيحية وترانيم عبادة، أي ترنيمة عايزين تسمعوها بنقول لك أهلا بك وأهلا بطلبك. كمان ممكن تراسلنا على رقم الواتساب اللي نحن كل مرة بنقوله مكتوب عندكم على الشاشة. وكمان بقول للناس يعني إذا عندهم أي طلبات صلاة برضو بنقول لكم حبابكم، بس راسلونا وقولوا لينا صلي من أجلك إذا كنت مريض أو عندك مشروع معين. المهم أي طلبة بتاعت صلاة أنت حاب الناس تشارك فيها تشاركك فيها قول لينا ونحن موجودين. إذن حبابكم وحباب مساءاتكم، معكم أنا إيناس إسماعيل في ساعة سمر، ساعة حنقضيها مع بعض في رحلة جميلة نجول في موضوع مختلف وكمان نسمع لترانيم سودانية لمرنمين بمختلف أطيافهم وألوانهم، وكمان أكيد فقرات جميلة مستنيانة في الأمسية دي. حبابك وحباب جميل. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين، وإحنا ما زلنا بنرحب بكل الأحباب اللي حينضموا لنا في الأمسية دي. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، ومساحة مفتوحة لكل زول عايز يسمعنا في الأمسية دي، بنقول لك تعال وانضم لنا. باقة من الترانيم الروحية اللي اخترناها لكم، وأتمنى إنكم تكونوا متابعيننا وتكونوا كمان حاضرين وموجودين معنا في الأمسية دي. أول الترانيم الماشين نسمع أعزائي المستمعين ترنيمة جميلة، خدعوني يا ربي يسوع. اتخدعت من الناس قالوا لك شنو، وهل مشيت ورا الخدعة دي ولا استنجدت بالرب يسوع ورجعت عن الطريق؟ تعالوا مع بعض نسمع المرنم كتب وقال شنو.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا على الكلمات الجميلة واللحن الرائع، وواحدة من الأبيات فعلا بتدل على الخداع بأنه قال خدعوني يا ربي يسوع في دروب الشر مشيت، وقالوا إنك ما بترحم، وقالوا إنك ما بتغفر. جربت أتوب بمرة وأغير حياتي بنفسي، وما قدرت أغير حالي، رجحت أعيش في الشر، ولكن أدرك في النهاية إنه الرب يسوع بيقبل التوبة وبيغفر وبيرحم. إذن أعزائنا المستمعين، كلنا مدعوين إننا نستمتع بالمحبة الإلهية وكمان بالرحمة الكبيرة الواسعة. حبابكم، ونقول يعني سلامات للأرض الطيبة، للنيل، للبيوت العامرة بالمحبة، ودعواتنا إنه يبقى السودان يعني كلها أيام مليانة سلام وخير ومحبة. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع برضو نستمع لنا لترنيمة جميلة، واحدة من الترانيم الجميلة عددناها مع المرنم حاتم الحليب. حاتم الحليب يعني بنقول لك سلامات وكيف الحال، وإن شاء الله دائما بخير وبعافية. تعالوا مستمعينا نستمتع بالترنيمة.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

أكيد مهما طال الليل فإن شمس الخرطوم ستشرق سلاما وأمانا. إذن بنقول أهلا وسهلا في أمسية جديدة مليانة دفء وكلام جميل وأحلى الأوقات نتمنى لكم أعزائنا المستمعين. موضوعنا اليوم موضوع جميل وخفيف، ويمكن كلنا بنحس بأهمية الشخص ده في حياتنا. الليلة عايزين نتكلم عن القريب هو منه، وعن الجار وأهمية الجار. إذن الجيرة من أجمل العلاقات الإنسانية، لأنه الجار أقرب الناس لنا في الحياة اليومية، أحيانا بيكون أقرب من الأهل حتى في المواقف السريعة. وعشان كده الناس زمان كانوا بيقولوا الجار قبل الدار. ممكن يعني نشوف إنه الجار الصالح بيدي إحساس بالأمان والطمأنينة، خاصة وقت الشدة، وقت الأمراض أو الغياب. الجار غالباً أول زول بيساعدك، وأول زول بيجي جاري ناحيتك لما تقع في مشكلة، لما تكون عيان، خاصة في موضوع العيال. الجيرة الطيبة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتخلي المحبة والتعاون بين الناس. احترام الجار وحفظ خصوصيته من الأخلاق المهمة جداً جداً في المجتمع. وكمان يعني بنهتم بالجار لأنه هو الصديق القريب وهو الأمان بالنسبة لنا. أكيد كلنا مرينا يعني في مراحل حياتنا بجيران كتار في حياتنا بنحبهم وبنعزهم، يعني مناسباتهم هي مناسباتنا، بيتهم مفتوح لنا وبيتنا مفتوح لهم، علاقة جميلة ممكن تربطنا بجيراننا. احتمال تكون رحلت حتة بعيدة وافتقدت جارك الكان في الحلة القديمة، وممكن ترجع تاني العلاقات والتواصل، بتركب مواصلات من وين لوين عشان تمشي تتونس مع جارك اللي انت يعني افتقدته أو رحلت مشيت منه. مهما كان البعد لا يمكن انه يفصلك من جارك الحبيب، الجار القريب اللي كان ساكن جنبك. وريني جارك القريب اللي انت افتقدته منه، لو عايز تقول اسمه قول لنا، ولو عايز تقول لنا الحاجة الحلوة اللي كانت بتجمعك بينك وبين جارك ده برضو شاركنا بيها وقول لنا، ولو عايز تكتب رسالة جميلة لجار انت افتقدته برضو قول لنا وراسلنا، واكيد يعني نكون مستمتعين جدا جدا بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا. لكن تعالوا أنا بديكم المساحة دي عشان تقدروا تكتبوا وتقولوا لنا يعني الخواطر بتاعتكم تجاه الجار. نسمع لترنيمة ونرجع نواصل.

جدد طاقتك وأملك في الحياة. حياتك هدية من ربنا وتستحق تتعاش. أسمعنا كل يوم على راديو سمعي.

شكرا للمرنم عبد الله كوش على الكلمات الجميلة واللحن الرائع والأداء يعني الأروع. بنشكرك جدا جدا لأنه كتب كلمات رائعة. بيقول إحنا ما ضلينا تهنا أو مشينا الغير نسأل، بمسحنا الغالب نفخر، لم نداري ولا بنخجل، بوجوده إيماننا بيكبر، في الوجود سابق لغيره حتى قبال آدم يظهر. أكيد الرب موجود منذ الأزل وأكيد محبته فائقة ومحبته لكل بني البشر. نرجع مستمعين الأعزاء لموضوعنا عن الجيرة والقربة، من هو ممكن يكون القريب في حياتك؟ تخيل الحياة بدون جار طيب، حتكون كيف الحياة دي؟ تقدر تعيش براك من غير جيران؟ وخاصة إحنا كمجتمع سوداني معروفين بحبنا للجيرة. إذا مشيت عايز تسكن حتة، عايز تأجر بيت، بتسأل أول حاجة من الجيران عن يمينك وعن شمالك وناس الحلة كيف، ناس يعني عشريين، ناس بيحبوا العلاقات، ناس بيحبوا الجيرة، ولا كيف الكلام ده؟ فأكيد دي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا. لكن كده تعالوا نشوف هل مع الزمن اتبدلت قيمة الجار؟ أكيد يعني كثير من الناس بيشعروا إنه قيمة الجار ممكن تكون تغيرت مع الزمن، لكن طبعا ما بتكون اختفت تماما. زمان كانت العلاقات بين الجيران أقوى بسبب طبيعة الحياة، الناس كانت بتقعد مع بعض، الأبواب مفتوحة لبعض، والتعاون اليومي موجود باستمرار. أما اليوم الحياة بقت أسرع والانشغال بقى كتير جدا جدا، والتكنولوجيا خشت والتواصل بقى أقل. في تاني ممكن أسباب ممكن تقول عليه خلت العلاقة مثلا بيننا وبين الجيران تكون يعني خفيفة، خفت وبقت ما زي زمان. أنا ممكن أقول لك واحدة من الأسباب دي إنه الانشغال يعني بالعمل والانشغال بالحياة اليومية ممكن يكون برضو واحدة من الأسباب اللي خلت العلاقة مثلا تقل. وكمان استخدام الهواتف، يا ربي دي واحدة طبعا من الحاجات الصعبة جدا جدا. الواحد بيشيل المحمول يعني وبينسى إنه هو المفروض كان وعد جاره يمشي له، وخاصة إحنا الستات يعني تقول لها مثلا جاية الليلة أشرب معاكي شاي المغرب، ولا جاية تونس معاكي النهارية بعد ما خلص شغلي، فبتمسك التلفون وبتلقي نفسك انشغلتي ونسيتي وعدك لجارتك. وهنا يعني بقت يعني الهواتف واحدة من الأسباب اللي خلت برضو التواصل المباشر يكون يعني يقل. وبرضو ممكن يعني الناس بقت تتنقل بصورة مستمرة يعني من مكان لمكان، فبقت العلاقات أقل استقرار، خاصة مع الظروف طبعا اللي احنا بنمر بيها عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة. خلت الناس دايما في حالة رحول، الظروف بقت صعبة، المعيشة بقت صعبة، الإيجارات ممكن تكون صعبة، فالواحد بيقعد ما يتم له 3-4 شهور يلقى له حتة مثلا الإيجار أقل أخف المعيشة بتاعته، فبتلقاه طوالي ينتقل ويمشي للحتة دي، فبيحاول برضو هناك يكون له علاقات، يكون له جيرة، ويعني وبينسى الناس القدام والعلاقات القديمة. لكن يعني بجد الجار مهما انت مشيت ومهما انت بعدت يعني اكيد ما بتنسوا، دايما بيكونوا في البال وعلى الخاطر. وبرضه انا لسه برجع لك بالسؤال، اقول لك وريني جيرانك اللي اشتقت لهم ديل ناس منه، ولو عايز ترسل سلامات وتحايا لهم حبابك وحباب سلاماتك وكمان اشواقك لجيرانك، وحتى اذا سافرت لحته بعيده برضه احنا ممكن نوصل تحاياك. اذا اعزائنا المستمعين تعالوا مع بعض نطلع نستمع ترنيمه للمرنم ايوب الفياط ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مساء الجمال، مساء الفرح، مساء السعادة على كل زول انضم لنا في اللحظة دي بيسمعنا. بنقول لك حبابك وسلامات وكيف الحال، تعال وانضم لنا. ونحن في الأمسية دي بنتبارك بالترانيم الروحية وكمان موضوع مهم جدا جدا. الكتاب المقدس ركز بصورة أساسية وعميقة جدا عن مفهوم القريب وكمان الجيرة، وما اكتفى بس إنه يقدم لنا نصائح أخلاقية، لكن كمان خلى محبة القريب هي المقياس الحقيقي لمحبة الله. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بنكون يعني بنحس بمحبة كبيرة جدا جدا للجار، وده ما جاي عن فراغ، لكن جاي من المحبة الأساسية اللي ربنا وصانا بيها بإننا نحب قريبنا كنفسنا. ويعني محبة الله دي محبة مباشرة، وهو يعني بيكلفنا نحن كمان إننا نحب بعضنا البعض، ودي قاعدة ذهبية معناها إنك تعامل جارك بنفس الدرجة من الاهتمام والحرص والتقدير اللي أنت بتتمناه لنفسك، إنك تحب قريبك كنفسك، وده بنلقاه في متى 22. كمان ممكن تسألني من هو قريبي؟ في لوقا 10 واحد سأل السيد المسيح وقال له من هو قريبي، فجاوبه بمثل السامري الصالح. فأنا عايزاك ترجع لإنجيل لوقا الإصحاح 10 وتفتح الإنجيل وتقرأ قصة السامري الصالح أو مثل السامري الصالح. يعني الدرس من المثل ده إنه القريب ما بس الزول يعني اللي بيكون ساكن جنبك، أو اللي يعني بيكون مثلا من أهلك وناسك ومن يعني مثلا عقيدتك، لكن قريبك هو أي إنسان في الدنيا بيحتاج لمساعدتك حتى ولو كان بينك وبينه اختلاف أو عداوة. القريب هنا هو قريب الرحمة، مش قريب المسافة، يعني الأمانة والتعامل اليومي اللي ممكن يكون بيناتكم مع بعض.

وكمان سفر الأمثال برضو يعني بيقدم نصايح عملية جدا جدا عن الجيرة. عدم التآمر، لا تخترع شرا على قريبك وهو ساكن لديك آمنا، وده بنلقاه في أمثال 3 الآية 29. احترام الخصوصية، وده برضو يتكلم عنه سفر الأمثال وقال اجعل رجلك عزيزة، لا تكسر الزيارة في بيت قريبك لألا يمل منك فيغضبك. يا سلام، ودي نحن هنا يعني بنتكلم عن الخصوصية بتاعت الجار، ما نكون مزعجين كل دقيقة بنخبط الباب كل دقيقة ناطين وكل دقيقة دايرين. الناس بتكون عايزة ترتاح وما لاقيها طريقة ليه، لأنه نحن ما مدينا من مساحة بتاعت الخصوصية دي. ونشكر ربنا إنه حتى يعني الأخلاق والسلوك الجميل ده حتى يعني ذكر في سفر الأمثال، ودي واحدة من القيم الجميلة جدا جدا اللي بتعلمنا إننا كيف نقدر نتعامل كمان مع الآخرين. قيمة الجار وقت الشدة، بيقول جار قريب خير من أخ بعيد، ودي يعني جات في سفر الأمثال إصحاح 10، وده ممكن بيطابق عليه المثل جارك القريب ولا ودمك البعيد. فبنشوف يعني انه فعلا أهمية الجار بقدر شنو هي أهم يعني حتى من أخوك البعيد. ليه؟ لأنه ممكن يكون هو المنجد السريع، الزول القاعد قريب. وكمان الصدق واحدة من الحاجات اللي ممكن تعزز العلاقة بينك وبين جارك. بيقول لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. وما نشهد عنه بالزور نهائي جارنا ده، إذا جاته أي يعني مشكلة أن إحنا اللي بنقوم وننصفه. ليه؟ لأنه هو يعني جه واحتمى، بيقولوا فزع فزع بقى، يعني الفزعة دي إحنا بنقوم عشان نكون يعني منصفين للجار. ما نشهد عليه شهادة زور، زي ما قال في سفر الخروج لا تشهد على قريبك شهادة زور. إذن أعزائنا المستمعين، بيمكن محبة كبيرة للجار، وأكيد في جيران ما بتعوضوا، لعشان كده يعني تواصلنا معهم مستمر مهما مشوا بعيد، أن إحنا لسه بنكون يعني في البال وفي الخاطر، بنتواصل وبنسأل عنهم لحد ما نعرف مكانهم وين. ربنا يديم يعني المحبة والعلاقات الطيبة بين الناس. فاصل ونرجع نواصل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35 9.

بنرحب بكل الأحباب وبكل المستمعين مرة تانية، وبنقول لكم إن شاء الله رب مساءاتكم بالخير وبالعافية، وإن شاء الله رب تكونوا مستمتعين معنا في الأمسية دي بالترانيم الروحية. وزي ما قلت لكم، إذا أنت طالب أي ترنيمة ممكن تراسلنا وتقول لنا أي ترنيمة أنت عايز تسمعها. إذن أعزائنا، ونحن لسه بنتكلم في موضوع يعني الجيرة، عايزين نشوف مع بعض إذا يعني الزمن اتغير ولا هي النفوس يا ها اللي اتغيرت. يعني على حسب يعني نحن ما بنقول وده سؤال ممكن أنا أخليكم برضو يعني تكتبوا وتقولوا لي، هل نحن اتغيرنا ولا الجيرة هي اللي اتغيرت؟ نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35 9.

رجعنا أعزائنا، وأتمنى إنكم تكونوا فعلا يعني شاركتوني في الموضوع ده، ويعني كتبتوا عن كل حاجة أنتوا يعني حابين تقولوها عن الجار. هل الزمن تغير ولا أن إحنا طريقة حياتنا هي اللي ممكن تكون تغيرت؟ غايتوا عن نفسي، أنا شايفة إنه الجيرة زمان كانت مبنية على القرب الحقيقي بين الناس، ما بس قرب البيوت ولا يعني قرب المباني، لكن الجار كان بيعرف تفاصيل يعني جاره يعني الدقيقة بأمانة، بيفرح لفرحه ويقف معاه في الضيق. الليلة العلاقات بقت أهدأ وكمان بقت شوية يعني باردة، ويمكن الناس بيجوا يخافوا من التدخل أو ما عندهم وقت، وزي ما قلنا قبل إنه واحدة من الأسباب الانشغال بالحياة اليومية أو الشغل، ضغط المعيشة، كل يعني الأسباب دي ممكن تكون يعني بدلت في علاقتنا مع الجار. برضو أحيانا المشكلة يعني ما في الزمن نفسه، لكن ممكن تكون في طريقة الناس للحياة. في ناس لسه محافظين على يعني الاحترام، وإنهم يسألوا عن الجار، وإنهم يتفقدوا أحوالهم، وإنه لو في أي يعني احتياج لمساعدة تلقى الجار هو أول واحد يكون واقف. ولما تلقى جار كويس بتحس إنه الدنيا بقت خفيفة عليك، وإنه الضغط ذاته خفة عليك. طيب هل الناس هم اللي تغيروا ولا يعني الجار تغير، ولا الحياة بس كانت يعني زمان أبسط وحس حاليا بقت سريعة؟ يمكن أسئلة بتحاول ترجعنا لذكرياتنا مع جيراننا والناس اللي مما قمنا إحنا كنا يعني جنبنا وساكنين معانا بخففوا عننا. وزي ما بقول لك تاني، إذا حابي تسلم على جيرانك، على أحبابك وعلى ناسك، راسلني وقول لي، وإحنا بنسعد جدا جدا، وأكيد رسالتك حتصل للأهل والأحباب. إذا تعالوا مستمعينا نطلع ونسمع ترنيمة مع المرنم الشيخ إزبون صامويل، وترنيمة جميلة جدا جدا في محضرك.

يا سلام يا شيخ إزبون، دائما بتتحفنا بالترانيم الروحية الجميلة. بكده أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقة اليوم، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. إلى جديد اللقاء وفي رعاية ربنا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبسقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى، فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.
3: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: متى الأصحاح الخامس عشر. وجاء إلى عيسى بعض الفريسين والفقهاء من القدس وقالوا:
1: لماذا يخالف تلاميذك التقليد الذي فرضه الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟
0: فأجابهم:
2: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله لكي تحافظوا على تقاليدكم؟ لأن الله قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه ما كنت أعولك به أعطيته لله، فلا تفرضوا عليه أن يكرم أباه. فأنتم نقضتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا منافقون، كان إشعياء على حق لما تنبأ عنكم بقول الله: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس.
0: ودعا الجمهور إليه وقال لهم:
2: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، إنما ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
0: وجاء التلاميذ وقالوا له:
3: هل تعلم أن الفريسيين صدموا لما سمعوا هذا الكلام؟
0: فأجابهم:
2: كل نبات لم يزرعه أبي السماء يقلع من جذره. اتركوهم، هم عميان يقودون عميانا، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط الاثنان في حفرة.
0: فقال له بطرس:
4: فسر لنا المثل.
0: فأجابه:
2: هل أنتم أيضا أغبياء مثلهم؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الفم يذهب إلى البطن ثم يخرج إلى المرحاض؟ أما ما يخرج من الفم فهو يجيء من القلب، وهو الذي ينجس الإنسان، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، تشويه السمعة. هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان، أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجسه.
0: وخرج عيسى من هناك وانصرف إلى منطقة صور وصيدا، فجاءت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وهي تصرخ:
5: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، بنتي فيها شيطان يعذبها جدا.
0: لكنه لم يرد عليها حتى بكلمة، فجاء تلاميذه وطلبوا منه وقالوا:
3: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا.
0: فأجاب:
2: أنا أرسلت فقط إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
0: فجاءت المرأة وركعت قدامه وقالت:
5: ساعدني يا سيدي.
0: فأجاب:
2: لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب.
0: فقالت:
5: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادها.
0: فأجابها عيسى:
2: أيتها المرأة، إيمانك عظيم، لك ما طلبت.
0: فشفيت بنتها من تلك اللحظة. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بحيرة الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك، فجاء إليه جمهور قفير معهم عرج وعمي ومشلولون وخرس وكثيرون غيرهم، ووضعوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس لما رأوا الخرس يتكلمون والمشلولين يصحون والعرج يمشون والعمي يرون، وسبحوا ربهم. ونادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: إني أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، ولا أريد أن أصرفهم جائعين لئلا يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق.
0: فقال له التلاميذ:
3: نحن في صحراء، فكيف يمكن لنا أن نجد خبزا يكفي لإشباع هذا الجمهور الغفير؟
0: فقال لهم عيسى:
2: كم رغيفا عندكم؟
0: فقالوا:
6: 7 وغليل من سمك صغير.
0: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمك، وشكر الله وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمهور، فأكلوا حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، وكان الذين أكلوا 4000 رجل، وأضف إلى ذلك النساء والأطفال. ثم صرف الناس وركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان،

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الأصحاح العشرون.
1: مملكة الله هي مثل واحد صاحب أرض خرج عند الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج حوالي الساعة 9 صباحا فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة العامة بلا عمل، فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم. فراحوا. ثم خرج مرة أخرى عند الظهر، ومرة أخرى حوالي الساعة 3 بعد الظهر وعمل نفس الشيء. ثم حوالي الساعة 5 مساء خرج فوجد آخرين واقفين، فقال لهم: لماذا وقفتم هنا بلا عمل طول النهار؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما حل المساء قال صاحب الكرم لوكيله: نادي العمال وادفع لهم أجورهم، وعليك أن تبدأ بالذين جاءوا في الآخر حتى تصل إلى الذين جاءوا في الأول. فجاء الذين عملوا من الساعة 5 واستلم كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الذين عملوا من أول النهار ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم استلم دينارا واحدا. فلما أخذوا تذمروا على صاحب الأرض وقالوا: هؤلاء الذين جاءوا في الآخر اشتغلوا ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا تعب اليوم كله في الحر الشديد. فقال لواحد منهم: يا صاحبي، أنا لم أظلمك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ حقك وانصرف، أنا أريد أن أعطي هذا الذي جاء في الآخر مثلك أنت. أليس من حقي أن أتصرف في مالي كما أشاء؟ هل أنت حسود لأني كريم؟ إذن من هم في الآخر يصيرون في الأول، ومن هم في الأول يصيرون في الآخر.
0: وكان عيسى صاعدا إلى مدينة القدس، وفي الطريق أخذ الاثنى عشر على انفراد وقال لهم:
1: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب ليهزؤوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
0: ثم تقدمت إليه أم ابني زبدي ومعها ابنها وسجدت له وطلبت منه شيئا، فقال لها:
1: ماذا تريدين؟
0: أجابته:
2: أريد أن تأمر بأن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك.
0: فقال لهما عيسى:
1: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أنا؟
0: فقالا له:
3: نعم نقدر.
0: فقال لهما:
1: حقا ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعده لهم أبي.
0: فلما سمع العشر هذا استاءوا من الأخوين، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
1: أنتم تعلمون أن حكام الشعوب يتسيدون عليهم وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا لكم، كما أن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين.
0: ولما كانوا خارجين من أريحا تبعه جمهور قفير من الناس، وكان يجلس على جانب الطريق أعميان، فسمعا أن عيسى مار من هناك، فصرخا:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فوبخهما الناس وقالوا لهما اسكتا، لكنهما صرخا أكثر:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فتوقف عيسى وناداهما وقال لهما:
1: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟
0: فقالا له:
4: يا مولانا افتح عيوننا.
0: فأشفق عيسى عليهما ولمس عيونهما، وفي الحال أمكنهما أن يريا فتبعاه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الأصحاح الخامس. فلما رأى الجمهور صعد إلى الجبل وجلس، واقترب منه تلاميذه فأخذ يعلمهم وقال:
1: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم مملكة الله. هنيئا للحزانة، لأنهم يتعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا لمن يجوعون ويعطشون إلى الصلاح، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لمن قلوبهم نقية، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لمن يصنعون السلام، لأنهم يدعون أبناء الله. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح، لأن لهم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم، لأنكم أتباعي. أفرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإنهم اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم بنفس الطريقة. أنتم ملح الأرض، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لشيء، بل يرمى في الخارج ويدوسه الناس. أنتم نور العالم. مدينة مبنية على جبل لا تخفى عن الأنظار، ولا أحد يشعل المصباح ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة فيضيء لكل من في الدار. وبنفس الطريقة يجب أن يضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويسبحوا أباكم الذي في السماء. لا تظنوا أني جئت لألغي التوراة أو كتب الأنبياء. أنا جئت لا لألغيها، بل لأكملها. أقول لكم الحق، ما دامت السماء والأرض موجودتين فلن يسقط من الكتاب حرف واحد أو نقطة واحدة، بل يتم كل شيء. فمن خالف ولو أصغر وصية من هذه الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله، يكون له أحط مكانة في مملكة الله. أما من عمل بها وعلمها، تكون له مكانة عالية في مملكة الله. فإني أقول لكم، إن كان صلاحكم لا يزيد عن صلاح الفقهاء والفريسيين، فلن تدخلوا مملكة الله. سمعتم أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تقتل، ومن قتل يواجه القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه يواجه القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يواجه المجلس الأعلى، ومن قال له يا تافه يواجه نار جهنم. فإن قدمت هديتك عند منصة القربان وهناك تذكرت أن أخاك له شيء عليك، فاترك هديتك هناك عند المنصة، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم هديتك. حاول أن ترضي خصمك بسرعة، حتى وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، لئلا يسلمك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، فتوضع في السجن. أقول لك الحق، لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك. سمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقلعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا ترمى بجملتك في الجحيم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا تذهب بجملتك إلى الجحيم. وقيل: من طلق امرأته فيجب أن يعطيها شهادة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق امرأته وهي لم تزني يجعلها زانية، ومن يتزوج بمطلقة يزني. وسمعتم أيضا أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تتراجع عن وعدك، بل أعط الله ما حلفت به. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها المكان الذي يضع فيه قدميه، ولا بالقدس لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك، لأنك لا تقدر أن تجعل حتى شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل عندما يكون قصدك نعم تقول نعم، وعندما يكون قصدك لا تقول لا، وما زاد على هذا فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم لا تنتقموا من الذي يسيء إليكم، بل من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يشتكيك ليأخذ قميصك فاترك له ثوبك أيضا، ومن أراد أن يسخرك لتمشي كيلومترا واحدا فاذهب معه كيلومترين. أعطي من سألك ولا ترد من أراد أن يقترض منك. سمعتم أنه قيل أحب الآخرين وأكره عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وادعوا بالخير للذين يضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأتقياء والظالمين. فإن كنتم تحبون من يحبكم فما هو أجركم؟ حتى جبات الضرائب يفعلون هذا. وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوانكم فهل في هذا شيء غير عادي؟ حتى الذين لا يعرفون الله يفعلون هذا. إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل.

0: أهلا وسهلا بالأحباء المستمعين والمشاهدين في كل مكان من راديو سمر، معاكم سمعان محجوب في جرعة وعي وجرعة جديدة من الوعي. دائما اتعلمنا ندي جرعات بسيطة تقدر تساعد الناس، ربما تتفق معنا أو تختلف معنا في الأطروحات اللي احنا بنطرحها، لكن دائما بنرحب بآرائك المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة جرعة جديدة بعنوان ورا البروفايل. مرحبا بك ابتهاج السنوسي في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي، ودائما بنتشارك في محاورة.
1: حباب كل الناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حباب كل زول بيشاركنا بيتفق معانا في وجهة النظر أو بيختلف معانا. وراء البروفايل، خلف الستار،
0: هناك أشياء كثيرة.
1: حلقة أتمنى إنها تكون خفيفة الظل عليك. تعالوا مع بعض نتعلم ونشوف ماذا يوجد خلف الستار. ماذا يوجد خلف الستار؟ إلا يا سمعان ما واحد يرسل لك طلب صداقة أو يرسل لك رسالة وإنت تفتحها وممكن تقع في
0: المحظور.
1: في المحظور
0: الكثير طبعا من الأشياء بنزلك فيها، خاصة في الصفحات الزيدي. مرات نحن بنتعامل بعفوية وما بنكون عارفين ما يخفيه الشخص وراء البروفايل، ونحن بنتأكد يعني بدون ما نتأكد بنقبل الصداقات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية هذا الشخص،
1: لأنه في لحظة إنشاء الحسابات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ما بيقول لك جيب بطاقتك أو رقم جنسيتك أو رقم الوطن،
0: ما في براس هوية هناك،
1: ما في تحقيق شخصية لمين الزول ده. فبالتالي من حقك إنك تنشئ بدل الحساب 2 و3، ومن حقك إنك تنشئ باسم حقيقي أو اسم وهمي أو لقب أو غيره
0: أو أي اسم مستعار.
1: فمرات خلف البروفايل، فمرات وراء الستار يكون هناك السمية القاتلة. أنا عايزة أقول إنه عادي أنا بت ويرسل لي طلب صداقة ولد، ما طوالي حقول إنه الولد ده كعب، أو يرسل لي طلب الصداقة ده راجل، ما طوالي بقول كعب.
0: في ناس طبعاً السؤال يعني مهووسين إنهم يعملوا أصدقاء في الفيسبوك.
1: أيوة، هو أحياناً بالذات لو إنت بت وجاك طلب صداقة من ولد طارق تقول تسمي وتراجع الصور،
0: لأن كل الصور المخطوطة عدد المتابعين عشان يكسبوا أموال
1: تحديداً، وكل الصور الموجودة في صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون صور جميلة ونحن قاعدين بشكل مهذب وبشكل حلو. فأنا عايزة أقول إنه ده المان، إحنا دي ما طبيعتنا. في فرق بين الواقع والمواقع، في فرق كبير بيناتهم، وبالتالي أنت بتحاول تكون الزول الجميل اللي بتكون جذاب، الزول اللي أي زول عايز يرسل لك طلب صداقة. خلينا نقول لو ولد رسل لبيت طلب صداقة أو بترسلت لولد طلب صداقة، قبل ما تقبله أنت محتاج تعمل 3 خطوات مهمة جدا جدا.
0: اللي هي شنو بتحتاج؟
1: 1، هل في أصدقاء مشتركين بينك وبين الزول ده؟ هل الزول ده خدت صورته ولا خدتي وردة ولا فراشة ولا شجرة ولا عربية ولا قلب ولا خدتي لي أسد ولا خدتي فنجان كوباية؟ أحيانا الناس ما بتخط صور الشخصية، صورتك الشخصية أنا ما شايفاك هذا انت ده، ياهو سمعان ده بروفايل
0: لو
1: سمعان.
0: حصل اي شيء ممكن انا اقدر اصلك،
1: ولو انه احيانا لما تتم سرقة حسابات الغير بيتم الاستعانة بصورك انت ذاتك واسمك، يكون صورة صورة سمعان واسم سمعان، لكن ده ما سمعان الاساسي، ده ما سمعان، ده حساب تاني مزور أو حساب مهكر. لكن خليني أقول إنه أنا محتاجة أول حاجة أشوف أخش على الصفحة أتفقد هم نزول ده، وهل ده اسمه ولا لقب، وهل أنا بقدر أخش الصفحة ولا هو عامل لي قفلة، عامل لي لوك.
0: مرات بيقفلوا الصفحة.
1: فالسؤال هنا المنطقي، طيب أنت قافل معلوماتك وبياناتك الشخصية، أنا شنو اللي بخليني أقبل طلب صداقتك وأكون إنسانة منفتحة لك، أنت بالسهل تخش وتعمل وتشوف صفحتي وترسل لي طلبات صداقة. فخلينا ننتبه إنه ما وراء البروفايل، ما وراء الستار، هناك الكثير الكثير اللي المفترض نقيف عنده مرة واثنين وثلاثة.
0: مرات يبتهاج كمان يعني بنقبل الصداقات وبنقبل يعني بناء العلاقات في في في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدينا نتحاور مع زول ونتواصل معه، لكن محتاجين كمان نتأكد من نوع الرسائل اللي بيرسلها لنا الزول الثاني. مرات بيرسل رسائل ممكن تكون صعبة جدا، ليه أنا ما أوقفه في النقطة دي إنه يا أخي أنت ما ترسل لي رسائل زي دي، لو رسلت لي أنا تاني بحذرك. لكن مرات ذاته من ساق وراء الكلام المعسول، يعني بنمشي وراء الكلام ونحن كأننا مرات بنرغب إن يقولوا لنا كلام زي
1: ده. عشان كده عايزة أقول للزول اللي بينجر وراء عبارات رنانة معسولة أو كلمات معسولة، هي عبارات ذات شعور افتراضي لأنها في الافتراض. ما كل الأصدقاء اللي موجودين في حساباتك المختلفة هم أصدقاء حقيقيين، هي صداقات افتراضية، صداقات وعلاقات افتراضية. يعني مثلا لايك أو علامة أنا معجب أو أنا حبيت دي، ما كلها قلوب قلوب قلوب، ما كلها
0: تعني فعلا. لكن الوضع يختلف، ممكن يخط القلب في الفيسبوك أو في منصات التواصل الاجتماعي، لكن
1: فده شعور مغلف، ده شعور معلب
0: غير حقيقي،
1: ده شعور افتراضي غير حقيقي يعني. نفترض أنه أنا معجبة بده، قد ما أكون معجبة به. الحاجة الثانية الأهم من ده كله، في الفضاء الإسفيري في الكثير من الفيروسات والهاكرز الممكن عن طريق إنك أنت تقبل صداقتهم أو تقبل إنك هم يكونوا في لستة قائمة أصدقائك أو الناس اللي بتتواصل معاهم، قد يكون هاكر، قد يكون عايز يوصل للرقم السري أو حساباتك البنكية، وبالتالي بيوصل لكلمات المرور اللي ممكن تعرض أمانك وسلامتك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكم من شخص كان عرضة للاحتيال وللنصب وللابتزاز لأنه قبل طلب صداقة أو لأنه رسلوا له وردة قالوا له اسمع لو رسلت الرسالة دي 20 مرة الله بيفتحها عليك، أو لو رسلت الرسالة دي هتسمع خبر طبعاً حلو، أو لو رسلت الرسالة دي بيرسلوا لك دعم من وين وين.
0: بقت كثيرة طبعا،
1: ده هكر، ودي عبارة عن فيروسات بتهكر جهازك وبتبوظ معلوماتك الأساسية وبتعرضك للاحتيال وللنصب وبتعرض أمانك الشخصي
0: في خطر. بالمناسبة ابتهاج يعني بتعرض أمانك في خطر، وممكن تفقد حياتك بسبب إنك أنت مشيت ورا الرسالة وصدقت زول أنت بتتكلم معه أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتجمعك معه علاقة ولا في أصدقاء مشتركين ولا أي حاجة. زول رسل رسالة وانت قبلت الرسالة دي وقال لك يا أخي لو رسلت حاجة معينة ممكن تحصل لك حاجة فلانية وتعال في المكان الفلاني ويستلم، ولكن ربما يكون تجار أعذار، ربما يكون ناس شغالين في جرائم كثيرة جدا وتدخل نفسك في مشكلات كبيرة جدا، محتاجين نتأكد ونفحص كويس الزول اللي احنا بنتكلم معاه. لو ما عرفناه محتاجين طوالي نلغي الصداقة. كمان مرات بيدخلوا بمكالمات فيديو ابتهاج، يعني زول ما بعرفه يضرب لي فيديو داري يتكلم معاي وفي أوقات متأخرة من الليل.
1: مش بس يعني دي خطورة كبيرة جدا. في بداية إنشاء حسابك لو سمحت أقعد مع شخص مختص، لأنه داخل كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نظام أمان وتشفير، وبالتالي نحن استسهلنا الحكاية. فيسبوك أنا طوالي بعمل لي حساب، أطفال عندهم حسابات في الفيسبوك وأطفال عندهم حسابات في الواتساب وأطفال عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا جدا. فبنلقى إنه الزول بيعمل التطبيقات وهي الضبط الافتراضي لها إنه الكاميرا تكون مفتوحة وإنه المايك يكون مفتوح، لأنه ما قعدت مع إنسان يعمل لك إجراءات الحماية الوقائية داخل التطبيقات المعينة. فمالو لو أديت الخبز لخبازينه، أقعد مع إنسان أقول يا أخي أنا داري أعمل حساب، كيف أستخدم حساب أكثر أمانا؟ نحن هنا في الحلقة دي الزول ممكن يحس بأنه لا أنا البرنامج ده سود لي في وشي وأنا تاني ما أدري. أنا عايز أقول لك خليك على تواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حياتك اليومية اتخذ إجراءات السلامة والتدابير الأساسية لأنك تخلق تواصل آمن. مثلا استخدام رقم المرور أو مفتاح المرور أو الباسورد أو رقمك السري. في زول بكتب 1 2 3 4 5، ده سهل. فحاول استخدم رقم أو استخدم رمز يكون معقد تعرفه أنت وتربطه بحاجة شخصية. 2، ممكن تعمل الحساب برقم تلفونك أو تعمله بإيميل، لكن عشان تستعيد بياناتك أنت محتاج تعمله في إيميل وتخط الإيميل ده في ورقة مكتوبة. يعني ما ممكن حياتنا كلها تكون معلقة في التلفون. الشيء الثاني، التواصل الاجتماعي سفير مفتوح، فأنا ما ممكن أضع حياتي الخاصة في العام، فأنا محتاجة أتوخى الحذر وأنا بنشر صوري ومنو اللي يتعامل مع صوري ومنو اللي ينزل منها. شيء تاني مهم جدا، خلينا ندي جرعة وعي للشباب المراهقين والمراهقات ونعلمهم إنه ما أي زول يقول لك يرسل لي صورتك وإنتي مثلا لابسة هدوم خفيفة أو إنتي قاعدة في البيت بطريقة معينة، لأن حاليا في الذكاء الصناعي بيتم دبلجة الصور والصوت وممكن تكون عرضة للابتزاز وعرضة للتهديد والتنمر في وسائل من استخدامنا الغير مدروس والغير محسوب لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط للأسف الشديد هي منتشرة أكثر من الدول الثانية. الناس الثانية ما قاعدة تضيع زمان الميجا بايت حقتها في الدنيا في العالم يعني مقارنة مع الشرق الأوسط. إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الإدمان، فيه نوع من التبديد لأموالنا ولوكتنا بدون حساب. يعني عادي الزول بيقعد في الفيسبوك والواتساب والتطبيقات الاجتماعية 3-4 ساعات
0: بالذات في أفريقيا وفي بلدنا السودان.
1: أنا ممكن أحرق حلتي عشان أنا فاتحة فاتحة الفيسبوك أو الواتساب. أنا ممكن أجرح شعور زول لأني بنشر حاجة عني خاصة هي ممكن تكون سبب عثرة لإنسان تاني. إحنا محتاجين ننتبه في تعاملنا الخاص وتعاملنا العام في وسائل التواصل الاجتماعي وما نكون متاحين ومنفتحين في الفضاء الإسفيري عشان ما نكون عرضة للاستغلال وللتنمر وللابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية اللي بقت منتشرة في وسط عالمنا الحالي.
0: نحتاج عزيزتي ابتهاج وكل الناس اللي بيسمعونا دائما نضيف الناس اللي في الفيسبوك اللي بتجمع لي معهم علاقات شغل، علاقات قرابة، الناس اللي أنا ممكن بتواصل معهم في المحيط بتاعي وأقدر أحمي نفسي من كل جريمة إلكترونية ممكن تجي علي بدون ما أدخل نفسي في مشاكل. محتاج كمان أراعي لقواعد السلامة الإلكترونية والأمان واتصل بالناس المختصين زي ما أنت قلتي، دي حاجة مهمة جدا ممكن تفيدنا. وكمان نرفض أي صداقة مجبوهة. نحن بنقدر نعرف من الناس من خلال كلامهم اللي بيتكتب في الفيسبوك، منشوراتهم، تعليقاتهم، صورهم اللي بنشروها. لو حاجات ما بتشبهني، ما بتمثلني أو ما جزء مني، أنا محتاج ما أكون جزء من الصداقة دي. ما في حاجة أنا مجبورة عليها إلا لو أنا داير أصلاً أستمر في الجزئية دي.
1: كلمات رنانة وعبارات قوية تسويقية ترويجية إنه أربح، جاتك جائزة، دوس، رسل الباسورد بتاع حسابك البنكي، دي كلها عبارة عن هاكرز وفيروسات بتخترق حسابك. ما تنصاغ وراء جملة اربح، هتربح بدون فقط إنك تابع اللينك، فلينك يوصلك لرابط، لرابط يوصلك للينك، ولينك يوصلك للينك لحد ما تلقى إنه كل معلوماتك وبياناتك اتنقلت للطرف الآخر. لأنه زي ما في وسائل للحماية للحسابات الخاصة في التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كمان في ناس متخصصين في صناعة الهكر والفيروسات والتعدي على خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. عالم كبير، عالم مثير، عالم مربح، ولكن طريقة استخدامنا وأسلوبنا والشكل اللي بننشئ به وحساباتنا وبنتعامل به يوميا محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى وعي.
0: بالتأكيد. شكرا ابتهاج، وصلنا للنهايات. نحتاج دائما نحترز ونحن بنتعامل مع الصفحات المختلفة ونتأكد ما وراء البروفايل، لأنه ممكن يكون في وهم، يكون في خداع، يكون في زيف، يكون في أشياء كثيرة جدا تقودنا للإدمان، تقودنا للمخدرات، تقودنا لجرائم كثيرة جدا، ونبقى إحنا الضحايا. فعشان كده محتاجين نتأكد من كل حاجة بنعملها قبل ما نمشي أي خطوة لقدام. بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي استمعت لحلقة الليلة من برنامجكم جرعة وعي. راسلونا، تابعونا، لو عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني mail@radiosamar.com، ومستعدين دائما نستقبل أسئلتكم. شكرا ابتهاج، وشكرا لكل مستمعي ومشاهدي راديو سمر.
1: 24 ساعة يا هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
0: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان.
1: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية. ما فاضية مشغولة
0: تطلع على وتدخل طول. تطلع وتدخل.
1: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزن فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فإنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
0: عادي.
1: أسمعني تعالني الساعة 3 4 و 5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و 7 أقول لك حاجة، 8 أمشي.
0: 8 أمشي
1: دي كم ساعة؟
0: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
1: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي ويقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء ليل تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عمرنا.
0: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
1: تعال نتونس
0: ناخد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
1: نفرق
0: نخد الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
1: مواعيد سودانية
0: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
1: ولأنه حتى لما أقول لك ده ما لهم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
0: يعني حاجة صعبة جدا.
1: الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
0: الزمن.
1: فأنا محتاجة لي عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية. يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
0: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
1: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا
0: منتظرتك وأنت ما جيت.
1: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل هذا. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
0: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
1: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن وما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. 2، خليني فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
0: ما بيستحمل.
1: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء، ضاعت على وجبة هنا يبلع العلاج 3 مرات. كيف؟ فادعاءنا الزائف،
0: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
1: لخبطة شديدة
0: في وقت واحد.
1: أيوة.
0: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة، وما عندنا أي خطط في حياتنا.
1: فادعاءنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن، هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا، وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما
0: ذاكرت مالك جدا.
1: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، نلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضيين،
0: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
1: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
0: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة ابتهاج.
1: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي، وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بدمتين، ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخذ مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخذ الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن. فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمل في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 ساعات، معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي 24 ساعة دي؟
0: مرات طبعا ابتهاج، لا من أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
1: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12، دي ساعة فطور،
0: ويجوا بعد الفطور طوال ماشيين
1: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
0: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
1: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة.
0: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم، وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك، وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
1: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
0: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
1: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات أنت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
0: نرتب أولوياتنا.
1: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كثيرة بتفوتنا،
0: والعالم
1: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده، وأنا أقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
0: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
1: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
0: شكرا جزيلا ابتهاج.
1: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهس نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع يشبع 4000. تعالوا نسمع ونعرف كيف يسوع أشبع 4000.

حديد تسومة أمسهنن ومسيح مثال حديد نينيات وإنجيلي أهاب نكتيب وطيني هند وبلما آنايو تواسي تداينا تيبو أري يسوء تيتيسو يكياني تناتيبو حديد نينيات آنم طالب غالبا أري وارهان إيفين إمسو تياد نغادون وطيني هند بلمية تكوريا فجر توين تماليا سميانو بين وطيني هند كسو إغادم أوكيك بلما ريان بطرس يسو إبيبالي شئية ماليا سيدناي وهند باروكت آتيب بلمية إيدي يسو وقاسانا آمانانا وصدي غندي أوكنا وقاسانا آمنتينيك بحسيكنا او نوربا في تاكات وبهريب ياكا تيدنك امسي ووكنا انا اوزدك اندي ووكنا كستو براك سيليليت هوي تهاريونيت تونا ويمان تبارينك تميرنا براك سيليلتونوب نادغات تاكي كي تبارينك افويانا بابوكنا تبريتب افيبن تماكتوكنا افويني باراك وارب بيت افويينيك بابوكنا تبريتيب ايفي هن كا افويهوكنا ايدي يسوء تدايي ارا تماميه بارا ماسي القدس ايان يسوء وانقوانا ايقاويت فوتيب هيريري افاقيريا هات اوو ادهاي سوركين اوو اديني كوج اوو باريو ادهاي ايان بارا سويا هون نا تد آيتي تن تينا سكتا آو أري تد آي هي هوك إدين يسوع بريو داي آني هن بريكنا غانا راتي هوكنا أندي بيت سويا نهيب ملي آني بلي تينا كاك أمرييب سوي هوكنا أندي يوحناب وموسانا وماسي تد آي آو هي وانقوانا تبريتي بيفيب كيكيهن هانا اودهي هيابو سويانا هيب ايدي برا تكتك بهالي سميان بيت تونا يوهن وانقوانا هي نيادي دهاي كادگرنا اين نياديك افلاي نانوي آماناب كتينا ايادون اندي ايدين ملياب بيت تداي ودهي ميرابو نياده دايهن كادگرنا ايدين كسو اودهي يوهنناب نبيت آمانين اكا عبارا اودهي اروكوين يسو ايدهي يوهنناب وماسيت هداي اوهيا بكتيت كنكن ايدين يسو بريو دهي انهن تونا تسكنيت اوهيات تونا سويهوكنا كاد ايده اكرايكنا امتال يسوع اودهي ان امتال دهاي هديديا تقدر آتوي هديد نويد دهاي اكرر الليقاب اقوياي ادئر مليا تدير واريب اسوك ادايت اش ايبابيا شاوتي واكي دوريانوب تم ادايتي وادو اهاريو اكاي كشياب دهاي ديگواتيا ادراتكنا لكن وكشيا اتب انا يهابينيت نات انو غيكسيان مليا تدرات انقوانا ماسي وير كشيا باري دهاي ديگواتيا اونن لكن تدراتي بيفين نيويان بابويان تدرات انقوانا تاهن ماسي كشياب مهياب دهاي ديگواتيا لكن اون ادرن ماسي وارب استوب اين هن غادب ادارنا ايرو اتاب انا شاو تغال نفر اوبات دائمه برو اري اورو واري ييبو مليا برو دائي ايفدك برو هموي سينا ايده لكن تدراتيب ايفين برو ريانو غال ايراوي دائي انفرادنا برو قسامي تدر اهون كنام انده برو هن ندير كا تدر
iknayan kwa samni imsiyodayna. Aflay baro idirnit tud irati barrab igidna. Tud irati ankwana iini hub. Naan saki indi. Baru naan sakiyeb soyi hokna indi. En tud irati efen dartit tud ira warib kinasi indi. Ono kitab agriyab kittenahan. U kitab pawi ben it aariga iribineb. Turkunti awi ikate. Onkwana betona ed ih. Betuna are hineb ikwadeb ajaibtu indi edi. Ben odor okina ifagiria had awwa. Udini koja awwa. An amtal bareo dhai attiyodab iktine tona ikannub. Baro yabikine tona ihariuna. Lakin odhai irukuin. Maliya baro yishinit gigiyan. Imperatori dhai tutilbati fir'i. Bara yasua baliye sabuk hiruna. Akay farisi wa hirodiyawa dhai ifidigna. Bara eyanit baro ratiyan. Sedna baruk ozdik hadittiniya. Gal taki mirkwai anu han ukwasanay usalal. Usit kib allamtiniye tona nikten. Afla gaysar Roman imperator titilba dhai nifaret tuna halalhan kik. Dhai nifarahan kimfira idin. Yasua ibhali naan hai sariuneb ikanait. Naan hoi jarrabte nahib. On udinar risananeb idih. Bara dinar garl risiyan. Baru an afiruwa, usimuwa, aya idih. Bara gaysariba idin. Yasua aflay gaysari idhay gaysari tona hina. Ukwasana idhay ukwasana tona hina idih. Bara ibaliye de guib are akrab ajabamiyan. Yasua tuyatti oya khadidiye. Saddugi idni dhai. Medhan wer kiha iid. Yasu idhai eanit. Sedna hinin Musa don iktib. Tak sanu dir ab arbabarib. Iyayhub. Sanu wer

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات. نصيحة للعائلات، دعوة لك تسمع النصيحة دي لأنه فيها الكثير.

0: أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع أينما كنت في سودان حبيب في راديو سمر برنامج أنوار كاشفة سلسلة من يقول الناس إني أنا. وكمان برحب بأختي هادية ونتابع مع بعض في لقاء اليوم حديثنا عن حقيقة شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام. هل هو مجرد نبي زي باقي الأنبياء ولا هو شخصية مختلفة عنهم؟
1: أهلا بكل زول بيسمعنا عبر راديو سمر، وأهلا بك أخوي حاتم.
0: أختي هادية وعزيز المستمع، كنا تكلمنا عن كثير من العجائب اللي عمل المسيح وبتأكد لنا حقيقة شخصيته الإلهية، زي إقامته للعازر من القبر،
1: وكمان علاجه للزول اللي كان عميان من يوم ولادته،
0: وكمان لما عالج الزول اللي كان مقعد،
1: وحتى الزول اللي جابوها له وقالوا له هي اللي لقيناها بتزني هك حاسبة هو رفض،
0: وكمان لما نأكل الناس الكثيرة ديك لما جو جعانين،
1: وكمان خلى موية العالي يسكت، وكمان كان في كلام قاله عن نفسه مهم شديد، وهو
0: زي كلمة الله الأزلي اللي كان موجود من زمان والمتجسد البيجا زول زينا، وهو ابن الله الوحيد،
1: وقال إنه هو القيامة والحياة،
0: وهو نور العالم،
1: وهو عيش الحياة،
0: وهو كمان الباب والراعي الصالح،
1: وهو الطريق أو الدرب والحق والحياة، وكمان قال إنه هو رب داود مع إنه هو واحد من أولاده. كمان شفنا قدر شنو كان النقاش صعب على اليهود لما قال لهم السيد المسيح عيسى عليه السلام إنهم لازم يأمنوا به بإنه هو الرب اللي بيخلصهم من أغلاطهم، وكمان وراهم أبوهم الحقيقي هو الشيطان مع إنهم أولاد إبراهيم، ويتحداهم لو يقدروا يجيبوا غلطة هو سواها عشان هو صالح.
0: آمين.
1: وراهم كمان لو الزول آمن به ما حيخليه يشوف الموت للأبد، ولما قالوا له أنت أعظم من إبراهيم، طبعا إبراهيم كان بيشوف بأمل اليوم بتاع السيد المسيح وهو شافه وبقى فرحان، وبعد كده أكد لهم إنه هو موجود مع الله الآب من زمان قبل ما يكون إبراهيم.
0: آمين. واليوم حنشوف مع بعض حاستين هامتين أكدتا على شخصية المسيح عيسى عليه السلام الإلهية. الحادثة الأولى لما قبضوا اليهود على المسيح، فبعد ما كمل العشاء الأخير مع تلاميذه قاموا مشوا كلهم لبستان جسيماني، وكان يهوذا الأسخريوطي، وده طبعا التلميذ اللي سلم المسيح لليهود، بيعرف المكان ده لأنه المسيح دايما كان بيجتمع فيه مع تلاميذه. فقام يهوذا شال معاه فرقة الجنود وحرس الهيكل اللي أداه له ويكون تحت تصرفه رؤساء الكهنة والفريسيين، وكمان لما جاء كانوا شايلين المشاعل والمصابيح والسلاح كمان.
1: وطبعا السيد المسيح عيسى عليه السلام كان عارف الحاجة جاية تحصل شنو، وجاء عليهم وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. وكان يهوذا الذي خانه واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. وسألهم المسيح من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب قلت لكم أنا هو، فإن كنتم تريدونني أنا فدعوا هؤلاء يعني التلاميذ يذهبون. يوحنا 18:1-8.
0: ومرة تانية تواجه المسيح اليهود بتصريحه لهم أنا هو، أعلن لهم وبكل وضوح اللاهوته، ويعني أنا هو الرب الغدير. وعشان كده بنلقى كل اللي جاءوا عشان يقبضوا عليه رجعوا لورا ووقعوا على الأرض خوفا ورهبة، لأن اليهود كانوا عارفين أهمية التعبير أنا هو وبيعرفوا معانيه العميقة، لأنه لما ظهر الرب الله لموسى زمان لأول مرة لما كان بيرعى بالغنم في برية سيناء سأله موسى عن اسمه، فأجاب الله أهيا الذي أهيا، وبتعني أنا هو أنا هو، وبتعني برضو أنا هو الله الكائن الموجود بذاته. عشان كده لما كان المسيح استخدم تعبير أنا هو ده كان بيأكد حقيقة طبيعته الإلهية وإنه هو الكائن مع الله الأب منذ الأزل.
1: حقيقة يا أخوي حاتم ده إعلان عظيم الوجهه السيد المسيح عيسى عليه السلام لأعدائه، وهو الوحيد اللي بيقدر يقول أنا هو، عشان هو كلمة الله اللي كان موجود من زمان واللي جه في شكل زول زينا وشايل طبيعتين إلهية وبشرية، وده بيأكد إنه هو زول مختلف من بقية الأنبياء والرسل التانين.
0: آمين.
1: والحادثة الثانية لما قبضوه وودوه لقيافة رئيس الكهنة عشان يحكمه، رؤساء الكهنة وكل الشيوخ بيجوا يفتشوا لأي حاجة بالكذب عشان يحكموه بالموت، بس ما لقوا حاجة. وفي الآخر في اثنين قالوا بالكذب، هذا قال إني أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام. فوقف رئيس الكهنة وسأله: أما تجيب بشيء على ما يشهد به هذان عليك؟ لكن المسيح بقى قاعد ساكت.
0: وبعد كده رجع رئيس الكهنة بيسأله: استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجاب المسيح: أنا هو، وأقول لكم من الآن تبصرون، ابن الإنسان جالسا على يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزغ رئيس الكهنة حينئذ ثيابه وصرح غائلا: قد جدف ولا حاجة بنا لشهود، وها أنتم قد سمعتوا تجديفي، فما رأيكم؟ أجابوا: يستحق عقوبة الموت. فبصغوا في وجهه وضربوه، وآخرون لطموه مستهزئين به. ودبنا القافي بشارة متى إصحاح 26 الآية 59 لغاية 67.
1: واضح يا أخوي حاتم إنه رؤساء اليهود ديل كانوا بيفتشوا لأي حاجة غلط عشان يحاسبوا، ولما قالوا الاثنين الشهود عليه بالكذب إنه قال حيهد الهيكل وحيبنيه في 3 يوم، ده بيأكد حقيقته الإلهية. منو اللي بيقدر يهد له هيكل أو مبنى كبير زي ده؟ لا، وكمان يبنيه في 3 أيام؟ بس السيد المسيح عيسى عليه السلام كان قاصد هيكل جسمه، وده لما يعلقوه على الصليب ويموت وبعد كده يقوم من الموت بعد 3 أيام. وطبعا فهم اليهود الغلط خلاهم يفسروا شهادة الكذب غلط، ودخل رئيس الكهنة يهيج وقام سأله على طول عشان يتأكد إنه صحيح المسيح ابن الله واللي عنده مغدرات الإلهية العجيبة دي.
0: وكمان كانت المفاجأة إنه أكد لهم حقيقة طبيعة الإلهية. ما كده وبس، وكمان إنه من الآن حيتوج كابن للإنسان ملكا، لأنه حيقعد يمين القوة يعني عن يمين الله الأب، ويجي على سحاب السماء. وعشان كده ما غريبة إنه رئيس الكهنة يتهمه بالتجديف، لأنه كانت جريمة كبيرة عند اليهود لما زول يدعي الألوهية أو يقول أنا ابن الله. وعشان كده ما يتردد رئيس الكهنة في أن يحكم على المسيح بالموت، وقام سلموه للوالي بيلاطس الروماني عشان يصلبوه.
1: بس السؤال هو صحيح اللي تنبأ به النبي دانيال يتحقق؟ وكيف ومتين؟ بعد ما قام السيد المسيح عيسى عليه السلام من الموت في صباح اليوم الثالث، طلع للسماء عشان يورينا إنه كمل عمله اللي هو كفارته عن أي غلط بيسويه البشر، والله الآب قعده بيمينه يعني مركز القوة والسلطان، وبقى رب وملك لكل الشعوب عشان تعبده. ودي حقيقة إنه ملك ورب لما قام كابن للإنسان، وده مهم. وبيأكد برضو إنه كلمة الله الأزلي المتجسد، وهو إنه الوحيد والعنده طبيعة إلهية.

ليه بترفض نعمة الفادي الأمين الخلصك من المصايب والبلاوي شالتك؟ وليه طوعت قلبك القاسي العنيد شان يبعدك؟ تنكرت للقلب الحنين أدي مساحة بيحرسك لدعوة ليك أرجع تعال يا أخي نكرت ماضي من كرد.

0: عارف صديقي المستمع وقت هادية إنه دانيال أكد في الرؤية دي إن الإنسان ده هو المسيح الرب واللي حيديه الله الآب السلطان عشان تتعبد له كل الشعوب والأمم. ولما أعلن المسيح سيدنا عيسى عليه السلام إنه هو ابن الإنسان اللي تنبأ به النبي دانيال زمان بكده يكون أكد على طبيعته الإلهية وده اللي خلى اليهود غضبانين. عزيزي المستمع موقفك شنو من شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام؟ ما بتعترف فيه ربا وملكا ولا حتؤمن به مخلصا عشان تلقى الغفران عن ذنوبك وتحيا إلى الأبد؟ وفي ختام حلقتنا بنقول لكم
1: بكل الحب التقينا.

وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية دعوة لك تسمع الحلقة دي لأنه مهمة جدا جدا، سلسلة جديدة في وقفة وطلة من الكتاب المقدس، ودي الحلقة الأولى.

مستمعي راديو سمر، نزلتم أهلا وهللتم سهلا، وحاكون معاكم أنا أنتوني دانيال في وقفة وطلة على الكتاب المقدس، وفيه حنعرف وحنشوف يعني شنو الكتاب المقدس. ممكن تكون سمعت عن الكتاب المقدس لكن ما بتعرف حاجة عن الكتاب المقدس، فحنقيف في تأملات وحنطل في وقفات نشوف فيها الكتاب المقدس بيكلمنا عن شنو، وعن أهمية الكتاب المقدس بالنسبة لحياتنا. هناخد نقاط ومواقف وحنقيف مع بعض وحنتأمل مع بعض في الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله. تابعونا وخليكم معانا، خلينا نقيف مع بعض ونشوف ربنا عايز يقول لنا شنو، عايز يكلمنا شنو من خلال الكتاب المقدس في وقفة وطلة على الكتاب المقدس. هكون معاكم دائما أنا أخوكم أنتوني دانيال من راديو سمر.

في حلقتنا الأولى في الحلقة دي هنتعرف على جزء من الكتاب المقدس. بس قبل ما نتعرف على الجزء ده، أنا عايز أنورك عزيزي المستمع وديك نبذة عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتاب بتكون من عدة كتب، من 66 سفر، في واحد قديم واحد جديد. العهد القديم بتكون من 39 سفر، والعهد الجديد بتكون من 27 سفر أو 27 كتاب. وفي الحلقة دي هنتكلم عن الحق. شنو الحق أو شنو الحقيقة؟ ممكن بتسأل نفسك سؤال، شنو هو الحق؟ والحقيقة بتختلف من زول لتاني. في ناس الحقيقة عندها إنه تشوف نفسها سعيدة وباقي الناس ما مهمين، وفي ناس الحقيقة عندها بنظرة معينة أو بشكل معين. أنا ما بعرف أنت فهمك شنو للحقيقة، بس الحقيقة دائما ما بتتغير في الظروف، في الأوقات، في كل مناحي الحياة. الحقيقة بتفضل هي الحقيقة. عشان كده هنتكلم في الحلقة الأولى دي عن الحقيقة. وفي الحلقة دي بالذات أنا عايزك تركز وتخليك معاي، لأنه ده بيقول لك حاجة مهم جدا جدا في حياتك. ما بعرف، ممكن يكون حياتك فيه أشياء ما واقعية، فيه زعزعة، فيه عدم استقرار. عشان كده خلينا نمشي مع بعض ونقرأ جزء من إنجيل يوحنا الأصحاح 8 والأعداد 31 و32. وفي الأعداد ده بيتكلم السيد المسيح عن الحقيقة. شنو هو الحقيقة؟ بيقول فيها المسيح: وتكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحق المسيح بيتكلم عنه حقيقة، إنه حقيقة شنو؟ بيتحرر. بيتحرر من شنو؟ من أوهام. بيتحرر من شنو؟ من ضيق. بيتحرر من خوف. بيتحرر من حاجات كثيرة. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، ركز معاي عزيزي المستمع، مستمعي راديو سمر. المسيح بيتكلم عن حقيقة، حق كل إنسان بيحتاجه، حق بيطلعك من الحيرة، حق بيطلعك من الخوف، حق بيحررك من أمور كثيرة. هو كان بيتكلم هنا مع اليهود. اليهود كان بيجادلوا، لكن المسيح قال لهم: وتعرفون الحق والحق يحرركم. وبرضو من خلال المشاركة بتاعنا، أنا ما بعرف أنت عرفت الحقيقة ولا لسه، لكن المسيح بيدعوك وبيناديك إنك تعرف الحق. كل واحد فينا في حياته بيحتاج يعرف الحقيقة. من ساعة ما أنت اتولدت لحد الوقت اللي أنت فيه ممكن حترحل وتنتقل، بتحتاج

تعرف يعني شنو الحقيقة. وإحنا موجودين في عالم مليان فيه أصوات كثيرة، ممكن ما عارفين نميز بين الصوت الحقيقي والصوت الوهمي، بين الصوت الحي والصوت الميت، بين الصوت اللي فيه نور والصوت اللي فيه ظلمة. فدي فرصتنا إنه نتعرف مع بعض يعني شنو الحقيقة. أصحى معاي وركز معاي عزيزي المستمع، الحقيقة شنو في حياتك؟ هل في حقيقة ولا ما في؟ افتح أذانك وافتح قلبك وافتح ذهنك وركز معاي. الحق مهم جدا في حياتنا. في جزء في الكتاب المقدس بيقول هلك شعبي لعدم المعرفة. ربنا عايز يكلمك عن الحقيقة. خليك معي، حنطلع فاصل وحنواصل.

ألف مرحب بكم تاني مستمعي راديو سمر. عدنا والعود أحمد، خلوكم معانا بنكمل في شنو هو الحقيقة. السيد المسيح هنا كان بيتكلم مع اليهود الآمنوا به، والآيات 31 و 32 من إنجيل يوحنا 8 بيقولوا كده: فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق، والحق يحرركم. ما هو الحق هنا؟ المسيح بيتكلم عن في عبودية مرات بنكون عايشين فيه، إنه إحنا بنملك قرارنا وإحنا بنعمل كل شيء زي ما إحنا دايرين، من غير ما نعرف إنه كل واحد في حياته في خطة، خطة سماوية، خطة إلهية، إنه نعيش حياة أفضل. والحياة الأفضل دي ما بتجي لو ما في حق، لو ما في حقيقة. فالسؤال بيكون: أنت الحقيقة وين في حياتك؟ الحقيقة إنه يسوع جاء عشان يخلصني ويخلصك من الخطية. إحنا عشنا في خطية، لكن المسيح جاء عشان يخلصني ويخلص كل شخص يؤمن به من الخطية أو من عبودية الخطية. الخطية جاءت بإنسان واحد، وبرضو بإنسان واحد اترفعت الخطية. طيب كيف أنا أعيش الحقيقة؟ أو كيف أنا أعيش الحق اللي بيحررني؟ المسيح بيقول: هأنا ذا واقف على الباب، على باب ياتو، باب قلبك، باب قلبي، باب قلب كل إنسان. هأنا ذا واقف على الباب وأقرع، أو أنا بدك، أنا واقف على الباب وبدك. لو في زول سمع صوتي، لو أنت جاوبت مع الصوت ده، أنا بدخل إليك أو بجي في قلبك، بكون معاك وإنت بتكون معاي، وكده بيكون في حياة مختلفة، حياة ما فيه أي خطية، ما فيه أي دينونة، ما فيه عدم سلام، لكن فيه كل السلام فوق كل الحضور الإلهي. حياة جديدة، حياة المسيح بيكون موجود فيه في حياتك. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، لكن دي حقيقة أنا عايزك تعرفه، إنه في حياة زي كده. واحد من الشيوخ بتاع اليهود المسيح قال له: ينبقى أن تولد من فوق. هل في زول شيخ بيتولد؟ ما في، لكن بالكلمة بتاعت الله أنت ممكن تتولد ولادة جديدة وتكون إنسان جديد. دي الحقيقة اللي بيتكلم عنها المسيح، حقيقة بتحررنا من الخوف، حقيقة بتحررنا من بكرة في شنو ما في شنو، لكن بتدينا إنه حيكون لنا حياة وحيكون لنا أفضل مع المسيح. هل أنت بتستاهل الحياة دي؟ هل بتستحق أنه تعيش الحياة دي؟ نعم، كلمة بتاعت ربنا بيقول: وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يكون أولاد الله، أي اتولدوا ولادة جديدة بكلمة الله الحية. وإنت بتستاهل كل الاستحقاق لو أنت قبلت وفتحت الباب، فتحت باب قلبك للمسيح وجا جوه، هتنال الخلاص ده وحتكون أسعد إنسان في الوجود. ده حاجة أنا اختبرته، ما بقوله عشان عايز أقوله، لكن اختبرته وعشته واستمتعت به، وده شيء عجيب. ما في قوة في الوجود تقدر يعمله غير المحبة بتاعت ربنا الموجودة في المسيح يسوع، عشاني وعشانك وعشان كل إنسان. على الصليب المسيح وبيتصلب، كان فيلس على اليمين وتاني على الشمال، واحد كان بيقول له: خلص نفسك وخلصنا. ده كان الحقيقة اللي عنده، إنه المسيح يطلعه من الصليب ويطلع نفسه. لكن في تاني كان على الطرف الآخر قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. والكلام المسيح قاله له كان كلام عجيب، قال له: اليوم، أسمع معي كويس، اليوم تكون معي في الفردوس. وده الحياة ربنا دايره لك ودايره لي ودايره لكل إنسان، إنه يخلصنا من عبودية الشر، يخلصنا من الضلال والظلم اللي عايشين فيه، حررنا من كل ضيق ومن كل وجع. وده ما بيتم إلا بمحبته، ما بيتم إلا بوجوده، ما بيتم إلا بحضرته، ما بيتم إلا بالوقفة معه والطلة بتاعته في حياتنا. هل أنت مستعد إنك تقبل الحقيقة دي؟ هل أنت مستعد إنك تعيش الحياة دي؟ ممكن تتواصل معانا في راديو سمر وحنوريك كيف إنك تعيش الحياة دي وتستمتع بها. أنا استمتعت بالحياة دي وما بتتوصف،
إنه الحضرة الإلهية تكون في حياتي وفي حياتك. فعزيزي ركز وافتح الباب وخلي المسيح يدخل. ولإلهنا كل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها. فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود: هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وقال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتدت فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

0: بدينا الشك بيكون خطيه.
1: هل نقدر نعرف انه ده علامه خضراء على سنه انا ممكن اشرب خمر؟
0: انا بشوف انه الهجره دي ما صح، لان اذا احنا كلنا حاجرنا طيب السودان بتاعنا ده هنخليه لامه، لانه هو امانه في رقبتنا.
2: برضو انا كطالب مسيحي في الجامعه، كيف انا اقدر اعكس صوره المسيح في حياتي؟
3: اذا كان الغفران بيجعل من شخصيتي سخريه للناس، ماذا افعل؟
4: عزيزي المستمع، مرحبا بك في برنامج صدى الحياة. هذا البرنامج يهتم بأمور حياة وكيفية التعامل معها من المنظور المسيحي، فابقى معنا واستمتع معنا.
5: أهلا بكم أصدقائنا ومحبي برنامج صدى الحياة. العمل الطوعي هو عمل غير ربحي وغير وظيفي أو مهني يقوم به الأفراد من أجل مساعدة وتنمية الآخرين

0: مبسوط بالعمل الطوعي؟
1: شكرا. أنا أفتكر أنه العمل الطوعي زي ما سمعنا من الاستطلاعات، العمل الطوعي اللي أنت بتعمله بإرادتك من دون أي ضغط من الآخرين، ولما تبتدي في العمل الطوعي بتحس بارتياح في أنك بتأدي هذا العمل، وفي النهاية المحصلة بتاعتها هي عمل إنساني تقوم به لمساعدة الآخرين اللي هم محتاجين لمساعدة في الوقت المناسب والغير مناسب بالنسبة لك.
0: طيب لماذا العمل الطوعي؟
1: العمل الطوعي حقيقة إذا نحن دخلنا في مسألة إنه ليه الإنسان بيقوم بالعمل الطوعي، أحيانا نحن بنشعر إنه في مسائل بتكون كبيرة جدا جدا بيحسوا بها الناس إنه لابد إنه يتدخلوا. مثلا على سبيل المثال، أنا ماشي في الشارع ولقيت رجل كبير ضرير ما بيشوف ومحتاج إنه فعلا واحد يبعده من أي أذى، فبتدخل من غير ما واحد يقول لي أنت أمشي للأخ ده وحركه كده. فمن دوافع داخلية أنت بتبتدي بالعمل الطوعي، بتتحرك أيوة عشان ما تنجد إنسان تساعده في الظرف اللي هو موجود فيه. يعني ما في دعوة محددة بيقول لك تعال اتطوع، لا، انت فجأة ممكن حد انه مثلا على سبيل المثال عندنا في السودان ونحن هسه في ظروف الخريف، مثلا مرة تكون ماشي في الشارع كده وتلقى انه في عربية استكت في الطين وما قادرة تطلع، ممكن يكونوا عدد من الشباب موجودين بدل ما يخلوا هذا الانسان موجود في الوحل ده طوال يقوم ويلزوا من غير ما يقولون أي حاجة،
0: يجمع الشباب ويلزوا.
1: أيوة، ونحن بنشوف الحكاية دي كويسة جدا جدا وبتدي انطباع كويس جدا.
0: طبعا الشباب بيقوم بتوقع أنه العمل الطوعي ده ممكن يكون عنده يعني صور معينة، لكن زي ما ذكرت هسي أنا ممكن زول محتاج أنه عميان يقطعوا الشارع، زول عربيته علقت. شنو الأنواع الثانية من العمل الطوعي ديفيد؟
2: هو أنواع الثانية من العمل الطوعي بيكون العمل الطوعي المنظم، يعني دي عمل طوعي. طبعا هنا سميناها عمل طوعي، لكن العمل الطوعي موجود في فطرة الإنسان أصلا من منشأه، فإنه هو يقدم خدمة للزول الآخر. فعمل الطوعي هسه اتنظمت بسميناها عمل طوعي لأنه هيكون لهدف معين في اتجاه معين لخدمة ناس معينين، فهنا دي اتنظمت العمل الطوعي. في أنواع العمل الطوعية اللي عندنا القديمة اللي هي النفير، دي من أعمال الطوعية القديمة، كانت يعني الناس بيمارسوها في زراعتهم، في بنى البيت، في فتبتقوم بتدي دعوة للناس إنه هيجي يساعدوا، تعالوا يا جماعة ساعدونا، تعالوا يا جماعة، فما بتقدم أي قروش، ما بتقدم أي حاجة، فسيد البيت من نفسه لأنه زول اللي بذل مجهود، أنا حقوم مثلا أعمل أكل على الأقل، فده يعني حاجة طاقة يعني يقدر يعمل به وكده، فما مقابل، ده ما مقابل خالص. فدي حاجات يعني دي بسموها زي الناس الشركة بسموه مدخلات إنتاج، يعني مثلا أنا حاجة عشان الزول ده ينتج لي، فلازم أنا أديه أكل يأكل عشان هو يتقوى، وهنا لأنه بذل مجهود كأنه أنا دافع له قروش كأنه لكن لا،
0: لأنه الزول اللي بتدعوه يجي يساعدك في البيت ولا بيعمل الحاجة دي كأنه حقته
2: من نفسه، وهو بيدي أكتر لأنه ليك إنت. ايوه، لانه دائما في مثل بيقول لك باب النجار مخلى او هنا، فهو حقه ده ما بيهتم به كثير، لكن مما فلان يجي يقول له يا فلان تعال ساعدني، فهو هنا بيدي وبيبدع كمان اكثر.
0: نحن الحاجه دي مشهورين بها كسودانيين، لانه انا كمان بتوقع انه اذا حصلت لي انا حاجه انت بتجي برضو بتكون جزء من النفير اللي ماشي يكون لقدام، يعني اذا انا حصلت لي حاجه، فلان حصل له حاجه، نحن كلنا بنقوم بنطلع. هل الحاجه دي ممكن تكون مكتسبه ولا يعني حاجة هي في الإنسان والحاجة اللي احنا ممكن نكتسبها؟
1: بالنسبة للعمل الطوعي، العمل الطوعي أساسا موجود في حياة الإنسان، يعني أنت بتتطوع تلقائيا في أي ظرف من الظروف اللي بتطلب منه. الحاجة الثانية، القيمة بتاعة العمل كعمل قبل ما يبقى عمل طوعي أنت بتتطوع به، دي أساسا أنت بتكتسبها. يعني أنا إذا اتدربت لعمل معين كمحاسب مثلا، أنا خلاص بكون تخصصت في الحسابات وبكون أنا ملم بكل هنادي، وبعد كده بنمي ما اكتسبته في المجال ده، يعني أنا بتعلم.

0: تدريس المعلم في التدريس وهكذا. لكن بالنسبة للعمل الطوعي ده اللي انت بتقوم به من غير انه
1: انت بتتوقع مقابل.
0: بالضبط كده، انت ما بتوقع مقابل، لكن العمل من ناحية عمل هو مكتسب، لكن العمل موجود في حياة الإنسان كفطرة. وسليمان الحكيم بيقول أيها الكسلان اذهب وتأمل طرق النمل. فأفتكر دي حكمة ما بعد حكمة، يعني النمل من أصغر أنواع المخلوقات الموجودة، لكن سليمان الحكيم بلفت نظرنا ليها، لما لفت نظرنا لفيل كبير معروف قدامنا، لكن لفت نظرنا لنملة صغيرة ففي الحركة الدؤوبة بتاعتها. فإذا بيورينا قيمة العمل الموجودة أساسا في كيان الإنسان، وبتطلع بالظرف اللي هو موجود فيه. أما العمل اللي تقدر تقول إنه ممكن يكون بشكل اكتسابي، أنت بتكتسبه، ده اللي أنت بيدربوك عليه وأنت بتبرع فيه، وبعد كده أنت بتعطي العطاء، وده بيكون جزء من حياتك حقيقة.
2: كيف نحن ننمي الحاجة دي وسط الشباب؟ نحن كشباب ونحن يعني واقف علينا المجتمع، وفيه يعني محتاج ما بس لكل الحياة الوظيفية والمهنية والفيها مقابل، لكن محتاج العمل الطوعي اللي ممكن والدور ممكن يلعبه الشباب. كيف ننمي الحاجة دي فيهم؟
0: هو بالمناسبة العمل الطوعي قيمة كبيرة جدا جدا، وقيمة متأصلة في حياة الإنسان. عشان نحن ننمي الكلام ده في حياة الشباب، لابد انه نحن نشجع الشباب في انهم يقوموا بعمل. وقبل ما نحن نشجع الشباب، الاطفال في البيت مثلا في كوباية، ارفع الكوباية دي جيبها هنا، يعني انت بتنمي الحكاية دي في الطفل وهو صغير. لما نصل مرحلة الشباب ما بيقعد لك هو عاطل ولا كسلان، لكن نحن العكس، المجتمعات بتاعتنا لابد ان احنا ننمي هذه القيمة الانسانية بتاعت العمل ده في الإنسان منذ هو طفل. فنحن بنحبب الشباب في العمل ده، مثلا في الكورة، لعب الكورة في تعاون كبير جدا جدا. وأنا أفتكر أنه يعني ممارسة الرياضة، أي نوع من الرياضة، أيوة، ده بشكل جماعي كلهم بيكونوا يتطوعوا. فأحسن القيم اللي أنت ممكن تزرعها عند الرياضيين ديل تلقاهم فعلا ممكن إذا قلت لهم أعملوا أي عمل بيقوموا به جماعة، لغايه في النهايه يحصلوا للهدف بتاعهم. بنفس الكيفيه اذا عندك تيم زي ما ذكر الاخ قبيلك، ناحيه النفائر، في الزراعه، في مباني، في اشياء كثيره جدا جدا، ممكن الشباب يكون لهم دور كبير جدا جدا في العمل الطوعي. والعمل الطوعي زي ما انا قلت قيمه، لكن بيحتاج مننا نحن برضو نغرسها في عدد كبير من الشباب بشكل الوطنيه الموجوده، بحيث انه اذا نحن قلنا الليله في كارثه كبيره جدا جدا حصلت، انه النيل اللي نحن قاعدين جنبه ده
2: كسر مثلا،
0: ايوه، وبعد كده الناس عايزه تعمل في انه تحصل عشان ما تكسر بقيه البيوت. فبالتالي انت لما تعمل النداء فبتلقى عدد كبير جدا جدا بيجي وبيسد المجاري دي، بحيث انه يقي الناس شر الفيضانات دي.
2: في عمل طوعي منظم وعمل طوعي ما منظم أو نفير، شنو منقدر نقول عن الاثنين دول؟
3: هو العمل الطوعي المنظم دائما بيكون فيه نداء، طالبين مهارات معينة، يعني زول بيقدر يعمل حاجة معينة وهو بيبدع فيه، لازم الزول يجيني بمهارة معينة في زمن وجيز، أنا حوفر له كل احتياجات عشان ينجز. شنو
2: دل هو العمل المنظم؟
3: حوفر له كل الاحتياجات،
2: اللي هو الاحتياجات دي اللي احنا ممكن نقوم نسميها شو؟
3: الاحتياجات اللي هو مثلا حركته يتحرك،
2: يعني
3: شنو؟
2: مواصلات
3: يلبس شنو؟
2: يلبس شنو؟
3: ايوه، حياكل كيف؟ ايوه، او حياكل شنو وكده. فدي الحاجات اللي انا بوفر له عشان هو ينجز لي عمل معين. في ناس بيقولوا في حافز وفي شنو، لا، ده ما يعني ده ما مقدور انه مثلا عشان مثلا انت اشتغلت الشغل ده انا هقوم اديك حافز قدر كده، فيما انه شغلك اللي انت اشتغلته ده مثلا بملايين، لكن انت من تلغى نفسك، ايوه فعلا، لانه ده مثلا حته معينه انا قادر اخدم فيها بشتغل غدا، نازل يمكن يعني تتنازل عن الحاجه اللي هم مثلا عملوها عشان مثلا يدوك له كرد يميل مثلا.
2: يعني الجهات مثلا هي البرار ممكن تقوم تتشجع وتقوم تقول يا اخي الجماعه ده الشغل شغل كويس، اديهم حافز، لكن ده ما معناه مقابل الشغل اللي اشتغله او ما بقيمه الشغل اللي اشتغله.
0: هو طبعا زي ما قال الأخ ديفيد إنه العمل المنظم الطوعي بقت مدارس كثيرة جدا جدا، والمدارس دي بيفرزوا لها تخصصات، والتخصصات دي بتقوم بتعمل بحسب المدرسة اللي أنت موجود فيها. حتى المنظمات الطوعية المسجلة في الشؤون الإنسانية بيعملوا تدريب لمجموعة كادر من الشباب اللي هم ممكن يعملوا على تشجير مدينة أم درمان، فبالتالي بيكونوا كل الناس اللي عندهم انترست في إنهم يزرعوا لهم شجرة في مدينة أم درمان بيتطوعوا، لأنه الندانة من يكون فيه أنا إذا ما بحب الزراعة بقول سوري أنا ما بقدر هنا أنا بتاع حفريات. فبالتالي زي ما أنا قلت العمل الطوعي المنظم مدارس. بالنسبة للعائد، أنت لا تتوقع إنه أي عمل طوعي إنك تلقى فيه عائد، لكن اللي بتجي في شكل إنسنتيف، وبتجي بحاجات مشجعات حتى الكلمة صغيرة. يعني أنا إذا مسكت عدد من الشباب وأديتهم عمل طوعي وهم فعلا جو انخرطوا في العمل الطوعي، ما شرط أنا أديهم أشياء مادية، لكن أديهم أشياء معنوية بحيث إنه شهادة تقدير إنك في اليوم الفلاني أقمت العمل الفلاني، دي ساي إذا أخذتها ده دافع معنوي كبير جدا جدا. حتى في العمل الطوعي في ناس ما بتقبل تأخذ إذا أنت أديتهم عائد مادي، لأنه بيقول لك أنا العائد المادي ده ممكن أخذه من البروفيشنال بتاعي إذا كان أنا شغال شغل معين، فبالتالي أنا قروشك دي يعني إذا غارنا أنا مثلا بدي حاجة بسيطة، لكن هو بيشوف برضو الوظيفة بتاعته ممكن يأخذ فيها قروش كثيرة جدا جدا. لكن الحافز لابد أنه يكون حافز معنوي، حافز تشجيعي، وياريت أنه برضو أن إحنا دي لو استفدنا من النقطة دي، إذا قدمنا أي شباب قدمنا نداء لمجموعة من الشباب وقاموا بعمل لازم نحفزهم معنويا. في التحفيز المعنوي بيساعد بينمي قدرات الشباب في أنهم يقوموا بعمل تلقائي من غير ما زول يقول لهم اعملوا. الشباب عنده ميزة، انت اول ما تجي تقول لهم اعملوا الكلام ده بيقول لك ان احنا يعني بالقوة ولا تعملوه لازم كأمر. طوالي هم بيدوك العكس، طوالي بيكونوا معاكسين جدا جدا. لكن ان احنا كيف ننمي الحكاية دي منه فيهم؟ لما تشجعهم تشجيع معنوي. يعني انا دائما بحب انه بمسك قبل الشباب الاطفال، الطفل لما يقوم يعمل حاجه كويسه وانت تشجعه ده بيكون له حافز كبير جدا جدا في انه يعمل احسن من كده. وان احنا حقيقه كمجتمع مرات ان احنا بنفقد التشجيع المعنوي، فالتشجيع المعنوي كبير جدا جدا ولا بد ان احنا نهتم به. صحيح ده ما مجال الكلام بتاعنا، لكن طالما اتطرقنا للموضوع ده التشجيع عشان ان احنا نبتدي في عمل منظم او عمل تقليدي لا بد انه يكون في تحفيز للزول اللي بيقوم باي عمل يعمله.
4: اصدقاء والراج صدى الحياه، الموضوع شيق وجميل، لكن خلونا نطلع فاصل ونجي نواصل موضوعنا.
5: مع برنامج صدى الحياه تستمع لراي الكتاب المقدس تجاه القضايا المعاصره.
4: رجعنا لكم تاني أصدقاء برنامج صدى الحياة وفي موضوع العمل الطوعي، ومعنا أستاذ إسماعيل عبد الرحمن وأخونا ديفيد جامبو. وآخر حاجة تكلمنا فيه عن التحفيز، نحن كمجتمع سوداني كيف بنعمل الحاجة دي ابتداء من أطفالنا في البيت نجحوا في المدرسة، هل بتلقى تحفيز يا ديفيد؟
3: بكل التأكيد.
4: وفي تأثير للتحفيز زي في العمل اللي انت قمت به؟
3: أيوة، التأثير العمل التأثير التحفيزي من أنا أدي أكتر. يعني مثلا لو أنا نجحت وزمان عندنا في الروضة بيقولوا حاجة اسمها حلاوة حربة، لما تمشي المدرسة تمشي الروضة
4: حلاوة حربة،
3: أنا بديك حلاوة حربة فأنت تكون جاري المدرسة مثلا عشان تأخذ حلاوة حربة. يعني هو التحفيز في زمن ذاك عشان أنا أعمل الحاجة مثلاً الأولياء الأمور هم عاوزينه، لكن هو مع مرور الزمن يعني والطفل بيكبر يعني هو بيلقى نفسه إنه فعلاً لأنه الليلة أنا عملت حاجة عجب مثلاً أبوي أو عجب أمي حاجة أو عجب الأستاذ بتاعي، فأنا ما بنظر للعائد اللي حيديني مثلاً أو حيديني مثلاً صح أو 100% ده الأستاذ ولا أبوي مثلاً حمشي يشتري لي كده، لا فأنا بشوف ل إنه أنا أعجبه أول حاجة، إنه هو مين ما يجي يقول أوه فلان يا خلاص أيوة، فده بديني ميزة بين أخواني أول حاجة، بعدين بيشجعني أنا إنه أنا أدي كمان أديه الحاجة اللي هو عاوزه كمان أكثر أكثر أكثر لأنه هو قاعد يحفز فيه.
2: فالتحفيز كمان حاجة لذيذة من الحلاوة من حلاوات حربة، لأنه أنت صغير كل ما تكبر والتحفيز كمان بيزيد حجمه بيزيد مع الزول لحد ما يكون عمل كبير طوعي في المنظمات ومجالات كبيرة، فالتحفيز بتاعه برضه شكله بيكون مختلف. لكن بنأكد على أنه التحفيز أو التشجيع المعنوي دي حاجة مهمة في العمل الطوعي. هل يا ديفيد لما يقولوا في نفير الليلة نحن طالعين لحاجة، الشباب طوالي بتشجعوا للحاجة دي؟
3: هو حاليا
2: بغض النظر أنه هو منظم ولا ما منظم.
3: أيوة النفير غالبا هسه في بيئتنا السودانية بيقوم بيحدد له زمن، لأنه معظم الناس هنا بيكون مشغولين. فأنت لو حددت زمن غير زمن بتاع الفراغ ما أظن زول حيجيك. يعني حتى اللي بيجيك بس عشان يوري وجهه ولا يرفع طوبة ولا حاجة بشكل ده، وهو بيكون عنده ارتباطات تانية. يعني انت حتدخله في، يعني اللي بيكون قاعد معك لغاية نهاية الشغل انت حتدخله في شنو؟ في هنا ارتباطات تانية أو إشكالات تانية. فبقوم يحدد له زمن، فالعطلات بتاعتنا الرسمية فبقوم بحدد له الزمن. فده أصلا كل الشباب بيكونوا مستعدين كل الستات، لأنه يوم الجمعة أو يوم السبت ده يوم فراغ بالنسبة لنا هنا في السودان. فده مين ما تقول نداء أو يا جماعة أنا عندي بناء أو أنا عندي طوب أنا كده، فهم كلهم بيسارعوا بدون يعني الفرز بدون تردد بدون
2: بنلاحظ الحاجة دي في بيئتنا السودانية حتى في الأعراس والمناسبات. بتلقى النسوان بيطلعوا كلهم ماشيين يدقوا الريحة مثلا لعروسة فلانية، النسوان كلهم في الحلة بيطلعوا، اللي بتشيل مديدة اللي بتشيل أي واحد بتشيل لا نوع من الأكل عشان ماشيين نجهز ريحة فلانة. فالناس بتتحفز تمشي للعمل الطوعي دي. عايزين نذكر شنو أنواع العمل الطوعي البسيطة اللي ممكن الناس تقوم بها في أي مكان، يعني ما الكلام الكبير لكن الحاجة الصغيرة اللي أنت ممكن تبدأ بها وتقودك بعدين لحاجة كبيرة.
0: أنا أفتكر أنه في الحياة اللي أنت ساكن فوقه، يعني إذا الناس بدأت تشوف الشوارع مليانة بالأوساخ والنفايات وبدوا الشباب ينظفوا الشارع اللي هم بس قاعدين فوقه، ما ملزم انك تمشي الشارع اللي بعده، بس شارعك ده لها قيمة كبيرة جدا جدا. الشباب برضو يساعدوا اذا في تشجير في الحي يقوموا به، ده مهم جدا جدا. صحيح الانواع بتاعة العمل الطوعي بيختلف من الريف للمدينة. الريف احنا صاحب نشهد النفائر والتعاون والتكاتف اللي موجود في العمل بناء منزل وكده، لكن في المدن الكبيرة
2: الحي طبعا بتختلف أكيد.
0: أيوة بتختلف كبير كتير جدا جدا، لأنه الإيقاع بتاع حياة المدينة أسرع من الإيقاع بتاع حياة الريف. يعني أنت في المدينة لو طلبت مني أنا أجي أتطوع وأتحدث عبر هذه الإذاعة لعدد كبير من الشباب اللي بيسمعونه من برنامج صدى الحياة وأنا في المدينة، ارتباطاتي كثيرة جدا جدا، وإلا الناس تقدر تبرمج الحكاية دي. وإذا برمجت الحكاية دي ممكن أنت بعد كده تكون ملتزم. لكن في حياة الريف حقيقة أنت في أي وقت طلبوك أنت بتكون موجود، لأنه هم حاضرين دائما. فدي من الحاجات الصغيرة صغيرة ممكن الناس تقوم. أبسط حاجة برضو إذا في مناسبة، أنت قبلك ضربت المثل، إذا في الأعراس النسوان بيقوموا برضو الشباب لهم دور، يعني عشان يجي ينصبوا الخيام والكراسي وإعداد المكان وكده، هم حقيقة سباقين للحكاية دي. وأنا دائما بكون مبسوط من الشباب لما يكون في حالة المآتم أو الوفيات. الشباب بغض النظر عن هم ممكن يتابعوا الناس لغيد المقابر ويجوا راجعين ذاته في بيت الفراش يكونوا موجودين، وحقيقة بيقوموا بدور كبير جدا جدا، يعني ده ما بتشهدوا في الناس الكبار. فأنا أفتكر برضو دي قيمة كبيرة جدا جدا ينبغي إننا نحن برضو نشجع في شبابنا وفي أولادنا.
2: في بعض الشباب بتلقاهم متكاسلين للحاجة اللي يقولوا يا جماعة يشوفوا مثلا عربية واقفة عارفين إنه مثلا في حاجة مش تقوم، الحاجة دي في المدينة في الريف طبعا ما عندهم الحياة، يلا تلقاهم الشباب يتزاوغوا يعرفوا انه يوم كده نحن ماشيين نعمل الحياة الفلانية. تلقى الناس اللي جرب الطانيط طريع واللي زاق طلع بدري قبل الناس ما يصحوا. فليه الناس الشباب بيزوغوا يا ديفيد؟
3: فدي نسبة اصلا، يعني
2: انت حيث تقول انه ما في
3: هو موجود طبعا في العمل الطوعي في السلبيات وفي إيجابيات. لكن دي نسبة من الشباب أصلا. فالتذمر دائما بيجي لما العمل اللي أنا ماشي أقوم به فوق الطاقة. فوق الطاقة يعني بصورة مثلا حاسة إن عندنا سخانة. فأنا ما أقدر أمشي أركب زنكي مع صديقي مثلا. أو أقول له خلاص أي خلاص بنجي أيوة كده. فبتكون في حاجات يعني في معوقات بتكون في
2: ممكن هم يسألوا ها شغلك ده فيه بارد فيه أكل
3: فيه بوش
2: فيه بوش
3: أيوة أهم شيء
2: بحدين له إنه ممكن يشغله ممكن
3: أيوة دي الحاجات اللي هو بقوم شنو يعني يعني بتخليه إنه
2: يتمرد إنه يمشي
3: لا مثلا حاجة بخلينا ما أمشي يعني بقوم بشوف المعوقات شنو أو مثلا هو بقوم يعني ما خاطي إنه بكرة فيه حيكون أو نسى فبتلقى يعني النسبة بتاعت الشباب إن هم يزمر أو ما يفوا بالنفير دي بتجي عن طريق هنا ظروف بيمر بها الشباب لكن فدي أصلا ما عادة يعني في الشباب إن هم أصلا يزمر فالشباب أصلا سباقين لعمل الطوعي سباقين للشغل وهم طبعا جيل نشط حيكون عنده شنو يعني حيكون عنده شنو إن هم يمشي فده صديق والناس حتاكل وش ويعني كده عندنا زمان الزول كمان ماشي في النفير زول لا مشكلة أو بيغنوا في بغنوا في في مناسبات ايوه انه ما جاء في كده او كده
2: بكون عارفين مثلا في الاحياء في ناس فلان وفلان ما بيتحركوا
3: ايوه ما بيمشوا
2: لكن برضو بنرجع لقس اسماعيل بنقول انه التحفيز عنده تاثير بنلاحظ انه الشاب اذا عارف انه مثلا الاتجاه المعين ده ما في حاجه يعني مش التحفيز الحاجه اللي ممكن يقوم يلقاها المقابل لكن ناس ما مشجعين فالزول تلقاه بدل ما هو يتقدم بحماس كده تلقاه يتراجع ويتكاسل أو ممكن يمشي ويشتغل شوية ويزوق باقي اليوم. طيب شنو الفائدة البجنية الفرد من العمل الطوعي؟
0: هو أنا أفتكر أنه الفرد بيجني حاجات كثيرة جدا جدا. أول ما يجني أنه يتعلم كيف أنه يتعاون مع الآخرين. نمرة اثنين برضو بيدخل في المسألة بتاعت إنه يتكافل مع الناس اللي بيعرفون والما بيعرفون لأنه العمل الطوعي بيدخل مش مسألة تعاون فقط لكن أنت بتتكافل وتعضد الآخرين عرفتهم ما عرفتهم لأنه ده عمل تلقائي أنت بتكون به. والحاجة الثالثة والأخيرة ممكن هو يستفيد منها الإنسان اللي بيعمل كفرد في العمل الطوعي حقيقة الراحة النفسية لأنه أول ما الإنسان يحس أنه عمل الكلام ده من غير أي ضغوط فهو بيكون مرتاح نفسيا جدا جدا وأنا أفتكر دي غمة من قمم السعادة اللي بيلقاها الإنسان في العمل الطوعي.
2: شنو رأي الكتاب المقدس في موضوع العمل الطوعي وهل أنت بتحس أنه في علاقة بين العطاء والأخذ؟
0: طيب أنا أفتكر أنه العطاء والأخذ العطاء مربوط تلقائيا مع العمل الطوعي بالذات لأنه أول ما أنا بديت أنه أقوم بعمل طوعي معناته ده عطاء بلا حدود أنا بدي في المجال ده وده هو مقبوض لدى الله ولدى المجتمع ولدى الفرد اللي انت ذاتك بتنجز له العمل ده حقيقة يعني هي ما مسألة ساي يعني المسألة أنه يعني كل الناس بيكونوا مسرورين منه ربنا بيكون مسرور منه لأنك انت ساعدت إنسان فقير أو تعبان المجتمع بيكون راضي عنه لأنه أنت فعلا أنجزت له حاجة كبيرة الفرد المستفيد منه أنت لو جيت بنت لي البيت بتاعي أنا بكون مبسوط جدا جدا لأنك أنت دخلتني في حماية من المطر والشمس وخلافه وأنا أفتكر فيها فوائد كبيرة جدا جدا.
2: رأي الكتاب المقدس في الحقيقة دي
0: هو طبعا الكتاب المقدس واضح وصريح في الكلام بتاعه وأنا حقيقة في المجال ده في آية بتحضرني آية في إشعياء النداء اللي كان بيقول من أرسل فكان الجواب طوالها أنا ذا أرسلني يا رب دي من ناحية بتاعت الإرسالية بنفس الكيفية في العمل التطوعي يعني متى ما كان في نداء من شخص ضعيف من شخص قوي من مجتمع كامل من أفراد في نداء طوال المفروض الوازع بتاع العمل الطوعي الفطر الموجود فيك يحركك ها أنا ذا جاهز كشاب ها أنا ذا جاهز كرجل ها أنا جاهز كامرأة ها أنا جاهز كطفل مش في الإرسالية فقط لكن في المجال بتاع العمل الطوعي فحقيقة الآية دي هي بتربط العمل ده كثير جدا جدا. وفي طبعا آيات كثيرة جدا جدا في سفر المزامير اتكلم فيها الحكيم سليمان عن العمل الطوعي. لكن متى ما كان نداء انت تكون جاهزية الإنسان لتلبية النداء.
4: شكرا لك كثير أستاذ إسماعيل وديفيد لمشاركتكم لنا في الحلقة بتاعت الليلة. العمل الطوعي هو أنبل وأشرف وأكرم الأعمال التي يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان في عصر أصبحت المادة هي مقياس للأسف، وهو الجهد الذي يبذله الإنسان من أجل مجتمعه. وخلاص القول، هذه دعوة صادقة للعمل الطوعي لعمل الخير ومساعدة المحتاجين والضعفاء دون انتظار أجر أو شكر من الإنسان. أصدقائنا، لحد ما نتقابل في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نتلاقى ونشوفكم في خير.

0: عزيزي المستمع،
1: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
2: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
3: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
2: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
4: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
2: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
5: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
2: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
3: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
2: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
5: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
2: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
6: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
2: فقال:
3: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
2: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
3: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
2: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
7: هل أنا يا سيد؟
2: فأجاب:
3: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
2: فأجاب يهوذا الذي خانه:
5: هل أنا يا معلم؟
2: فقال له:
3: نعم أنت.
2: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
3: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
2: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
3: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
2: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
3: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
2: فقال له بطرس:
8: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
2: أجابه عيسى:
3: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
2: فقال له بطرس:
8: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
2: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
0: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
2: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
0: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
2: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
0: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
0: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
2: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
2: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
0: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
2: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
5: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
2: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
5: السلام يا معلم.
2: وقبله، فقال له عيسى:
0: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
2: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
0: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
2: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
0: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
2: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
9: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
2: فوقف رئيس الأحبار وقال:
4: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
2: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
4: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
2: فقال له عيسى:
0: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
2: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
4: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
2: أجابوه:
10: إنه يستحق الموت.
2: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
11: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
2: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
12: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
2: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
8: أنا لا أعرف ما تقولين.
2: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
13: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
2: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
8: أنا لا أعرف الرجل.
2: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
14: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
2: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
8: أنا لا أعرف الرجل.
2: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
0: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من

مسؤولة عن صلب المسيح، لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقي إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كتير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كتيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب. بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو، بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي، بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب ليك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إن العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.